0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحباءنا المستمعين، لقد جاء نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام بدين الإسلام كغيره من الأنبياء الكرام، وبه ختم الله تعالى السلسلة الذهبية للنبيين والمرسلين. وحول أهمية معرفة هذا الأمر والإيمان به، نبقى الآن مع هذه المحاضرة الدينية الجامعة للعديد من المنافع، والتي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ نبيل الشريف، فلنستمع إليها منصتين متدبرين مع إخلاص النية لله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله الرب الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين والاعتكاف في هذا المسجد. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: أو عزم على الكفر في المستقبل أو على فعل شيء مما ذكر أو تردد فيه. يعني إذا واحد عزم أن يكفر في المستقبل، صمم أن يكفر في المستقبل، صار كافرا حالا لو قال بعد برهة أصب الله والعياذ بالله، بعد دقيقة أصب الله، هذا صار كافرا في الحال. كذلك إذا كان علق الكفر على حصول شيء، يعني قال إن جاء فلان فإني أصب الله، هذا صار كافرا والعياذ بالله، الآن صار كافرا قبل أن يأتي الشخص الذي ذكره. الإنسان الذي يعزم على الكفر أن يصمم على الكفر في المستقبل يصير كافرا في الحال. كذلك إن علق الكفر على حصول شيء، قال إن حصل كذا، إن أغاضني فلان لأسبن رب العالمين، صار كافرا في الحال. وهذا أحيانا يحصل من بعض العوام فيكفرون بذلك. بعضهم يقول لشخص اتركني وإلا بكفر، ماذا يفهم من ذلك؟ أنك إن بقيت تلح علي أو تمسك بي أو تكلمني سأكفر، هذا صار كافرا والعياذ بالله، هذا صار كافرا والعياذ بالله، لأنه علق الكفر على حصول شيء. أما قول بعض الجهال ما تخليني أكفر، فهذا يحتمل أنه يريد من ذلك لا تكن سببا في أن أصير قريبا من الكفر، يحتمل أنه يريد هذا. من أراد هذا لا يكفر، أما إن أراد التعليق يكفر، معناه إن بقيت على ما أنت عليه معي لأكفرن، صار كافرا في الحال. لو لم يصدر منه اللفظ، لفظ مسبة الله مثلا والعياذ بالله، لكن بما أنه علق الكفر على حصول شيء صار كافرا حالا، الآن صار كافرا والعياذ بالله. كذلك إذا عزم أن يفعل شيئا من الكفريات في المستقبل، عزم على فعل أي كفرية من الكفريات والعياذ بالله، صار كافرا في الحال. أو تردد في ذلك، الأشياء التي هي معلومة من الدين بالضرورة إذا الشخص تردد فيها، مثلا فرضية الصلاة، الصلاة مفروضة معلوم من الدين بالضرورة، واحد تردد في ذلك هذا والعياذ بالله كفر. ليس الخاطر الذي يطرأ على قلب الإنسان بدون إرادة منه، هذا ما لم يعمل به لا يكتب عليه، بل يثاب على طرده، على طرد الخاطر الذي هو فيه شيء قبيح. الإنسان المسلم حين يرد على قلبه خاطر قبيح ثم هو لا يعمل بهذا الخاطر القبيح بل يبتعد منه، الله تعالى يثيبه على ذلك، يثيبه على ابتعاده من هذا الخاطر القبيح.

الإنسان لا يستطيع أن يمنع ورود الخاطر على القلب، لذلك لا يكتب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليس في وسع الإنسان أن يمنع ورود الخاطر على القلب، لكن في وسع هذا الإنسان أن لا يعمل بمقتضى هذا الخاطر القبيح. لذلك نحن ما كلفنا بهذا الأمر، إذا ورد الخاطر القبيح على القلب ما علينا في ذلك مؤاخذة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق السماء، من خلق الأرض؟ فيقول الله. المؤمن يحصل هذا في قلبه دون أن يسمع بأذنه، إنما شيء يعيه قلبه، هكذا يحصل الوسواس من الشيطان. كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه إمام أهل السنة، قال: هو حديث نفس يعيه القلب ولا تسمعه الأذن. يحس الشخص كأنه يسمع في قلبه لكن أذنه لا تسمع، إنما شيء يلقيه الشيطان إلقاء، يقول له: من خلق السماء، من خلق الأرض؟ المؤمن يقول: الله. فيقول أي الشيطان: من خلق الله؟ هذا كفر. الذي يقول من خلق الله كفر. الشيطان الذي كفر. المؤمن الذي جاءه الخاطر ما عليه مؤاخذة. قال صلى الله عليه وسلم: فمن وجد شيئا من ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله، ولينتهي. يعني الذي يأتيه الوسواس، بيسأل أحيانا بعض الناس: يأتينا وسواس، يأتينا وسواس، ماذا نفعل؟ فليقل: آمنت بالله ورسوله، يعني بلسانه، ولينتهي، يعني ليتلهى عنه، لا يسترسل مع الخاطر. جاءك خاطر قبيح، لا تبقى مع هذا الخاطر مسترسلا، إنما تلهى عنه، تلهى عن الخاطر، اذكر الله تعالى، اقرأ القرآن، احضر في مجلس علم، مجالس العلم تحضرها ملائكة الرحمة، مجالس علم الدين تحضرها ملائكة الرحمة، الشياطين تنفر من هذه المجالس، يتلهى عن الخاطر، لا يبقى مسترسلا، ثم يأتي ويقول: حصل كذا وحصل كذا وجاءني كذا فقلت كذا. اعملوا بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليقل: آمنت بالله ورسله، ولينتهي. لينتهي معناه ليتلهى عنه، لا يبقى ماشيا مع هذا الخاطر، وليثبت على الإيمان بأن الله موجود لا ابتداء لوجوده، ليس مخلوقا، فلا يقال من خلق الله. هذا السؤال كفري، فلو واحد طرأ على قلبه مثل هذا السؤال من الكفر لا يأتي إلى الشيخ، إلى الأستاذ، إلى المعلم، لا يأتي إليه ويقول له من خلق الله. الذي يقول من خلق الله يكفر. فإذا واحد قال لك: كيف أتعلم الجواب؟ تأتي إلى الشيخ تقول له: جاءني خاطر يقول من خلق الله. أو لو سأل سائل من خلق الله، هنا أضفت الكلام إلى غيرك، ما قلت أنت الكلام ابتداء بدون حكاية. الذي يقول من خلق الله هذا كفر. ماذا يفعل الذي يريد أن يتعلم؟ يقول: جاءني خاطر يقول من خلق الله، أو سأل سائل من خلق الله، أو لو سأل سائل من خلق الله، فكيف الرد عليه؟ هذا الرد عليه هكذا، يقال: الله موجود أزلي ابتداء لوجوده، هو خالق وليس بمخلوق، فلا يقال من خلقه. الذي يقال عنه من خلقه، الذي يقال فيه من خلقه هو المخلوق. الإنسان تقول: من خلق الإنسان؟ الله. الملك: من خلق الملك؟ الله. من خلق السماء؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلق كل شيء؟ الله. لكن لا يقال من خلق الله، والعياذ بالله، لأن هذا مما ليس مما يستطيع الإنسان منعه، والله لا يكلف العبد إلا ما هو في وسعه، وهذا عام في كل شيء، أي هذه قاعدة، كل ما لا يستطيع الإنسان فعله فهو لا يكلف به. لذلك في متن العقيدة الطحاوية: ولا يطيقون إلا ما كلفوا به، هكذا تقرأ العبارة، ولا تقرأ ولا يطيقون إلا ما كلفوا به. ليش؟ لماذا؟ لأنه إذا قيل ولا يطيقون إلا ما كلفوا به صار المعنى فاسدا. الإنسان هل لا يطيق إلا ما كلفه الله به؟ يطيق الإنسان، الله تعالى فرض علينا 5 صلوات، ألا نطيق أن نصلي أكثر من 5 صلوات؟ ألا نطيق أن نصوم

0: أكثر من شهر رمضان نطيق. فما معنى هذه العبارة؟ لو قال شخص ولا يطيقون إلا ما كلفوا به لصار المعنى فاسدا. كيف تقرأ العبارة ولا يطيقون؟ ولا يطيقون يعني ليس مفروضا عليهم أن يفعلوا إلا ما كلفهم الله تعالى به، أما ما هو فوق ما كلفهم الله تعالى به ليس فرضا عليهم. لذلك حين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ماذا افترض الله علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال ليس عليك غيرها إلا أن تتطوع. قال وماذا افترض الله علي من الصوم؟ قال شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال ليس عليك غيره إلا أن تتطوع. ثم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، علمه ما يلزمه. فانصرف الرجل وهو يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد على ما قلت ولا أنقص منه شيئا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق، معناه إن كان صادقا فيما يقول أنه سيلتزم أداء الفرائض واجتناب المحرمات فهو من المفلحين. معنى ذلك أن الإنسان المكلف ليس مكلفا إلا بما كلفه الله به من الفرائض، ومن ضمنها أن يجتنب المحرمات. هذا معناه، وهذا دليل أن ما سوى ما فرض الله تعالى من الصلاة علينا، وما سوى ما فرض الله تعالى علينا من الصوم، وما سوى ما فرضه الله تعالى علينا من سائر الفرائض ليس فرضا علينا. إذا واحد قال لك اجتناب الحرام، عم بقول من سائر الفرائض اجتناب الحرام فرض، اجتناب المحرمات فرض. فحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق، فهمنا أن من أتى بالفرائض دون أن يأتي بشيء من النوافل لا يكون آثما. وهذا دليل على كذب من يقول من لم يصلي سنتي فليس من أمتي. لم يقل رسول الله ذلك صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يفترون على الرسول، يقولون الرسول قال من لم يصلي سنتي لم تنله شفاعتي، أو من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، أو من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم قطعة لحم. وبعضهم يقول الرسول سيعتب على الشخص الذي لا يصلي السنة. غير صحيح، كل هذا غير صحيح. هذا كلام الرسول الذي ثبت في الحديث الصحيح أفلح الرجل إن صدق. هنا الكلام عن شخص حلف أن يلتزم أداء الواجبات واجتناب المحرمات بدون أي زيادة. فإذا واحد قال لك ما بيجوز، ليه ما عم تصلي سنة الظهر أو سنة العصر أو سنة الصبح؟ قل له كلامك لا يجوز، قولك لا يجوز لأنني لم أصلي السنة، هذا الكلام لا يجوز. أنت انتهي عن هذا القول الذي قلته لأنه مخالف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن خطر له خاطر مما ينافي إثبات وجود الله أو الجنة أو النار وهو معتقد الحق اعتقادا جازما فلا تأثير لهذا الخطور في صحة إيمانه، بل يزداد ثوابا بكراهيته لهذا الذي يخطر له. فالمراد بالخاطر غير الشك والاعتقاد. فالمراد بالخاطر غير الشك، الشك يكون بإرادة والاعتقاد يكون بإرادة، أما الخاطر يرد على القلب بلا إرادة. وحصل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه بعض الصحابة وقال يا رسول الله إنه لا يحصل في نفوس أحدنا ما يتعاظم عليه أن يذكره، يحصل في نفوس بعضنا ما يتعاظم على أحدنا أن يذكره، يعني من شدة قبحه. مش أمرار نحن نكون عم نقول ماشيين بالطريق أحيانا فسمعنا شخصا يقول شو منقول والعياذ بالله والعياذ بالله، يقول أخت ربك، ليش قلنا والعياذ بالله والعياذ بالله؟ من شدة قبح هذا اللفظ نستبشع هذا اللفظ فنقول والعياذ بالله والعياذ بالله. فهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يحصل في نفوس بعضنا ما يتعاظم على أحدنا أن يكره الشخص هذا الشيء كراهية شديدة إلى حد أنه يتعاظم أن يذكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدتم ذلك؟ شو يعني وقد وجدتم ذلك؟ مش وقد وجدتم ذلك يعني وجدتم الخاطر، أي وجدتم كراهية الخاطر، أي وجدتم ما تذكرونه لي. هني عم يقولوا ما يتعاظم على أحدنا أن يذكره. فهمتم ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وقد وجدتم ذلك؟ يعني وجدتم تلك الكراهية التي تذكرونها لي؟ قالوا نعم. قال فذاك صريح الإيمان، معناه أنتم مؤمنون حقا لأنكم تكرهون هذه الخواطر الخبيثة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فذاك صريح الإيمان، معناه أنتم على الإيمان لذلك تكرهون هذه الخواطر القبيحة. قال رحمه الله أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه ذكر شيء في القرآن يدل عليه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي إن الله يحفظنا، هذه معية الكلاء والنصرة، إن الله معنا ليس معناه أن الله مع الرسول ومع أبي بكر بذاته، لا، نحن قلنا الله موجود بلا جهة ولا مكان، الله موجود بلا جهة ولا مكان، إن الله معنا أي ناصرنا وحافظنا ومؤيدنا، هذا معنى إن الله معنا. هذه الكلمة إذ يقول لصاحبه، أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب في هذه الآية هو أبو بكر، لذلك من قال أبو بكر ليس صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، لأنه خون المسلمين، ومن خون المسلمين كفر، الذي يقول كل المسلمين خائنون خونة كفر، كالذي يقول كل الصحابة خونة كفر، لأن الصحابة هم نقلوا القرآن عن الرسول، هم نقلوا الدين عن الرسول، هم نقلوا الشرع عن الرسول، فمن خونهم، من كذبهم، من قال كلهم كاذبون كفر والعياذ بالله. الشرح أن من أنكر صحبة سيدنا أبي بكر بالقلب، أي اعتقد أن أبا بكر ليس صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وذلك لأن الله نص على صحبته في القرآن، فقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقد أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب هنا هو أبو بكر، فمن شك في ذلك وفسر هذا الصاحب بغيره من الصحابة فقد كفر، لأن ذلك يتضمن تخوين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتضليلهم، وفي ذلك هدم للدين. هذه قاعدة في الدين، من قال قولا يتضمن تخوين أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كفر، كل من يقول قولا فيه تخوين أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر والعياذ بالله. قال رحمه الله أو رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته. الشرح أن من أنكر رسالة واحد من الرسل الذين اتفق المسلمون على أنه من رسل الله فهو مرتد كافر، والمراد بالرسالة هنا ما يعم النبوة، فمن أنكر نبوة واحد من الأنبياء الذين أجمع المسلمون على أنه من الأنبياء فقد ارتد وكفر، مثل آدم، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، الأنبياء الذين اشتهر بين كل المسلمين أنهم موصوفون بصفة النبوة، اشتهر عند المسلمين، إن أي واحد في المسلمين عادة إذا قلت له من هو إبراهيم في الصلاة الإبراهيمية بيقول لك رسول الله نبي الله، تقول له من هو إسماعيل بيقول لك نبي الله رسول الله، من هو موسى بيقول لك رسول الله، من هو آدم يقول لك أول البشر نبي رسول، هذا مشهور عند المسلمين، إلا أن كان لا يعلم ذلك. أما إذا واحد كان جاهلا هو من المسلمين لكنه من الجهال، ما سمع، ما تردد على سمعه أن موسى رسول الله، أن إبراهيم رسول الله، قد واحد يجي يقول له كيف واحد ما بيسمع أنه إبراهيم رسول الله وهو عايش بين المسلمين وهي في الصلاة الإبراهيمية، أقول له قد يكون واحد مسلم ما بيصلي، أليس من المسلمين من لا يصلي فلا يذكر إبراهيم بالمرة، ما بيذكر إبراهيم ولا سمع سيدنا إبراهيم، لأنه ما اختلط بأهل العلم ما اختلط بالمسلمين الذين يتحدثون في علم الدين، فهذا ما يقال عنه كفر. هذا الشخص الذي أنكر عن جهل لا يقال عنه كفر، حتى لو أنكر نبوة آدم عليه السلام عن جهل ليس عن عناد، لجهله أنكر أن آدم هو نبي الله، أنكر أن آدم هو رسول الله، ليس عن عناد. أما الذي ينكر عن عناد فهذا والعياذ بالله كافر، الذي ينكر عن عناد كافر من الكافرين، لأنه لم يشتهر عنده فلا نكفره بل نعلمه، لأن هذا لا يتوصل إليه عن طريق العقل. أما لو واحد أسلم اليوم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم بعد دقيقة سمع منه أنه يقول أنا ما بعتقد أن الله على كل شيء قدير، قال له أنت كافر. ليش؟ بيجي واحد بيقول لك طب هلأ كنت عم تذكرنا أنه الإنسان الجاهل غير المعاند الذي لم يسمع، لأن هذا يدرك بالعقل وحده أن الله على كل شيء قدير، أن الله عالم بكل شيء، فمن أنكره لا يعذر مهما كان جاهلا. من أنكر هذا لا يعذر مهما كان جاهلا. الصفات 13 الواجبة لله التي يجب على كل مكلف أن يعرفها، الشخص الذي ينكرها أو ينكر واحدة منها ولو كان أسلم من قريب، ولو أسلم من ساعة تشهد ليدخل في الإسلام من ساعة ثم أنكرها فهو كافر. كذلك الشخص الذي يقول يوسف عن يوسف عليه السلام هو يعرف أنه نبي زنى أو عزم على الزنا أو هم بالزنا، ولو كان دخل في الإسلام من ساعة وعرف أن يوسف نبي الله وقال عنه زنى أو عزم على الزنا أو هم بالزنا يكفر، لأن هذا يدرك أيضا بالعقل، لا يعذر فيه أحد. مثل هذا الأمر لا يعذر فيه الشخص ولو كان قريب عهد بالإسلام أو مثل قريب عهد بالإسلام، إنما يعرف عن طريق النقل. وكذلك لو قرأ شخص في القرآن أن هارون وإلياس واليسع أنبياء ثم نسي لطول عهده بالقراءة، يعني واحد سمع أو قرأ في القرآن هو بنفسه قرأ، أو سمع يقرأ من القرآن عن هؤلاء هارون وإلياس واليسع عليهم السلام وعرف أنهم أنبياء، ثم لطول عهده بالقراءة ما عاد قرأ القرآن ولا عاد سمع القرآن، مضى عليه زمان نسي، في هذه المدة نسي، فأنكر قال عن واحد منهم ليس من الأنبياء، لا يكفر، لأن إنكاره هنا ليس عن عناد، هذا الإنكار ليس عن عناد. فقال عن واحد منهم إنه ليس بنبي فلا يكفر. وأما من اختلف فيه هل هو نبي رسول أو هو نبي فقط أو هو ولي فقط كالخضر عليه السلام، فمن قال بواحد من ذلك فلا حرج عليه. الخضر عليه السلام بعض العلماء قالوا إنه نبي رسول، وبعض قالوا نبي، وبعض قالوا ولي ليس بنبي ولا رسول، من قال بأحد هذه الأقوال لا حرج عليه، لأنه هذا اختلف فيه العلماء، أكابر العلماء اختلفوا في هذه القضية، فلا حرج على من قال بأي قول من ذلك. لكن القول الراجح في الخضر عليه السلام إنه نبي، هذا هو القول الراجح، إن الخضر عليه السلام نبي وما زال حيا ويموت في النهاية، يعني بعد زمان طويل يموت سيدنا الخضر، بعد رفع القرآن من الأرض يموت سيدنا الخضر عليه السلام. قال رحمه الله أو جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن أو زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه معتقدا أنه منه عنادا. إذا واحد أنكر حرفا من القرآن الكريم وهذا الحرف متفق على أنه من القرآن فهذا كفر. كذلك من زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه، واحد زاد كلاما قال هذا قرآن فهذا يكفر. كذلك من نسب إلى الله ما لا يليق به يكفر أيضا، أو من نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يليق به يكفر أيضا. حدثنا شيخنا رحمه الله قال حدثني رجل كان له وظيفة في دمشق، حدثه على وجه الضحك كان مسرورا بما يروي والعياذ بالله. قال: كنا جالسين في المكتب في الوظيفة فدخل رجل أعمى فقال شخص من الحاضرين: قال الله تعالى: إذا جاك الأعمى فكبه، ما أنك أكرم من ربه. قال: فضحكنا والعياذ بالله. من نسب هذا إلى الله كفر، ومن ضحك استحسانا لهذا كفر. الله تعالى أمر بالإحسان ونهى عن إيذاء المسلمين. الأعمى يحسن إليه لا يجوز إيذاؤه، والمسلم يحسن إليه ولا يجوز إيذاؤه، فكيف ينسب إلى الله مثل هذا الكلام الفاسد ثم يضحك على ذلك؟ من نسب إلى الله ما لا يليق فهذا كفر، ومن رضي بذلك فهذا كفر أيضا والعياذ بالله، ومن ضحك استحسانا أيضا هذا يكفر. كثير من هذه الأضاحيك التي يسميها الناس اليوم النكت فيها مخالفات للشرع، وبعضها يتضمن الكفر والعياذ بالله، فانتبهوا لهذا. الشرح: أن من أنكر حرفا اتفق المسلمون على أنه من القرآن فقد ارتد، إلا أن يكون إنكاره جهلا منه لا على وجه العناد، يعني تليت عليه آية ما سمعها من قبل فاستغرب، ظن أنها ليست من القرآن، فقال: لا لا، هذه منها آية في القرآن، لا تستعجل للشخص الذي يقرأ. هذا عن جهل لا يكفر. وكذلك من زاد فيه حرفا أجمع المسلمون على أنه ليس من القرآن، وكانت زيادته لذلك الحرف عنادا لا ظنا منه أنه من القرآن، فهذا أيضا يحكم عليه بالردة. أما من زاد حرفا في القرآن جهلا منه أو من أجل الصوت من غير أن يعتقد أنه قرآن فإنه لا يكفر. يعني واحد عن جهل زاد شيئا في القرآن ظن أنه من القرآن، لكن هذا الذي زاده ليس فيه معنى فاسد. أما إذا زاد شيئا ويعرف أن معناه فاسد يكفر لا يعذر. يعني كقول بعض الناس: قال الله تعالى، يقولون والعياذ بالله، الله ما قال هذا، يقولون: قال الله تعالى: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، وبشر الزاني بالفقر ولو بعد حين. وهو يعرف أن كثيرا من الذين قتلوا لم يقتلوا، فهذا فاسد، هذا الذي قاله صار فاسدا، لأنه يعلم أن هذا بخلاف الواقع. هل يقول الله تعالى شيئا يكون بخلاف الواقع؟ لا، لا يجوز هذا على الله. إن كان يعلم أن هذا بخلاف الواقع وقال: قال الله تعالى: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، وبشر الزاني بالفقر ولو بعد حين، كفر. أيضا بعض الجهال ماذا يقولون؟ يقولون: قال الله تعالى: كذب المنجمون ولو صدقوا. هذا غير صحيح ولا يجوز على الله. المنجم إذا صدق يقال عنه كذب فيما صدق فيه؟ لا، لا يقال عنه كذب فيما هو صدق، يقال المنجم من شأنه الكذب ولو صدق أحيانا، هذا صحيح. بس ممنوع قال الله تعالى، الله ما قال هذا. فانتبهوا، حذروا من هذه الجمل، هذه مشهورة على ألسنة بعض الناس، بيقولوا: قال الله تعالى: تؤلف ولا تؤلفان. هذا الكلام تأليف، ما صحيح، فاسد هذا. ما قال الله تعالى ولا قال الرسول: تؤلف ولا تؤلفان. وما قال الله تعالى: كذب المنجمون ولو صدقوا. هذه الكلمة مشهورة على ألسنة بعض الناس ينسبونها إلى الله، وهي كذب على الله، لا يجوز أن يقولها الشخص منسوبة إلى الله، بل يجب أن يحذر منها هذه الكلمة. قال رحمه الله: أو كذب رسولا أو نقصه. إنسان قيل له: قال النبي كذا، قال: أنا لا أخذ به، لو قاله النبي، كذب النبي، قال: هذا كذب غير صحيح لا يعمل به، هذا كفر والعياذ بالله. كذلك بعض الملاحدة ماذا يقولون؟ يقولون: هذا الحديث لا نعمل به، نرفضه لا نقبله، ما يدرينا أن الرسول قاله، فيقولون: نحن لا نأخذ إلا بالقرآن. هذا إلحاد، هذا إلحاد، يجب العمل بالقرآن وبالحديث. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الشيء الذي أمر به الرسول يعمل به صلى الله عليه وسلم، والذي نهى عنه ينتهى عنه. ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، والحكمة الحديث، كما ينزل علي بالقرآن ينزل علي بالحديث. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أوحى الله تعالى إليه بالقرآن، وأوحى الله تعالى إليه بالحديث. جبريل عليه السلام كان يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ وينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله. شو يعني ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقرأه عليه، يتلوه على الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من الله. كذلك كان بأمر من الله ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن. يعني يوحى إلى الرسول بالقرآن ويوحى إلى الرسول بالسنة، يعني بالحديث. هذا معناه، هذا رد على هؤلاء الملاحدة الذين يقولون نحن نأخذ بالقرآن لا نأخذ بالحديث. من كان يؤمن بالقرآن يؤمن بالحديث، من كان يؤمن بالقرآن يؤمن بالحديث، من لم يؤمن بالحديث فهو ليس مؤمنا بالقرآن أو نقصه. كذلك الذي ينقص الرسول، يصف الرسول بشيء لا يليق به، كأن يقول الرسول كان يكذب، ينسب الكذب إلى الرسول، أو ينسب الرذالة إلى الرسول، أو ينسب القبائح إلى الرسول. إذا نسب إلى الرسول ما لا يليق به فهذا كافر، أو صغر اسمه بقصد تحقيره، كان يقول مويسى أو عييسى عن موسى وعيسى للتحقير، فهذا كفر والعياذ بالله. الشرح أن من كذب نبيا من أنبياء الله فقد ارتد، وكذلك الذي نقصه أي نسب إليه نقصا أو صغر اسمه بقصد التحقير، وذلك كأن يسمي عيسى عييسى أو يقول عن موسى مويسى على وجه التحقير. أما من قال ذلك على وجه إظهار المحبة له فلا نكفره، لكن يقال له حرام أن تصغر اسم نبي من أنبياء الله، يعني لا يجوز، لو على وجه التحبب لا يجوز. قال رحمه الله: أو جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشرح أن من اعتقد أنه يجوز أن يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن ينزل وحي بالنبوة على شخص لم ينبأ قبل محمد، كفر. عيسى عليه السلام كان نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الآن في السماء الثانية، يعيش في السماء الثانية، يصلي الصلوات الخمس، يعمل بشرع محمد عليه الصلاة والسلام، ينزل. هو من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض، ينزل إلى الأرض وهو نبي الرسول، كان نبيا رسولا قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هو ما ادعى النبوة بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، إنما كان ادعى النبوة قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ادعى يعني قال أنا نبي رسول، وبعد نزوله إلى الأرض هو على هذه الصفة، هو نبي رسول، لكن يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أول نزوله إلى الأرض يصلي في أول صلاة يصليها في الأرض خلف سيدنا المهدي الذي هو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ليدل الناس، ليشير للناس، ليعلم الناس أنه عامل بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك في أول صلاة يصليها في جماعة يصلي خلف المهدي الذي هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون خرج قبل عيسى المسيح عليه السلام. وكذا لو شك بأن قال يجوز أن يكون فلان نزلت عليه النبوة، هذا أيضا يكفر. وقد ظهر جماعة يقال لها الأحمدية والقاديانية، آمنوا برجل اسمه غلام أحمد، كان في الهند، توفي منذ نحو قرن ونصف، يعتقدون أنه نبي مجدد، يعني هذا للتمويه، يقولون غلام أحمد نبي مجدد تحت ظل محمد أو في ظل نبوة محمد، يقولون نبوته نبوة ظلية، أي تحت ظل محمد صلى الله عليه وسلم، أي ليس مستقلا، إنما هو منتسب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذا كفر، فإنه لا يجوز أن ينبأ شخص بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا استقلالا ولا تجديدا، ولا تجديدا لنبوته، فإنه قال وختم بي النبيون، وهذا صريح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وختم بي النبيون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أي تحكمهم، كلما هلك أي مات، هلك تأتي لمعنى ضل وتأتي لمعنى مات، يقال هلك فلان أي مات، كلما هلك أي مات نبي خلفه نبي، وإني خاتم النبيين فلا نبي بعدي. الرسول قال فلا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قال ذهبت النبوة، ما بقى في نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. المبشرات ما زالت الآن ترى مرائي صالحة، يرى بعض الناس مرائي صالحة فيها بشائر، أما النبوة ذهبت بموت محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد نبي جديد بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول حين كلم عليا لجبر خاطره، كان الرسول ذهب إلى غزوة فترك عليا على المدينة، فبعض الناس قالوا كلاما خبيثا لأجل كسر خاطر علي، قالوا له تركك على النساء، خلفك على النساء والأطفال لسيدنا علي. فالرسول عرف بذلك عليه الصلاة والسلام، فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. موسى عليه السلام حين ذهب لميقات ربه ترك هارون، خلف هارون، هذا من باب أنه يثق به، يحبه ويثق به ويعتبره أمينا. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحب عليا ويعتبره أمينا ويثق به، فخلفه تركه على المدينة، فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، يعني في هذه القضية التي هي أنه خلفه تركه لأمانته وثقته به. بس الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الجملة في الأخير: غير أنه لا نبي بعدي، يعني لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تنبيه حتى لا يقول قائل: ها هارون من موسى، هارون كان نبيا وموسى كان نبيا، فيقول فإذا علي كان نبيا والعياذ بالله. الرسول قال غير أنه لا نبي بعدي، وقال لو كان بعدي نبي لكان عمر، قال لو كان بعدي نبي لكان عمر، معناه لا يوجد نبي بعدي. شو معنات لو كان بعدي نبي لكان عمر؟ معناه عمر فيه صفات تناسب صفات الأنبياء لكن لا نبي بعدي، هذا معناه، معناه عمر فيه صفات عالية، هو ليس نبيا، عمر ليس نبيا، أبو بكر ليس نبيا، عثمان ليس نبيا، وعلي ليس نبيا، إنما هم أولياء الله، أفضل أولياء البشر، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هؤلاء أفضل أولياء البشر رضي الله عنهم ونفعنا بهم. العلماء الصالحون الأولياء يذكر لهم مناقب، يذكر لهم مناقب، يذكر لهم كرامات حتى تعرف على أي درجة كان هؤلاء الذين هم من الصالحين. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجز عنا شيخنا عبد الله خير الجزاء، وأمدنا بأمداده وانفعنا ببركاته، واجمعنا به تحت لواء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واجمعنا به في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم عافنا واعف عنا وارزقنا مقام الإحسان. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما، وارزقنا الولاية وحسن الخلق واجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا وارزقنا الإخلاص في ذلك وارزقنا رؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل دعاءنا مستجابا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
1: مستمعينا الكرام، وهكذا كنا وإياكم مع هذه المحاضرة الجامعة النافعة التي استمعتم إليها من فضيلة الشيخ نبيل الشريف، وكانت تحت عنوان الثبات على دين التوحيد.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن الناظر في جسد الإنسان يجد فيه من العجائب ما يدل على عظيم قدرة الله تعالى، ومن ذلك الرؤيا التي يراها الإنسان في منامه، وما فيها من مشاهدة بلاد بعيدة وأكل وشرب وإحساس بحزن أو بفرح أو اختراق الفضاء والغوص في الماء وسماع الكلام والإجابة عليه. وأعجب ما فيها أن الإنسان لما يفتح جفنه ينقطع عن هذا ويعود إلى عادته وهو في فراشه، فسبحان من جعل في خلقه ما يدل على عظيم قدرته وعظمته. والرؤيا هي مشاهدة روحية، أي أن الروح بعد نوم الشخص من غير أن تنفصل كليا عن الجسد تسرح إلى ما شاء الله عز وجل، فيريها الله تعالى ما شاء من المرئيات. والرؤيا إما أن تكون رؤيا خير وبشرى، وإما أن يدخلها شيء من عمل الشيطان وكيده، وإما أن تكون أضغاث أحلام. روى البخاري عن أبي سلمة قال: سمعت أبا قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصادقة من الله، والحلم من الشيطان. وإنما أضيف ما فيه تهويل ووسوسة إلى الشيطان ليعلم الناس أن هذا من عمل الشيطان وهو بخلق الله. الرؤيا الصالحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري في كتاب التعبير، وفي رواية: يراها المؤمن أو ترى له. الرؤيا الصالحة كرؤيا الأنبياء أو الملائكة وسماع الخير والبشرى منهم للرائي، أو يرى نفسه في الجنة أو من الناجين يوم القيامة. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أنها رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي هي بشرى بحسن الختام. وهذا النوع من الرؤى لا يشترط أن يكون رائيها على حال معينة، فهي منحة من الله قد يعطيها الله للعاصي أو للطفل من غير طلب. تعبير الرؤيا: الرؤيا منها ما هو كفلق الصبح، أي هي واضحة ويفهم منها الاستبشار، وهي الرؤى الصالحة. أما تفاصيل ما يراه الإنسان فله معنى يعلمه أهل التأويل والتعبير، وهم الأنبياء وبعض أولياء الله العارفين الذين يعطيهم الله هذا العلم. أما الأنبياء فرؤياهم وحي من الله، كما جاء في القرآن في قصة إبراهيم عليه السلام ورؤياه يذبح ولده، وما جاء في القرآن أيضا عن نبي الله يوسف عليه السلام أنه رأى الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين. وجاء تأويلها بعد مدة سجود أبويه عليه السلام وإخوته تحية له، وفي ذلك قال تعالى إخبارا عن سيدنا يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكذلك ما أخبر الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. وقد أول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولغيره، ففي البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى لأرى الري يخرج من أظافري، ثم أعطيت فضلي، يعني عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وكذلك أول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا لغيره، فعن عبد الله بن سلام قال: رأيت كأني في روضة، ووسط الروضة عمود، في أعلى العمود عروة، فقيل لي:

دارس والكتب، بل هو علم موهوب من الله لمن شاء من أوليائه، وهو المعني بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أي أن الإنسان التقي قد يعطيه الله علم تأويل الرؤيا، ولا يكون المرء تقيا إلا إن تعلم العلم الديني الواجب وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر مع أداء الواجبات واجتناب المحرمات. فلا ينبغي لأي إنسان أن يؤول الرؤيا أو أن يقصد من ليس فيه هذه الشروط لتعبير الرؤيا لمجرد أنه قرأ في كتب تأويل المنامات، أو أنه سمع شخصا يؤول مناما فيؤول مثله، لأن هذا العلم خاص بالأنبياء وبعض الأولياء العارفين. والكتب المتداولة اليوم مثل الكتاب المنسوب لابن سيرين أو النابلسي أو غيرهما، ليس شرطا أن يكون ما فيها ينطبق على جميع الأشخاص، لأن تعبير الرؤيا بحسب حال الرائي، فقد يرى الإنسان نفسه في حالة ويعبر له بشيء، ويرى غيره نفسه في مثل تلك الحالة ويعبر له بشيء آخر، وإنما النظر في هذه الكتب للاستئناس. ومن الرؤيا ما يكون لها معنى ينكشف ولو بعد مدة من الزمن. اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هذه الليلة وكل ليلة، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: بمدح المصطفى تحيا القلوب.

مدائحه تزيد القلب شوقاً.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: حي.
1: اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

0: اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
1: إني لبابك قد بسطت يدي.
0: اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه.
1: إني ببابك مولاي. إني ببابك
0: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم.

مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الذكر معناه

0: طاعة الله، أي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عما فرض الله عليكم من أمر الدين. فالذي تمنعه أولاده أو أمواله عن طاعة الله تبارك وتعالى فهو من الخاسرين. فإنما ذكر الله تبارك وتعالى هذين لأنهما أعظم الشواغل، أعظم ما يشغل الناس عن طاعة الله تبارك وتعالى، الأموال والأولاد. كثير من الناس يعصون ربهم من أجل أموالهم، يقعون في الكبائر والصغائر من أجل المال. ومنهم من يعصي الله تبارك وتعالى بالكبائر والصغائر لأجل الأولاد، لأجل أولاده، فكلا الفريقين من الهالكين في الآخرة. لذلك يجب على الإنسان أن يعرف ما أحل الله من المال وما حرم، ويجب عليه أن يعرف ما يعامل به أولاده، لأن معاملة الأولاد في أشياء حق ديني، وأما في أشياء فهو معصية لله تبارك وتعالى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا تزول قدماه يوم القيامة، أي عن الموقف، حتى يسأل عن أربع، عن أربعة أشياء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه الطبراني في المعجم الكبير. هو سؤال يوم القيامة عن هذه الأشياء: فيما أفنيت عمرك؟ فمن الناس من أفنوا أعمارهم في طاعة الله من أول سريرتهم إلى إبان موتهم، هؤلاء من السابقين، أي من أهل الدرجات العلى الذين يرفعهم الله تعالى فوق عباده درجات. ومنهم من يفني كثيرا من عمره في معاصي الله تبارك وتعالى ثم يتوب قبل أن يموت توبة نصوحة، أي يتوب من جميع الذنوب ولا يرجع إليها، فيأتيه الموت وهو تائب ليس له ذنب إلا وقد تاب منه قبل أن يموت. وهؤلاء أيضا من الناجين، من السالمين، ليس عليهم عذاب في قبورهم ولا في آخرتهم. والصنف الآخر من الناس من هو على خلاف ذلك، فمن هؤلاء من أضاع عمره في معاصي الله تبارك وتعالى، فهؤلاء أعظم الناس خطرا في الآخرة. وهناك صنف آخرون من البشر، وهم الذين أضاعوا قسما من أعمارهم في طاعة الله ثم ختم لهم بحالة سيئة، أي وهم مسترسلون في معاصي الله، كانوا قبل ذلك غير مسترسلين في المعاصي ثم غطسوا في المعاصي حتى ماتوا وهم على هذه الحال، وهؤلاء من أسوأ الناس حالا في الآخرة. وقسم من الناس أفنوا كثيرا من أعمارهم في المعاصي ثم قسما كبيرا في طاعة الله تعالى، وهؤلاء أحسن حالا من كثير من غيرهم. وأما الجسم فيجب على الإنسان ألا يصرف جسمه في معاصي الله تبارك وتعالى، كهؤلاء الذين يقاتلون الناس في غير سبيل الله تبارك وتعالى فتصيبهم جروح وعطب في بعض أجسادهم وهم لا يقاتلون في سبيل الله، بل كانوا يقاتلون الناس في سبيل أهوائهم، هؤلاء كلهم خاسرون. وأما القسم الذين يحفظون أجسامهم عن تصريفها في معاصي الله ويقتصرون على تصريفها في طاعة الله وما أحل الله تعالى من الأمور المباحة، فهؤلاء ناجون سالمون، يكونون من أهل الدرجات العلى. وأما الأموال فالأموال قسمان: مال مذموم ومال ممدوح. المال المذموم فهو المال المجلوب من طريق حرام، كالذين يكتسبون المال من الربا. الربا هو أن يقرض الإنسان ماله مع شرط الزيادة، كأن يقرض الألف على أن يرد له الألف مع شيء من الزيادة قلت أو كثرت، هذا مال محرم وبال على صاحبه يوم القيامة، يعذب على ذلك أي على جمعه المال من الطريق الذي حرمه الله. وكذلك الذي يستولي على مال يتيم قريب له أو يتيم غير قريب له، أو يستولي على مال الوقف وليس هو من أهل الوقف المستحقين، هذا أيضا ماله حرام، يكون وبالا عليه في الآخرة. فمن جمع مالا من حرام كان ذلك وبالا عليه في الآخرة لو تصدق به على الفقراء والمساكين، وقضى به حاجات المحتاجين أهل الضرورات لا يقبل الله منه، لأن الله لا يقبل صرف المال الحرام في الصدقات أو غيرها في أي وجه كان لا يقبله الله. فمن دخل في يده مال حرام توبته أن يرد ذلك المال الحرام إن كان ذلك المال قائم بعينه، أي لم يتلف لم يتصرف فيه، توبته أن يرد ذلك المال إلى أصحابه المستحقين له، فإن مات أصحابه المستحقون له فإلى ورثته، وأما إن تصرف فيه استهلكه وأتلفه وصار لا يمكنه أن يرده إلى مستحقه بعينه، فإما أن يستسمح صاحب الحق وإما أن يرد له بدل ذلك المال الذي أتلفه عليه. فمن فعل ذلك مع الندم صار تائبا لا يعذبه الله تعالى في الآخرة من أجل ذلك المال. وأما من جمع المال بطريق حلال مثلا ورث من أبيه مالا كثيرا ثم صار يصرفه في وجوه الحرام فهذا أيضا ماله وبال عليه في الآخرة، يعذب بذلك المال الذي صرفه في الحرام، كالذي يصرف ماله في الخمور وما أشبه ذلك، كذلك الذي يصرف ماله للرياء حتى يقال عنه فلان كريم فلان سخي، يصرف للناس من ماله الحلال ليمدحه الناس، هذا أيضا يستحق عذاب الله، لأن الذي يعمل حسنة ليمدحه الناس يستحق عذاب الله. إنما السالم الناجي عند الله هو الذي يأخذ المال من طريق حلال ويصرفه بطريق حلال، لا يصرفه في الخمور وما أشبه ذلك من المعاصي، ولا يصرف ماله من أجل أن يمدحه الناس. فالذي يطعم الناس أو يبني مسجدا أو مدرسة أو مستشفى من مال حلال حتى يمدحه الناس هذا ليس له ثواب عند الله إلا العقوبة في الآخرة. فلما كان الأمر كذلك، أي أنه لا تزول قدم عبد ذلك اليوم العظيم عن موقفه حتى يسأل عن هذه الأشياء الأربعة، كان من الواجب أن يحفظ الإنسان نفسه من استعمال جوارحه في الحرام ومن استعمال ماله في الحرام. وكثير من الناس يعصون ربهم من أجل الأولاد، مثلا المرأة يكون لها ولد من أجل ولدها تترك الصلاة صلاة أو صلاتين أو أكثر، هذه استحقت عذاب الله. ثم بعض الناس يقعون في الكبائر أيضا من أجل أولادهم بعدة طرق، من ذلك أن بعض الناس من أجل تخريج أولادهم مثقفين ثقافة كبيرة في علوم الدنيا يأخذون المال بطريق الربا لينفقوا على أولادهم، هؤلاء أهلكوا أنفسهم ثم لا يضمنون النفع الدنيوي من هؤلاء الأولاد. بعض هؤلاء الأولاد يأخذ الثقافة الدنيوية ثم يعود إلى بلده ثم لا يعتبر أباه الذي تعب عليه شيئا، يحتقره، يقول هذا ما عنده ثقافة، ينظر إليه كأنه بهيمة، ينظر إلى أبيه الذي تعب عليه وعصى ربه من أجله، جمع المال من هنا ومن هنا من حرام لينفق على هذا الولد حتى يتخرج طبيبا أو مهندسا أو غير ذلك، ينظر إليه كأنه بهيمة، هو أتعب نفسه وعصى ربه من أجله، ثم هذا الولد يطلع عاقا بعدما يرجع من رحلته للدراسة، ينظر إلى أبيه كأنه بهيمة، لأنه ليس له هذه الثقافة التي هو حملها من الأرض التي كان فيها. ومن الناس من يموت لهم هؤلاء الأولاد قبل أن ينالوا منهم ما كان آباؤهم يرجون من تخريجهم مثقفين، يموتون قبل أن يعملوا ويجمعوا مالا ويفرحوا آباءهم. هؤلاء أيضا خسروا، كانوا تعبوا بخدمتهم حتى أدخلوا على أنفسهم المال الحرام من أجلهم، ثم ما نالوا منهم ما كانوا يؤملونه من النفع في الدنيا. فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كم من مستقبل يوما لا يستكمله. معناه أن الإنسان يصبح الصباح ثم لا يعلم أنه يكمل هذا النهار، بل يدركه الموت في أثناء هذا النهار قبل أن يكمله. كذلك كم من الناس من مستقبل ليلة لا يستكملها، لأن الموت لا يشاور الشخص، بل يأتيه في الوقت الذي علم الله في الأزل أنه يأتي، حتما يأتيه في ذلك الوقت. ومن الناس من يموتون فجأة، هذا يموت وهو ماشي في طريقه، وهذا يموت وهو يضحك مع الناس، وهذا يموت وهو ساجد في الصلاة، إلى غير ذلك من الأحوال التي يصادف الموت فيها الإنسان. فلا ينبغي للإنسان أن يعتمد على الأولاد أو على المال، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي لا يستغنى عنه. أما المال والولد وغير ذلك من أمور الدنيا فليست هي التي تضمن السعادة للإنسان، إنما طاعة الله تعالى هي التي تضمن السعادة للإنسان. السعادة هي السعادة الأخروية، أما السعادة الدنيوية فهي معلومة: أن يكون للإنسان دار واسعة، وأن يكون له مركب هنيء، إلى غير ذلك من أنواع سعادة الإنسان الدنيوية. هذه السعادة الدنيوية لا تضمن للإنسان السعادة الأخروية، بل كثير من الناس لا حظ لهم عند الله كبير، يكونون في الدنيا مترفين بأنواع من النعم وممتعين بالصحة والنشاط، وهم متقلبون في معصية الله تبارك وتعالى. هؤلاء يدل حالهم هذا على أنهم في الآخرة حظهم قليل. هذا إن ماتوا مسلمين حظهم في الآخرة قليل، من كان حظه في الآخرة كثيرا لا يكون هكذا. أكثر الصالحين الذين يحبهم الله تعالى من عباده حظهم من الدنيا قليل. أكثر الصالحين أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم بأن الله يحميهم من الدنيا كما يحمي الإنسان مريضه من الماء. بعض الأمراض يحمى فيها المريض من الماء، فكما يحمي الشخص مريضه من الماء إذا كان لا يصلح له الماء، كذلك الله تبارك وتعالى يحمي عبده الذي يحبه من هذه الدنيا، أي لا يوسع عليه من المال. أما الذين يجمعون بين الغنى والصلاح والتقوى فهم قلة قليلة بالنسبة للآخرين من الأغنياء، فأغلب الأغنياء ملتهون بدنياهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. إنما القليل القليل هم الذين يجمعون مالا حلالا ويصرفونه في الحلال، وهم محافظون على طاعة الله تبارك وتعالى. لا يفرح أحد بكون الرجل متقلبا في النعيم والصحة، هذا ليس دليل الرضا عند الله. كثير من الناس لما يكونون بحالة بسط ورخاء يقولون: الله يحبني. هذا كذب، إنما الذي يحبه الله تعالى هو المؤمن التقي الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، هذا الذي يحبه الله. أما هؤلاء المغرورون يكونون معرضين عن طاعة الله، لا يعرفون الحلال والحرام، يقولون: نحن مسلمون، ويتخبطون في الحرام وينغمسون في الحرام، يقولون بأنهم مترفهون في عيشتهم والبلايا لا تكثر عليهم. يقولون نحن الله راض عنا، الله يحبنا، والعياذ بالله. هؤلاء هلكوا. مهما كان الإنسان في هذه الدنيا مبتلا بالأمراض والفقر، فهو على خير عند الله إن كان دينه سلم له، أي إن كان يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، فهو عند الله تعالى على خير مهما بلغ في مصائب الدنيا التي تصيبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء، ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه، وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسأل الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

بضعة مختام قرة كل عين، قرة كل عين.

0: طواف الشعر أن تقوكم إلا ليدعى لكم من جملة الخدم.
1: الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم سعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح، وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ما يقال إذا استيقظ المسلم من منامه. روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 72 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 25 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه

يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: هذا البرنامج برعاية

0: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الاثنين 31 آب 2026، الموافق ل 18 ربيع الأول 1448. أسبوع جديد وحلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت، وفيكم تابعونا مثل كل نهار اثنين صوت وصورة على يوتيوب على قناة إذاعة نداء المعرفة. معكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا إيمان.
1: صباحو يا علي، صباحو لكمال، صباحو متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا صباح المعرفة. حلقة بداية أسبوع منتأمل أنها تكون نشيطة مفعمة بالحب والحيوية. أهلا وسهلا فيكم.

0: يعني نهاية أسبوع كانت حفلة بالأحداث وبالنشاطات.
1: نعم.
0: يعني ما شاء الله بشو بدي شو من وين بدي بلش. نعم. يعني خليني بلش من عندي.
1: بلش
0: أنا لما
1: يعني.
0: نهار السبت كنت بالبقاع بحفل البقاع يحتفل بالمولد والبقاع يحتفل بالحبيب كمان. يعني سبحان الله الاحتفال اللي كان كتير حلو وكتير انبسطت إن التقيت بأهلنا بالبقاع. إن شاء الله اليوم التقرير اللي صورته بتشوفوه على صفحات إذاعة داء المعرفة معك كمان اليوم.
1: هيك هيك إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: هيك هيك.
0: كتير انبسطنا بهالاحتفال الكبير وحلو. يعني لما نشوف هالاحتفالات عم تعمل مناطق والمدن مش بس بلبنان يعني حتى
1: نعم.
0: بأوروبا. هلأ بعتيلنا مباشرة من كندا هلأ حاليا في احتفال للمولد بعتيلنا الصورة. شيء حلو اللي عم نشوفه. فكل عام وانتم بخير. الله يتقبل منكم صالح الأعمال وإن شاء الله بنبقى دايما عم نحتفل بمولد الحبيب عليه الصلاة والسلام.
1: وانت كنت وين؟ وكمان استقبلتوا المعتمرين قبل اليوم.
0: مزبوط.
1: رحتوا استقبلتوا قافلة معتمرين.
0: ما شاء الله. نعم استقبلنا المعتمرين بحملة الديوان حملة المولد وكان
1: نعم.
0: هيك الاستقبال مليء بالمشاعر.
1: نهار الجمعة صح؟
0: نعم نهار الجمعة. وكان والدي كمان من ضمن الناس يعني اللي هو
1: انتوا استقبلتوا. انا ما قدرت استقبل.
0: انت كنت
1: ببعلبك. نعم,
0: نعم. هلا بنحكي عن النشاط اللي كنت عم تغطيه ببعلبك فكمان كان كتير حلو. كمان غطينا نشاط عملوه هيئات اجتماعية وبيئية بالحرش حرش بيروت. عم بنطفوا كان حرش بيروت من الأعشاب اليابسة قبل موسم الحرائق.
1: نعم.
0: ومن النفايات وكان في مشاركة لمرشدات المشاريع بقلب هذا النشاط. كمان إن شاء الله التقرير أمتى اليوم يعني
1: عندكم كتير تقارير. هلا عندكم كتير تقارير إن شاء الله ترقبون على وسائل التواصل الخاصة بإذاعة نداء المعرفة. بالنسبة للويك أند عندي كمان كان كتير حافل عالي. جمعة سبت أحد ثلاثة أيام من العمر مخيم مرشدات المشاريع تعلمي قودي واصنعي الأثر. هيدا المخيم كان ببعلبك. بقى سمعنا شيء. أوكي هذا المخيم كان خاص بالفتيات من عمر 7 سنوات لعمر 21 سنة. تجربة من العمر حقيقة من العمر. تمنيتكم كلكم تكونوا معنا. كان في زيارات لأماكن سياحية وأثرية. كان في أنشطة بقلب المبنى سنوية الصلاح الإسلامية بالمناسبة بشكل كتير كبير للأستاذ أيمن صالح اللي هالمدرسة ساهمت بحضن هالفتيات وكانت الأنشطة كمان ضمن صفوفها و أيضا ملاعبها وبالإضافة لرحلات وبالإضافة للعديد من الأمور اللي قاموا فيها والكثير من المحاور اللي كانوا عم يشتغلوا عليها القائدات. تحية كتير كبيرة للقائدة سمر سيف الدين القائدة فادية الحلبي أيضا القادية قائدة غادية معبي. تحيات لهم جميعا ولكل القائدات حتى ما يزعل منا حدا. وكمان كان في سهرة نار جدا ممتعة قريبا بتشوفوا التقرير.
0: شتت عليكم؟
1: شو شتت علينا؟ نحن عم نعمل سهرة النار. انت ما بتتخيل كيف كان الجو. عم نعمل سهرة النار مولعينا والسكتشات كانت شغالة. فجأة بيدخل عنصر جديد على الصورة وهو هيدا الإفكت. انت عم تشوف الدنيا كلها هيك عم تضوي وعم تبرق. لقطناهم بمشاهد كتير حلوين على فكرة. وما بعدها بتسمع الأصوات تقريبا البرنامج كان كله أنجزناه. بآخر سكتش كبسة الدنيا. الأولاد ما بدهم يقوموا. الفتيات بدهم يبقوا مكفيين.
0: حلو لأنه اشتقنا للشتي كمان.
1: عن جد اشتقنا للشتي. والشتوي الأولى بتبقى هيك لها طعمة مختلفة ريحة مختلفة. فسبحان الله كان جو ممتع ومن العمر.
0: كمان بالبقاع يعني شيء خلص الاحتفال وهيك تجمعوا العالم عم بيسلموا على بعض وبلشت تشتي هذه الشتوي القوية. وأنا قلت لكم بنشرة الطقس يعني
1: أنا ناطر علي ليقلي أنا خبرتكم.
0: أنا خبرتكم قلت لكم الاحتفالات إذا في نشاطات خارجية انتبهوا.
1: نعم.
0: خاصة ليلة السبت وشفنا فيديوهات على السوشيال ميديا هول الأعراس يعني ما بعرف
1: اللي انفكست.
0: ما بعرف كيف ما يعني
1: اللي وقفت على الأعراس يا علي. مش بس العرس انفكس حياتهم كلها انفكست. في ناس تركوا
0: يعني تصالحوا.
1: رجعوا تصالحوا.
0: اللي علقوا مع بعض صالحوا. رجعت دقدست أنا لأنه
1: أوكي. ما فيك أنت ما بتقدر.
0: نعم نعم لا تصالحوا لأنه في كتير أخبار انتشرت على السوشيال ميديا بس ما بعرف أنه كيف فاتوا هالفوتة يعني ما بعرف
1: أنه ليه عاملين أوت دور وأنتوا عارفين أنه ممكن بهيدا الطقس يصير في شتاء على القليل يعني قالت له العروس كنت أعمل بلان بي كنت تحجز كمان
0: طب تعمل هي بلان بي يعني
1: ليه ما هي عملت البلان بي
0: ما بتساعدوا مثلا
1: أو لك لا مطلوب كانوا يتساعدوا بس لا مهم طمنتني عليهم صالحوا
0: ايه تصالحوا
1: تمام تمام جيد
0: هيدي هيك عملنا جوجلة للأحداث اللي صارت بالويكند.
1: يس

0: كمان اليوم
1: انا كمان بس هيك بدي اغتنم الفرصه ووجه تحيه للقائده قائده المخيم القائده فاديا النابلسي، وعذرا اذا ما قدرت اذكر الجميع لانه حقيقه هيك كتار كانت الجهود المبذوله بالامس، فتحيه للجميع
0: كل القائدات تحيه لانه نعم. تحيه كمان لكل اللي شاركوا بهالمخيم. واليوم 31 اب كلنا بنعرف انه اليوم ذكرى استشهاد القائد الشيخ نزار حلبي رحمه الله. اليوم كل سنه بنستذكر مثل هالنهار مسيرة هالقائد الكبير، وإيمان شو عنا بمناسبة هالذكرى؟ يعني
1: مثل ما ذكرت يا علي، اليوم الاثنين 31 آب 2026، إذا بنرجع لورا بالتاريخ ل 31 آب 1995 بتحسهم يعني قطعوا بلمح البصر، بس سبحان الله ذكراه ما زالت في قلوبنا وفي وجداننا. رحم الله سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي، نحمل العهد للمسيرة أوفياء. كل ما بيجي هيدا التاريخ نترحم على الشهيد البطل، بس كمان نتذكر الإرث الكبير والأمانة الكبيرة اللي حملنا إياها، وقديش كبرت هالمؤسسات بعهد سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقير اللي حمل هيدي الراية وكمل. بدل المؤسسة صارت العديد من المؤسسات في الدنيا اللي عم تحمل مشعل الخير لكل الأوطان. فلذلك بدنا نتذكره بقراءة الفاتحة، بدنا نتذكره كتير بأدعيتنا لسماحة القائد الشهيد، وكمان ما بننسى فضله علينا. هو قائد المسيرة، هو من أنشأ هذه الصروح اللي نحن موجودين فيها، ومثل ما ذكرت كفى فيها وزاد عليها أيضا سماحة الشيخ حسام قراقيرة. وللمناسبة أنشودة من إنتاج إذاعة نداء المعرفة رح نسمعها سوا.

كمان خلينا نسمع دعاء اليوم بصوت الشهيد الشيخ نزار حلبي، ومن بعدها بنعرف من إيمان ورد اليوم.

0: دعاء اليوم.
1: اللهم إنا لا نقوى على زمهرير الدنيا ولا نقوى على نارها. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ثبتنا على الحق والصراط المستقيم. اللهم وآمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم وسددنا في قبورنا. اللهم وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة.
2: الصحوة الإسلامية على صعيد الفهم.
3: ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية. صلاح المجتمع يؤثر في بناء الأوطان.
4: سماحة الشيخ نزار حلبي، رجل تبكيه الرجال.

0: رحم الله القائد الشهيد الشيخ نزار حلبي. وحكفي فقراتنا ووصلنا لورد اليوم مع إيمان. شو الورد يا إيمان؟
1: هيك بكون تفوتوني بلا جنريك.
0: خلص أنا عملت الجنريك.
1: أوكي طيب شو كمان؟
0: خلص
1: أبدأ؟ خلص أوكي. إذن تمام.
2: ورد اليوم.
1: ورد اليوم الاثنين 18 ربيع الأول 1448 الموافق ل 31 آب 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات 500 مرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ومن فوائد هذا الذكر والدعاء أن المسلم إذا قاله يكتب له حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة من الجن والإنس من زمن سيدنا آدم عليه السلام إلى الآن.
0: بلشوا بالورد، حلو تفتتحوا نهاركم بهالخير العظيم، وابعتوا لنا صور عدداتكم لنشجع بعضنا.

0: وبسبب الأحوال الجوية تأجل حفل بربور اللي كان يعني بده يصير نهار السبت.
1: نعم.
0: بس مشكورة الإدارة يعني أنه قدروا ياخذوا هالقرار بآخر يعني مثل ما بقولوا بآخر الوقت يعني أخذوا هالقرار. وتخيلي لو ما تأجل كان يعني صار شتى بتعفي في معدات بتتضرر.
1: صحيح.
0: يعني من وراء المطار.
1: صحيح. بس الاحتفالات مكفية إن شاء الله.
0: حتى احتفال بربور يعني. نعم. تأجلوا. أنا جايب لكم الموعد إمتى إن شاء الله نهار الجمعة 4 أيلول حيكون الحفل بإذن الله بربور. كمان عنا بإذن الله اليوم حفل بنويري شارع الأوزاعي الساعة 8 مساء بإذن الله. وكمان عنا حفل نهار الأربعاء كراج درويش طريق جديدة. وكمان في عنا حفل بالبسطة الفوق شارع رمضان كمان الأربعاء الساعة 7:30 مساء.
1: بدنا نبلش شوية رسائل يا نعم. علي. وبدي صبح على كل اللي عم بيتابعونا. بيقدروا يراسلونا على 01-66-76-02 برسائلهم النصية مع اسمهم. وأيضا فيهم يبعثوا لنا على قناتنا على اليوتيوب ويتركوا تعليقهم بصندوق التعليقات. بدي صبح على والدي الحاج يوسف اللي زمان ما بعت لنا كامل نعم. عمره. هلأ رجع جدد نشاطه وبعت لنا. صباحكم خير وبركة وحب ومعرفة ونغمة هادفة مع تحيات كتير كبيرة لمعتمري حملات الديوان ومشايخها وإداري شاكرا المولى على سماح على سلامة الجميع. وبذكرى سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي نقول على الوعد والعهد نسير ونقول لا ولم ولن ننساك يا مقدام لنصرة راية الإسلام. رحمك الله يا بطل.
0: أيضا الحاجة جمانة حباس عم تطلب نقرأ الفاتحة ونهدي ثوابها للشيخ نزار حلبي رحمه الله. نحن ما نسيناه ونتمنى كمان عم تقول بتمنى لابن الشفاء إن شاء الله. تحية لعائلتي وعلي كلش وأخته ريان وعائلتهم وعم تهنيهم بمناسبة رجعتهم من العمرة.
2: وسقوط الأطفال لا بد منه. سقوط الرجال في محاربة أعداء الله تعالى سنة الله تعالى في الدعاة لدينه. فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي.
3: كنت الأمل مزروع بعيون الشباب وصرت الشهيد وقدوة الأحباب. شهادي بتكتب عزم عجبين الزمان بتبقى ذخر لو كان وجهك غاب. أثمر حلو من هيبتك نيشان عز وكرامي وللعزيم بواب. نحنا معك انت للشرف عنوان حبيب القلب والقلب فيكم داب. بعدك حسام الدين حامل اللي كان همك بدرب المصطفى ونور الكتاب.
4: شو بحبك يا
1: رحمه الله رحمة واسعة. للمناسبة كمان زميلتنا ميان دمشقية اليوم عندها حلقة خاصة بهذا الموضوع وتستمر المسيرة. وضيف حلقتها لليوم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عجور. ترقبون اليوم بتمام الساعة 2:45 ظهرا وتستمر المسيرة خلف سماحة الشيخ حسام قرقيرة.
0: على كل نحن طيلة اليوم وطيلة هالحلقة حنبقى نتذكر الشيخ نزار ونستقبل رسائلكم. ولكن هلأ بدي أحكي عن موضوع عم بيبعتولي أنه صاير حادث بنفق المطار باتجاه بيروت وفي زيوت على الأرض. وهذا أدى إلى عجقة كتير كبيرة بالنفق. يعني أنتوا رايحين على بيروت وعم بيقولولي أنه العجقة واصلة لا مثلث خلدة. فديروا بالكم إذا فيكم تاخدوا طريق تاني أنتوا نازلين على بيروت. إذا بعد ما طلعتوا من بيتكم أو إذا بعد ما وصلتوا للمنطقة شو بتقولي أنت أوطبوا.
1: أي أوطبوا. خدوا طرقات شرعية تما تعلقوا بالعجقة وإن شاء الله خير. كمان للمناسبة حركة المرور كثيفة من ظهور العبادية علي وصولا للكحالة. وأيضا حركة المرور كثيفة على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس ووصولا لنهر الموت. وأيضا كثيفة مثل ما ذكرت من خلدي باتجاه أنفا المطار.
0: خلينا نعرف قبل ما يصير وقت الإعلان كيف بده يكون الطقس من بعد هالأمطار الغزيرة اللي شفناها بالويك أند. كيف بده يكون الطقس هالأسبوع لا بنعرف.

0: بعد هالمنخفض الجوي اللي أثر على لبنان وخاصة المناطق الشمالية مثل عكار والضنية كان إلها الحصة الأكبر من هالأمطار. إيمان شتت
1: وبعلبك شوف الشتاء والهواء
0: ما بعلبك قريبة لعكار
1: يعني على البلكون حسينا حالنا حنطير نحن هالقد كان قوي الهواء
0: حتى أنا بالبعنة ونازل يعني ماشي على مقليت من مهلة
1: وكان في خطيطة كمان قوية
0: كان في خطيطة أنا يعني على العموم هذه الأمطار يعني شتت بمناطق الشمال تقريبا 140 مليمتر من الأمطار وهذه الكمية ما منشوفها يعني بهالوقت إلا قليل جدا
1: عم بحكي بقاب كمان
0: منشوفها بكانون
1: نعم.
0: سبحان الله هالتغييرات اللي عم تصير على العموم هذا المنخفض انحسر عن منطقتنا وحيرجع الطقس الصيفي المعتاد يسيطر كل هالأسبوع بإذن الله مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة ولكن نحذر يعني منحذر من الضباب على المرتفعات اليوم وبكرة وخاصة بالليل سوقه يعني إذا أنتم ما عندكم مشوار مضطرين عليه بالليل ما تطلعوا على الجبال لأنه عم بيقولوا حيكون فيه ضباب كتير بهاليومين درجات الحرارة بتتمحور حول الثلاثينات على الساحل 27 فوق الألف متر وكمان حول الثلاثينات بالبقاع مثل ما قلت لكم ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وعودة الشوبات خاصة على الساحل اللي ارتفاع الرطوبة بيؤدي لأنه نحس أكتر بالشوب
1: نعم هلا هي شتت يعني وخاصة ببيروت بس أنه ما حسينا بالبرد أو الهيدا لا
0: لا بس حلو كان يعني تقص هيك
1: لطيف.
0: خريفي لطيف حلو بس رجعنا مبارح دغري شوبنا يعني
1: دغري
0: سيحنا اتمتعنا بهالبرودات أنجأ كم ساعة يعني
1: الأجواء
0: كم ساعة سبحان الله يبقى العلم عند الله

0: بعد الفاصل أسماء بعض الدول كما ينطقها أصحابها، يعني أصحاب الدول. يعني حتتفاجأ إنه في دول اسمها هيك حسب إن سكان البلدان.
1: أيوة.
0: وبدنا نحكي بالفقرة الصحية عن زد نار النار لأول مرة.
1: نعم.
0: فما تروحوا لبعيد.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
3: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
4: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
5: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
6: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
5: مشكلتك محلولة عنا،
6: منقدم لك الخدمة الأفضل.
5: أرقام التلفون 71-390-711
6: 05-813-277.
7: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
8: فرع الأول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
9: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت 8.
10: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بنية عيداني ومأسسة.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: هذا البرنامج برعاية

0: خليل بيضون من بشمون بيقول: إلى نزارنا الشهيد لم ولن ننساك، وإلى قائدنا صاحب السماحة بيعناك إلى الممات.
1: كمان بدي صبح على يلي عم بيتابعونا على قناتنا على اليوتيوب وعم يتركوا رسائلهم هنيك. صباح الخير للجميع، وخاصة أنصار المشاريع. رحم الله الشيخ نزار معلم الأجيال، وحفظ الله الشيخ حسام حامل الرسالة. هالرسالة من سامر كراجة. ميرا كمان صباح الخير. جمانة أهلا وسهلا فيك يا جمانة، صباح الخير. بدها تصبح على جمانة، حواء، أحمد عويك، مها وبكر عويك. تحياتنا لكل اللي ذكرتيهم.
0: أنا تحية للفريق الإنشاد اللي عم يشتغلوا بالمولد، وبدأ تتشكر المعلمات اللي تعبوا بهذا النشاط. هذه رسالة بتكر من غادة بيضون، بعتت لنا ما بعرف أي نشاط قصده يعني، بس أنه في نشاط كان
1: في أنشطة
0: كان.
1: نعم، القائدة غادية المعبي كمان بتصبح علينا، عم بتقول يسعد صباح مستمعي الإذاعة. تحية خاصة من القلب لمرشيدات المشاريع، كل الشكر لهيئة الإشراف على مخيم الأسر، القائدة سمر سيف الدين، القائدة قائدة المخيم فادية النابلسي، والقائدة فادية الحلبي، ولكل قائدة استثنائية كان لها الأثر في إنجاح هذا النشاط المميز. شكرا من القلب لك إيمان، شكرا لكم على هذه التغطية والمواكبة الطيبة وعلى مشاركتنا حماس هذه التجربة. بحبكم كتير، وأنا بحبكم كمان كتير كتير كتير، وكتير انبسطنا معكم. بناتي مكيفين، قلت لهم حتعيدوها ماما، قال أكيد بدنا نعيدها سنة الجاي، وإذا في قبل سنة الجاي كمان بدنا نعيدها
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: عمر حلبي كمان بقول: رحم الله الشيخ نزار حلبي. عمر كروم من طرابلس، يسعد صباحك. غالية من الكويت كمان من نصبح عليها، وشكرا على رسائلك الحلوة. الحمد لله نجحت بالامتحان اللي قدمته يوم الخميس، مبارك.
1: ألف مبارك.
0: بدنا زفي أو شيء.
1: نزفي النجاح شيء يعني. نعم. يا كمال. كمان بدي ادعيكم لتابعوا قناة نداء المعرفة على اليوتيوب. هدي زقفة للنجاح. برافو. اوكي، في كفي بموضوع.
0: نعم.
1: اوكي، بدي ادعيكم لتابعوا قناة نداء المعرفة على اليوتيوب. عم ننزل سلسلة محاضرات لسماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله. عملنا بلاي ليست صح خاص بهذا الموضوع، بتقدروا تفوتوا 15 حلقة لسماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله. فكنا تقريبا يوم ايه او يوم بعد يوم كنا عم ننشر محاضرات للشيخ الشهيد، ففيكم تلاقون هنيك وتستفيدوا منهم. اليوم آخر حلقة صح؟ اليوم آخر حلقة. طيب كمان عم بتتابعوا كل نهار ثلاثة محاضرات لسماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي عبر أثير إذاعة نداء المعرفة بعد الظهر، فلذلك كمان دايما ابقوا عبر أثيرنا واستفيدوا من الخيرات.
0: بدي وجه تحية صباحية لخالتي منى والماما اللي عم يسمعونا هلأ.
1: بدي صبح عليهم كتير.
0: فتلنا بخبرية اليوم.

0: خبرية اليوم. خبرية اليوم: الأسماء التي تعرف بها بعض الدول ليست دائما الأسماء التي يستخدمها سكانها في لغاتهم.
1: كيف يعني؟
0: يعني نحن منقول هند، منقول ألمانيا، منقول فنلندا، بس البلدان سكانها البلدان ما بسموا بلدانهم بهالاسم.
1: شو بسموه؟
0: حتى لقد تتفاجئ بأسماء، يعني مثلا نحن مثلا هند لنقول بالإنجليش شو؟
1: إنديا
0: بالفرنسي أند.
1: أي صح.
0: بالهندي شو؟
1: ما بعرف.
0: خدي المفاجأة،
1: شي مختلف الظاهر.
0: بهارات بقولوا للهند بهارات
1: عزو. عشان هيك نحن مسميينهم سبع بهارات.
0: لا لا لا لا، ما خص
1: ما من هونيك كان يجي البهار.
0: لا لا، هيدنا اصلا هي بهارات كلمة يعني بتعني قصص عندهم،
1: شيء آخر
0: وبتختلف اصلا التسميات عندهم، لانه هني عندهم عشرات اللغات واللهجات.
1: أيوة.
0: تعرف الهند يعني شبه قارة مثل ما بقولوا. الصين باللغة الصينية اللي هي اللغة المندرينية الاكثر. أيوة. انتشارا تسمى الصين تشونكو.
1: ايوه يعني تعيد على البطيء
0: تشونكو
1: حسيته صيني
0: نعم هيك يعني. ما خصة لا بتشاينا ولا بالصين. اما باليابان فبحسب اللغة المحلية عندهم اسمين للبلد، يا نيهون يا نيبون. نيهون نيبون.
1: ايوه
0: طيب. أيوة. اليونان انا صدموني، مفكر انه اليونان لا، انه اسمها قريب يعني هيك، اسمها إيلاذا.
1: ايوه
0: بلغتهم، باللغة اليونانية. وآخر بلد اللي يمكن منه كتير غريب عليكم، الألمان بسموا بلادهم دوتشلاند، يعني أرض الألماني بالترجمة العربية. نعم. دوتشلاند.
1: خلينا على اللغة العربية ومثل نعم. ما احنا بنحكي ومثل ما هيك معودين، جايب لي أسماء ما معروف من وين يعني.
0: فانجو ونانجو
1: وبهارات
0: كبسة
1: ما بدي خليني على اللي بعرفه.
0: نعم هذه كانت خبرية اليوم.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: كثير بنسمع عن انه صار معه زنار نار. كثير بنسمع
4: صحيح.
3: ولكن شو قصة هالزن؟ انت ما سامع كمال، بس نحن
4: يعني سامعين يعني، بس
3: يعني انا يكاد انه بحس كل بيت او مش كل بيت، كل عيلة صار عند حدا من افرادها زنار النار، وبسمع انه بيجي بمناطق يعني مختلفة.
4: نعم.
3: يمكن بالوجه او هيك. على كل حال حنحكي اكتر مع عن هالموضوع مع الدكتورة سيرين العدوي. يسعد صباحك دكتورة، وشكرا على تلبية الدعوة.
5: يا اهلا فيكم، شكرا على الاستضافه، وصباح الخير لكم ولكل المستمعين.
3: اهلا وسهلا. شو هو هذا زنار النار؟
5: نعم، هلا اذا بدنا نفسر نحن زنار النار هيك بطريقه بسيطه يفهموها المستمعين، هو بالحقيقه فيروس بيكون لاقته الشخص. يعني انا بس لنوضحها، يعني نحن هذا الشخص بيلقط فيروس، ماشي، هذا الفيروس ما بيكون هلا لاقته، هو بيكون الريدي لاقته من زمان. بيلقطه الانسان وبيرجع بيتنشط بجسمه. سامعين اكيد كلكم بجدره المي.
4: الشخص
5: اللي بيكون لاقط جدره المي بيصير عنده عوارض اللي كنا بنعرفها، اللي هو انه بيصير عنده سعله وحراره وطفح جلدي والى اخره. لما بتتحسن العوارض بعد سنين، هيدا الفيروس تاعو جدره المي اللي اسمه فاريسيلا زوستر هو بعده بجسمه كان نايم. اللي بيصير انه فجاه بقرر يفيق ويعمل لنا زنار نار.
4: هذا يعني هو اللي عم بيصير بمرض الجدره.
5: نعم، نفس الفيروس اللي هو فاريسيلا زوستر فيروس اللي بيعملنا جدرة الماء اللي هو تشيكن بوكس بنسميه باسم تاني العامي مثل ما بيقولوا. هيدا بعد ما يلقطوا الشخص بعد سنين بيرجع بيعمل هيدا الريأكتيفيشن. سو إذا الشخص ما لقط عنا كان جدرة الماء ما حيعمل زنار نار.
3: طيب قبل ما أحكي دكتورة سيرين أنه عن شكله وكيف عوارضه هالخبريات، أنا بسمع أنه زعل كتير أو زعلت كتير، صار قامت صار مع زنار نار، هو مرتبط بالزعل؟
5: حنحكي بهذا الموضوع، حنحكي
3: يعني بهذا يمكن انا
5: لا لا لا بس حنحكي بهذا الامر.
3: نعم.
5: وبالتالي انا بس هذا بدي اذكره، فاذا شخص ما كان لاقط جدره المي وبالتالي هو ما حيعمل يرجع زنار نار. شو عم بيصير عندي؟ ليه انا هذا الشخص اللي فجاه صار عنده زنار نار؟ وهل كل الاشخاص اللي لاقطين جدره هن وصغار حيرجعوا يعملوا زنار نار؟ الخبريه كلها قصه مناعه. نحن عندنا المناعه بتتلخبط بطريقه ما لسبب من الاسباب، سواء كان مريض هو عامل زرع لشي عضو، عم ياخذ ادويه بتخفف المناعه، مريض كانسر، مريض هيدا، وقد ما يكون اشبه شيء. الشخص قد يكون هيلثي وكل شيء كله تمام، بس بمطرح المطرح يمرض شوي، تتلخبط مناعته وكذا، او خلينا نقول يزعل، مع انه ما في دراسات تثبت انه حقيقه الزعل هيك بيعمل، ولكن الدراسات بتقول انه الزعل والحزن حقيقه بيوطي المناعه. هلا في دراسات عم تنعمل بعد ما اثبت انه ايه الزعل والحاله النفسيه يعني الدبرشن وكل هالاشياء بيعملوا رياكتيفيشن لهذا او تنشيط لهذا الفيروس، ولكن يعني اذا بدكم باي براكتس او نحن عم نشوف بالارض الواقع حقيقه بتصير.
4: نعم.
5: عن جد يعني الشخص بتلاقيه انه قطع بفتره اكتئاب او شيء، بعد كم يوم لقينا انه صار عنده وجع بمطرح معين. هلا نحكي على العوارض كيف بتصير اكيد، وانه شخصناه بزنار نار.
4: دكتور سيرين، ليش استعملوا هذا المصطلح؟ ليش زنار نار؟ يعني شو المراد فيه؟
5: لانه هو اللي بيصير سبحان الله. هذا الفيروس لما من بعد ما نلقطه نحن بينام نحن عندنا العصب فيها كمثل خلية لما يكون طالع من النخاع الشوكي، سو بينام بهيدي الخلية. وبالتالي بعد ما لما يصير عندنا لخبطة بالمناعة ويرجع يصير في عندنا تنشيط للفيروس، بيضرب عصب معين، ونحن عندنا العصب بغزيلك انت منطقة وحدة بجسمك بشكل الشريط او بشكل زنار، وعميلي وحدة يا شمال يا يمين.
4: أيوة.
5: من هون طلع الاسم. فبيجي المريض لعنا بيقول لك انه انا موجوع بهيدي المنطقة، حاسس بنكز، حاسس بحرقة، اوقات الوجع بيكون شديد جدا حقيقة.
4: نعم.
5: ومن بعدها ببلش يطلع عنا نحن طفح جلدي اللي هو بيكون عبارة عن حبوب صغيرة معباية ماي وهيك البيس تعوله أحمر. فنحن دغري فورا من الصورة المرضية بنقدر نحدد انه هذا الشخص صاير في عنده زنار نار او الهيربس زوستر بالانجلش. فهيدا هو مبدئيا، لانه نحن العصب عندي بغذي شيء اسمه ديرماتوم اللي هو بارت من الجسم، جزء من الجسم. بيجي المريض بهذه الطريقة، بتجي عميلي وحدة يا اما شمالي اما يمين. عم نحكي اكيد غالبا بتعرفوا الصورة المرضية دائما بتختلف، بس عم نحكي 95% من الحالات.
3: اوكي، شو يعني شو بي هذه حاله زنار النار شو بيترافق مع غير انه ظهور هذا، اذا فينا نقول هذا التحسس الجلدي؟ يعني شو بكون؟
5: نعم.
3: في ارتفاع درجه حراره، في شو بكون في كمان؟
5: هلا الفكرة انه هو مثل ما قلنا ما بي مثل ما انت قلت ما بيجي بمطرح واحد، قد يضرب باي مطرح بالجسم، يعني اي مطرح قد يضرب فيه، بنلاقيه كثير على الظهر، منطقة الكلوة، على الصدر، قد يجي بالوجه وهيك. نعم فقد يجي بمطارح مختلفة. اللي بيترافقه هو انه هذا الطفح الجلدي والوجع الشديد، يعني المريض حقيقة بيكون كثير موجوع مع حرق وهيك وهالخبار. هلا هنا هلا هون في بعض المضاعفات بنسبة قليلة قد تصير، ما بدنا نخوف المستمعين انه اوقات بيصير في عنا شيء اسمه بوست هيرباتيك نيورولوجي، بيبقى الوجع لفتره طويله وبيكون الوجع حقيقه مش محمول. اما اذا اجى بمنطقه الراس سواء عند العين، حد الاذن، حد الانف، نحن شوي بنكون هون عم نحكي على اشياء اذا بتكون تكون اكثر كومبليكيتد او اشياء اتسم. خصوصي انا بمنطقه العين، اذا انا جايني مريض عنده طفح على عينه موجوع في احمرار، انا يعني هون مطلوب شوي اتصرف اكثر بسرعه لانه المضاعفات قد تؤثر على النظر، يعني هالقد ممكن ياثر على نظر الشخص. عند الاذن قد ياثر على السمع، ياثر على التوازن. حتى صراحه في دراسات هلا عم بتقول انه يعني اذا فات الفيروس من خلال العين على الدماغ عن جد يعني قد حتى عم يعمل صراحه ستروك، يعني عم بيعمل جلطات دماغيه. وهلا هيدي الدراسه بما لها زمان كثير طالعه، يعني
4: خطر منه. نعم
5: صح صح. ولكن اذا اللي بدي اذكره هي هيدي النقطه الاساسيه من الحلقه، انه اي مريض نحن بيطلع عنده طفح جلدي مع وجع يزور الطبيب، لانه في عنا دواء. يعني انا اي شيء بيكون في عندي فيه دواء ما بخاف منه، فعنا نحن انتي فايرلز، يعني في عندي دواء لهيدا، كيف دواء الانتيبيوتيك للبكتيريا. نعم. عنا الانتي فايرل لهيدا الفيروس، فينا نكون عم ناخده. احسن شيء يتاخد ضمن اول 72 ساعه، الاوتكم بيكون كتير منيح، يعني نتيجه الموضوع بتكون كتير منيحه والامور بتكون اخف بكتير على المريض.
4: العلاج يعني من خلال تناول هيدا الدواء، هل في شيء كريمات او اشياء بتخفف كمان خارجيه بتندهن على الموضع ولا لا بس بتكتفوا بالعلاج؟
5: لا اشياء بتنحط بشكل موضعي، لا ما في اش ما في هلا شيء بيقول لنا انه ايه بخفف. ما بنصح اكيد المرضى يستخدموا كورتيزون، احنا بنعرف اي شيء كورتيزون بنوصف فقط تحت اشراف الطبيب. صحيح. ولكن في هيدي حبوب دواء بيتاخدوا، يعني فينا حتى اذا قطع اكثر من 3 ايام يتاخدوا، بس دائما اول 3 ايام اول 72 ساعه بتكون يعني النتيجه لبعدين احسن بكثير.
3: قد ايه بدهم وقت ليصيروا منيح اللي بيصابوا زنار النار؟
5: تقريبا نحن عم نحكي بريكافري تقريبا من اسبوعين لاربع اسابيع، ولكن خبرتك انه في بعض الحالات القليله اللي بيصير في عنا شيء اسمه بوست هيرباتيك نيورولوجيا، المريض للاسف بيعاني من فتره طويله من الوجع، ممكن الطفح الجلدي يخف ولكن الوجع بيبقى.
4: نعم.
5: بيبقى لشهور.
4: اوكي.
5: نعم.
4: مين هن الاكثر عرضه؟ اي فئه عمريه واي الجنسين اكثر، النساء او الرجال؟
5: هلا بالنسبة للفئة العمرية نحن أكثر شيء بنحكي الخمسين وما فوق، ولكن هو بيصيب أي عمر، يعني هي بنشوفه عند الأطفال بنشوفه عند الشباب، ولكن بشكل أكثر طبعا فوق. يعني هلا اللقاح اللي طلع صار في لقاح كرمال هذا الموضوع. بدنا شغلة بدي ميزة للمستمعين إنه إحنا في عنا لقاح للجدرة الماي وفي عنا لقاح لزنار النار، ما إنه نفس الشيء. فاللي أخذ لقاح جدرة الماي مش يعني أخذ لقاح لزنار النار. في لقاح صار لزنار النار هو للأشخاص اللي عمره فوق الخمسين سنة بيتخذ بتو دوزز، ولكن هو مثل ما خبرتك ما في صراحة فئة عمرية معينة، بشكل أساسي فوق الخمسين.
3: أوكي. نعم. شكرا. نعم. كتير دكتورة سرين العدوي على المعلومات المهمة اللي عطيتينا إياها، وإن شاء الله لنا لقاءات تانية معك.
4: في إلك تحية كمان من السيد أحمد العدوي، بيصبح علينا وبتشكر كتير دكتور سرين على هالمعلومات القيمة اللي خبرتينا فيها.
5: شكرا كتير لكم ويعطيكم ألف عافية.
4: الله يعافيك. مع السلامة.

0: عندي تحية لخلود الحسين اللي بتصبح علينا وبتقول تحياتي لكل المعتمرين والإداريين بحملة الديوان لبنت اختي سهام العمري كانت بالعمرة بهالرحلة، وكمان تحية لكل العاملين بكل النشاطات والاحتفالات بالمولد وفرق الإنشاد، وكمان هيك عم تترحم على الشيخ نزار حلبي
1: رحمه الله رحمة واسعة. كمان بدنا نوجه تحية كمان لفرق النوبة اللي عم بتعم كل لبنان وعم تنشر الفرح بين الجميع. كمان تحية للحجة هنا أعطوي، كمان صباح الخير إيمان وعلي وأسرة الإذاعة، بصبح على زوجي الغالي الحاج يوسف خرفان بتقله الحمد لله على سلامة المعتمرين، وأخص بالذكر الشيخ محمود ناصر الدين وكل مجموعة عثمان بن عفان حفظهم الله. شكرا ست هناء.
0: طيب خلينا نفوت بسؤال اليوم.

0: سؤال اليوم.
1: يعني ما عم شوف على الجروبات بكتير من الأوقات إلا عندكم كتب، عندكم قرطاسية، عندكم ما بعرف شو، يعني كتاب الصف السادس، كتاب الصف الرابع، جبت كتاب الصف الخامس. فأجب بالي أنا عم بعد الحلقة اكتب هالسؤال، شو أكتر شي بيطلب مجهود للتحضير للمدرسة؟
2: بتعرف هلأ موسم، يعني هلأ موسم باك تو سكول، وهلأ كلنا معجوقين، كتب قرطاسية، مرايل، كوستوم، كل هو الاخبار، اللانش بوكس، الأشياء اللي بدنا نحطها.
1: من هلأ تحضروا لللانش بوكس؟
2: منحضر اللانش بوكس بذات نفسها.
1: أوكي.
2: بتكون صغيرة بتصير أكبر شوي حسب المرحلة العمرية.
1: أنا عيامنا ما كان في لانش بوكس،
2: كان في كيس، كان هالكيس،
1: كيس النايلون تبع الخبز نحط فيه
2: ورقة الساندويش ويلا مشينا. وكانت طيبة على فكرة.
1: أكيد.
2: هلا بيحطوا لك كل شيء فيه هيك اوبشنات، وبالاخر الولد انه
1: توت بري وفراز
2: برجع نص مليان. عرفت يا ماما ليه ما اكلت؟ ما عبالي كل هيدول، وما عبالك انه ساندويش اللبني من شو بتشكي؟ عرفت.
1: طيب بس نحن سؤالنا اليوم، شو بيتطلب مجهود اكثر بالتحضير للمدرسه؟ ابعثوا لنا اجوبتكم، وهيك لنناقش الموضوع مع بعضنا، بركي منلاقي حلول لهالموضوع.
2: يلا منجرب منلاقي حلول.
1: بما انه المدرسه الاسبوع الجاي، ها
2: ايوه، ديروا بالكم الاسبوع الجاي.

0: هلا اذا كان في اكثر من ولد بالبيت هل انه بتناقلوا يعني الشنط وال
1: اكيد في كتب اكثر شيء هن الكتب يعني من مرحله لمرحله بينزلوا
0: يعني مثلا بناتك انت وحده اخذت من وحده وحده اخذت من وحده
1: اكيد الكتب بنحافظ عليهم وبيبقوا مرتبين ومهففين وبتهتم فيهم اصلا بتعمل لهم هيك شويه رتوشات قبل العام الدراسي. الكتب اللي بعدها خارج اكيد بتنزل من هالبنت للبنت اللي بعدها يعني بكي عن حالي والكتب اللي ناقصين الاشياء اللي بدها حل تطبيقات كذا هول كلهم بنرجع بنجيبهم جديد واللي الكبيره اكيد بنرجع بنجيب لها الكتب من الاول لانه ما في عندي حدا اعلى منها بعد.
0: طب شو اسعار الكتب هالفتره؟
1: ماشي الحال الحمد لله
0: ماشي الحال مع صوت مبحوح ماشي الحال
1: انه يعني فوتت مدارس يا علي هذا شيء متوقع وبعدين عم يكتسبوا هالطلاب وعلم والى اخره فايه بدنا نضحي
0: نعم نعم. طيب يلا بعتولنا
1: خليني اشوفه بس يصير عنده اولاد واساله انا هالسؤال شوف شو حيجاوب
0: شوفوا بعتوا على جروب القلوب البيضاء ما بعرف اذا عم تسمعوا هيك بعتت كتب تاسع انجليزي للبيع
1: ايوه طيب على فكره هدول الجروبات كثير حقيقه يعني
0: بتفيد ايه؟
1: انسانيين لدرجه انه في ناس عندها كتب ما بدها تبيعهم خلص انا هولي بدي اقدمهم تقديمي لطلاب الصف الثاني اللي بده

0: كمان يعني امتحانات بوقت يعني رجعت المدارس يعني رجعت
1: خلص هو الاخر امتحانات
0: نعم ان شاء الله
1: اسبوع واحد ان شاء الله.
0: طيب الحاج وليد عيتاني عم بيسلم على معتمري حملة الديوان الحج والعمرة هو كان معهم وبنقول له الحمد لله على سلامتك الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.
1: ست ام الحسن ابو الخدود بتصبح علينا اسعد الله صباحكم بكل خير وسرور رحم الله الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله. كمان بدي صبح على خالتي اسماء تحياتي لك وما شاء الله بلشت بالورد بتصبحي بدورة على علينا يا علي بتصبح على عامر على ابنها وعلى كل ولادها وايضا على ابو عمر وعلى كل اهل الخرفان تحياتنا لكم جميعا وبدي اتمنى الشفاء العاجل لوليد الخرفان.
0: وفاء عم تقول بالعودة يعني لسؤال اليوم شو أكثر شيء بيطلب مجهود للتحضير للمدرسة قال قصة الكتب أنا ورفيقتي هيك بنعمل منبدل الكتب بس منجيب للكبيرة وتياب وبيتنقلوها يعني الأجيال بالبيت.
1: صحيح صحيح.
0: تحية لبلال ناصر يسعد صباحك.
1: كمان من الأشياء اللي بتطلب مجهود كتير كبير يا علي وعن خبرة بقلكن هو تعديل وقت النوم. يعني بتعرف نحن ظاهرين من عطلة صيفية بعدني أصلا ما مستوعب أنه خلصت العطلة الصيفية وبدك ترجع تعمل كنترول على وقت إمتى بدون ينامه إمتى بدون يفيقه كل شيء بوقته الأكل بوقته الصلاة بوقتها جماعة أكيد بأكد عليها كتير شيء بيقدين الصلاة في أول الوقت جماعة بالبيت. فلذلك بأكد على هيدي الأمور وبلشوا من هلأ زبطوا شوي وقت النوم ما تتركون كتير يسهروا لحتى تدريجيا توصلوا على أيامات المدرسة وولادكم مستعدين للنظام المطلوب.
0: بعدني لهلأ إما بتذكر أول ليلة بأول يوم بالمدرسة لهلأ بتذكر الشعور أنه كيف نحن ما عم نقدر ننام وقلقانين لأنه معودين على سيستام نوم معين
1: صح؟
0: بالصيفية
1: صح؟
0: فبتلاقينا ما مننام أول ليلة بنروح هيك يعني على المدرسة بس بنكون في حماس أنه عم نشوف رفقاتنا بس دغري بيتعدل النوم
1: صح
0: يعني تاني
1: صح
0: يوم دغري بيتعدل
1: بيمشي الحال صحيح. إذا تعديل وقت ونظام النوم هيدا جدا مهم والتهيئة النفسية. يلا يا مامي بعد في 7 أيام بتبلش المدرسة نعمل كاونت داون عرفت 6 أيام يا مامي بتبلش 4 أيام يلا بكرة المدرسة.
0: مروة عيسى عم تقول حطيت ايدك على الجرح بهالسؤال عنا اسبوع حافل بالتحضيرات ما قبل العودة للمدرسة.
1: نعم
0: بدي اشوف المعلمات كيف بحضروا انا بعرف المعلمات هيبلشوا دوام
1: ببلشوا قبل صح
0: بكرة.
1: يمكن اليوم اول يوم المعلمات
0: ما بعرف اذا اليوم
1: ما هيك لولو صلحي لي اختي معلمه بفتكر اليوم اول يوم
0: بيحضروا المناهج وبحضروا
1: وبيزينوا صفوف وبيحضروا لهم هيك ليفوتوا الطلاب بنفسيه كتير حلوه ويلاقوا صفهم كتير مزين وكتير محضر حلو. تحياتنا لكل الكادر التعليمي حقيقه للاداريين للعاملين للموظفين بكل المدارس اللي حقيقه عم يتعبوا كتير مع اولادنا.
0: بونجورين هذه رسالة من محمد بغدادي كيف كون اليوم قصده مبارح ما شفناكم بعرمون كانت حفلة كتير حلوة ما شاء الله شفت الفيديوهات وانقهرت اني ما طلعت
1: شفنا الأصداء ليه ما طلعت يا علي
0: يعني أنا بعتمد عليك خاصة انه شفت انه المنشد أحمد قرانوح هلأ كلهم يعني
1: تحية
0: ما شاء الله عنهم تحية لهم كلهم بس انه انا بحب أحمد قرانوح كتير
1: نعم
0: فقلت يا ريتني طلعت سبحان الله
1: كمان الحاج علي شحيمي
0: أيوة سمعنا

0: بدي صبح الحاج علي شحيمي صباح الخير إلى الجميع. عم بيقول وأخص أسرة الإذاعة وأهلي بتركيا وأهلي بلبنان وللشيخ حسن سامكو ومبارك لألو العمرة. ألف مبارك لألو ولكل المعتمرين الكرام.
1: رجعت العمرة بالبار؟
0: رجعت. أنا عرفت من وراء التقرير على فكرة. نعم. بدي أتأكد منك خلاص رجعت العمرة بالبر. هيدي بدها هيصة من عندك يا كمان. قديم نعمل هيصات. هيدي بدها هيصة. حقيقة قصة العمرة بالبر كانت متنفس للبنانية وكانوا يعني بينتظروا بيصمدوا القرش فوق القرش ليقدروا يروحوا على العمرة. من بعد ما منع هيدا الأمر وهلأ عم تقولوا لنا وتبشرونا أنه رجعت العمرة عن طريق البر بفتكر كتير هلأ

0: حينبسطوا وحيفرحوا بهذا الأمر.
1: في كتير ناس يعني ما كانوا بيتوقعوا أنه يروحوا بحياتهم.
0: نعم.
1: لأنه ما عندهم هالقدرة المالية أنه يدفعوا مبالغ صحيح. ليروحوا. وكان هذا يعني باب انفتح لهم أنه أنا عم شوف ناس كتير مبسوطة يعني
0: الحمد
1: في كتير
0: لله.
1: ناس انسر قلوبها, في كتير ناس انجبر خاطرهم.
0: أكيد.
1: وأكيد بس بكون تروحوا على عمرة والحاج بكون تروحوا مع حملة المشاريع.
0: نعم.
1: نعم.
0: صحيح.
1: نعم. تمام.

0: بعدنا عم نستقبل أجوبتكم على سؤال اليوم، شو أكتر شيء بيطلب مجهود للتحضير للمدرسة؟ عندي رسالة من ليلى على يوين بتقول بعد الصباح الخير، بتقول بنصح كل اللي قادر يتبرع بكتب أولاده يقوم بهذه الخطوة، لأن الوضع صعب عند البعض وتفريج الكروبات ثوابه عظيم فعلا. يعني $10 $20 الصراحة يعني بتنصرف بدقيقة،
1: صح، ما حتغنيكم
0: بالآخر. إذا قادرين تتبرعوا لله تعالى، في ناس بفرق معهم هالمبالغ،
1: صحيح،
0: فقوموا بهالخطوة.
1: وتذكروا القاعدة اللي كتير مهم انكم تمشوا عليها بكل حياتكم: من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله في جوف المخاطر. فلذلك اجبروا خواطر بعض وحسوا ببعض ووقفوا حد بعض، وخاصة في الشدائد. ريان دمشقية: صباح الخير لكمال، يا ريت يسمعنا طال البعاد، صباحكم نهار جديد وتقلية بصل عبكرة الصبح. هلا تقلية بصل
0: يعني الريحة عند الجيران، يعني بصل الساعة 8
1: وهو اللي بيجي جواني حرفت، أنا بفتكر بركي مدردرة إيه عادة
0: مدردرة
1: وطيبة.
0: نعم.
1: والله هي طيبة، دردرة ولبن، دردرة وفتوش، تي طيبة. سعد شهاب: يسعد صباحك سيد سعد.
0: تحية لسعد شهاب.

0: أيضا ست أماني حسين بتصبح علينا وتقول اشتقنا، عم نحس عطلة آخر أسبوع طويلة، تجبرولنا خواطرنا بهالكلمات والجمل اللي تبعتوها فعلا.
1: نحن بنشتاق لكم كمان. بدي صبح على العزيزة أمر شيخان، يسعد صباحكم. كمان عم تقول أنه أهم شيء موضوع الكتب يعلي، جوابا على سؤالك. سميرة كمون كمان مرحبا، يعطيكم العافية، رحم الله شيخنا الشهيد البطل رحمه الله رحمة واسعة. إذا فيكم تجاوبوا على سؤالنا لليوم، شو أكتر شيء بيتطلب مجهود للتحضير للمدرسة؟ فيكم تبعتوا لنا رسالتكم النصية مع اسمكم على 01-66-76-02، وكمان فيكم تشاركوا على قناتنا على اليوتيوب.
0: في رسالة عم بقراها من برا، كاتبين نورت بعلبك. أنا ما كنت ببعلبك يعني، نسيت أنه أنت يعني
1: أنا اللي كنت ببعلبك،
0: ما حدا من أهل البقاع بعت لي شيء.
1: سألوني عنك يا علي.
0: إيه يعني شكرا على السؤال، بس يعني كنت عندكم بالبقاع يعني، ولو بعتوا لنا شيء.
1: وينكم يا بقاع؟ يبعتوا له رسالة.
0: تعبانين من التحضيرات ما شاء الله، والعانة بالبقاع احتفالات يعني.
1: صحيح،
0: شيء حلو جدا جدا. في هلا احتفال نهار الخميس ان شاء الله بحوش الحريمة، احتفال ضخم كمان بمناسبة المولد.
1: يلا كونوا كتار وان شاء الله هيك بتنبسطوا. كمان اسعد الله صباحكم بكل خير، صباح المحبة. بارك الله فيكم، اصلح الله قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا واستر عيوبنا. في عنا هيدا الرسالة من غازية السيد وبتطلب قراءة الفاتحة عن روح حمد السيد رحمه الله. ام احمد نصولي كمان بتصبح علينا، اهلا وسهلا فيك. وأيضا سناء تحياتنا لإليك، بتصبح نعيم وزوجته مها ولم يمرعي أيضا ولا إيمان خلف.
0: بارك الله بكم على رسالة نورت لبقاع علي، بس ما بعرف من مين، بفتكر أخونا بيضون من بعلبك.
1: تحياتنا له. على فكرة بدي أتشكره كتير كتير كتير للسيد محمد بيضون، رافقنا بكل فترة بعلبك ونشاطنا ببعلبك. محمد هو بيروت نعم، بس كان معنا ببعلبك وساكن ببعلبك، فلذلك تحياتنا كتير كبيرة له، وشكرا على المساعدة اللي قدمت لنا إياها.
0: طيب بعدنا عم نستقبل أجوبتكم، شو أكتر شيء بيطلب مجهود للتحضير للمدرسة؟ ليلى عم تقول من الأشياء الصعبة تحضير الولد لأول مرة اللي بيفوت على المدرسة أول مرة، وإذا بيكون معلق بأمه كتير وبيو
1: صعب.
0: يعني شوفي شو بصير.
1: بعطيكم خبرتي بالموضوع،
0: شو بتعمله.
1: أوكي، هلأ أنا قبل ما يفوتوا بناتي على المدرسة أنا كنت أعملهم شيء تحضيري حتى ما نحس بهذا الشيء اللي هلأ عم
0: يحكم. أول يوم
1: في عنا يوم ثلاثة أيام استئناس صحيح، بس أنا قبل صراحة كنت حطهم تقريبا ست شهور بجاردوري. يعني نروح على الجاردوري نلعب، يتعودوا على الفكرة، يشوفوا رفقة، يتعلموا، يعملوا أكتيفيتيز وهيك، لما يبلش العام الدراسي خلاص أني أوريدي عارفين الكونسبت، فاهمين الموضوع، عارفين الفيقة بكير وكل هول التفاصيل. فما بتعانوا. أنا مع أنه الولد يفوت قبل فترة قصيرة على الجاردوري تحضيرا قبل المدرسة،
0: ما يحط بالجو.
1: يس

0: خولة من فرنسا عم تقول اليوم أول يوم عمل للأساتذة بالمدارس بفرنسا، وهي عم تتحضر للعودة للمدرسة يعني مثل الطلاب. وتحية لنا، ونحن كمان بنوجه لك تحية خولة.
1: كمان من الأشياء اللي بدها مجهود يا علي بالتحضيرات للمدرسة إنك تقنع الولد شيل يا ماما التابلت من إيدك، شيل التليفون من إيدك، بدنا نحط وقت للشاشات. يعني ما بقى هيدا الأمر كتير متاح مثل الأيامات العادة اللي فيها فرصة، لا صار في وقت ليميتي كتير إنه أنت معك ساعتين بالنهار بس لا تقدر أنت مثلا تشتغل فيهم على التليفون أو
0: شو
1: على
0: يلعب
1: مثلا، أنه حتى يكون
0: أنا برأيي بالويك أند بس ساعتين،
1: وبالويك أند لأنه أصلا أغلب النهار حيكون دراسته عن طريق الشاشات. يعني بالبيت حيفتح البروغرام على طريق التليفون أو التابلت أو متابعة البي دي أفات وغيرها من الأشياء اللي بده يدرسها وهيك. فلذلك بدنا نحد كتير منهم هول الأمور ونروح على الشيء التاني اللي هو الأنشطة البدنية، الأنشطة القراءة، الكتابة وغيرها من الأمور.
0: تنظيم النوم عم تقول أماني مطلوب ننظم، يعني حكينا بهالموضوع كمان، يعني بلشوا يعودون من هلأ، يعني بما أنه أسبوع جاي المدرسة
1: صحيح.
0: من هلأ
1: من
0: يعني
1: هلأ فينا
0: يبلشوا يناموا بكير ويزبطوا الوضع. تحية عنا من هادي صندقلي لجروب القلوب البيضاء، وكمان عم تطلب نقرأ الفاتحة بهالنهار للشيخ نزار حلبي رحمه الله. أصعب شيء بالتحضير للمدرسة هو الفيقة بكير بعد العطلة والسهر.
1: نعم، يسعد صباحكم علي وإيمان، وصباح كل العاملين بالإذاعة والمستمعين. من قلب قلبنا شكرا وألف شكرا على جهودكم ووجودكم معنا ودعمكم لإلنا. إيمان كانت إضافة مميزة، شكرا لإلكم لمخيمنا، بارك الله فيك. القائدة فادية نابلسي عم تقول بدي وجه تحية مني ومن هيئة الإشراف لكل قائدة شاركت وكانت موجودة بمخيم الأسر، يعطيكم ألف عافية وبارك الله فيكم. تحياتنا لألي قائدة فادية، بارك الله فيكم على مجهودكم. ليلى عليوان، شكرا ست إيمان، فكرة حلوة الحضانة قبل المدرسة. فكرة حلوة.
0: نعم.

0: عندي رسالة من مروة عيسى عم تقول أهلا وسهلا فيكم بالبقاع، نورتوا البقاع شكرا، وبنتمنى تزورونا باحتفال يوم الخميس. ما بتعرفي
1: ما بتعرفوا، يمكن هيك فجأة تلاقوا علي عندكم.
0: نعم.
1: دخلكم بدي أسألكم جوابا على سؤالك يا علي، بعدكم بتجلدوا الكتب وبتحطوا الأتيكات
0: والملونين يعني والأسف؟ الله يجبر بخاطرك يعني حسستيني فيت
1: يعني
0: على المدرسة.
1: المستمعين أنتوا
0: ما بعرف، أنا عبالي أعرف بعدنا
1: ما بعرف بعدكم بتجلدوا وبتحطوا اتيكات وبتكتبوا اسم ابنكم واي صف واي سيكسيون، يعني خبرونا هول الاخبار. انا مني وعلي بعد الجلد
0: بس افتكر صار وقت الاعلانات،
1: احنا بعدنا صاحبين
0: بس بدي اقرا رساله قال نعم اماني بعدها بتجلد الكتب.
1: نعم بعدها بنجلد.
0: الزميل الحاجه ميان قال شريت الفرقع بده يكون ناعم مشان الجيران. لانه
1: الى شو الفرقع؟ الفرقع على المدرسه يعني؟
0: ما بعرف انه صراحه قصه الفرقع انا يعني في فمي ماء
1: في فمي كماء. نعم ام خالد عيسى اوكي اهلا وسهلا فيك ست ام خالد.
0: طيب بعد الفاصل عناوين الصحف وضيف قصه وعبره فضيله الشيخ مازن حبال.
2: حبيبي انا عاشق جماله.
3: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلت برج أبي حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03 092 472.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزنة المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان، وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الاثنين 31 من آب 2026 الموافق للثامن عشر من شهر ربيع الأول 1448 هجرية.

نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت في ذكرى الصدر: التزام متشدد بحصرية السلاح، إقفال باب التوظيف لحوار أمريكي مع الحزب.

من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. قضية الصدر خيوط جديدة وليبيا تواصل إقفال باب التحقيق. طعن قضائي يهدد بإلغاء نتائج انتخابات اتحاد العائلات البيروتية. السعودية تقود معركة استئصال الحريرية. مفقودو غزة الجريمة المنسية.

وإلى جريدة الديار، وقد عنون تصعيد إسرائيلي يهدد بتجميد روما 3، ترقب لكلمة بر في ذكرى تغييب الصدر، وهيكل يزور الأردن، إيران سترد على عقوبات ترامب، وأمريكا تواجه ضغوطا عسكرية.

ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. واشنطن تقصف شنغهاي في هرمز وتحشد بالعشرين، وإيران ترد على الجبهتين. أيزنكوت يواصل التقدم رغم تجييش القناة 14 وفشل جمع بن غفير وسموتريتش. ذكرى الصدر تتعرض لاستثمار عون وسلام، والراعي لا لانقسام حصرية السلاح.

وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت مواجهة لبنانية للضغوط الإسرائيلية تمسك بالمفاوضات واليونيفيل ومؤتمر دعم الجيش، توجه وطني واحد في ذكرى تغييب الإمام الصدر، ومفاجآت علي الطاهر بين الحصار والانفجار. تركيا والسعودية وباكستان تعقد اليوم أول اجتماع لتفعيل اتفاقية الدفاع، مواجهات في قرى الضفة بين الاحتلال والمستوطنين والفلسطينيين المدنيين.

0: الآن أبرز ما عنوانات صحيفة الشرق. لبنان يبحث عن بديل لليونيفيل، وملك الأردن يستقبل قائد الجيش. الشيخ نعيم قاسم يظن نفسه يعيش في المريخ. السفير الأمريكي ليسلم الحزب سلاحه. وزارة الخارجية ترد على تصريحات عرقجي.
1: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنوانات: واشنطن لجولة مفاوضات جديدة، هيكل في عمان، دعم أردني لأمن لبنان.
0: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. مرشد الإيراني يتدخل لضبط الخلافات. اسطنبول تستضيف اليوم أول اجتماع لدول اتفاقيات مكة. وعود ترامب بنفط فنزويلا تحتاج إلى سنوات. تل أبيب تستفز أنقرة بأكبر صفقة تسليح لليونان. بغداد السجن لمدانين جدد بالفساد. ومع صحيفة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، والآن نواصل متابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: هذا البرنامج برعاية

0: معكم بصباح المعرفة وبعدنا مكفيين فقراتنا. منلحق نطبخ طبخة سريعة؟
1: منلحق؟ وين تليفوني؟
0: خلينا طب بما أنه جاي من بعلبك وكنت بمخيم للمرشدات عاملين لنا طبخة من أجواء المخيم. يعني إذا واحد بمخيم كشفة شو ممكن يعمل أكلة سريعة وخرج الأجواء؟ يعني
1: فينا نعمل كبسة أو رز.
0: كبسة بالمخيم؟
1: هلا أنا بعرف أنا بدك
0: كبسة بالمخيم هيك. يعني بدك شيء سريع؟
1: بدك
0: أنا بحس
1: شيء سهل يعني وسريع
0: يخني يعني يخني أكيد
1: طبعا فصول يا ورز.
0: طب
1: شو بدي أقول لك شو بيأكلوا عادة بالمخيم؟
0: ايه أنا عم بسأل ما بعرف لأنه شو بيأكلوا عادة؟
1: عادة بالمخيم يعني هيدا فكرته تقشف يا علي. يعني بدهم يدربوا الولد على أنه يقلل من التنعم، ما يتعود على الراحة، يتعود أكتر على خشونة العيش.
0: نعم.
1: فلذلك بدك تدبر أمورك بالموجود، عرفت؟ فلذلك الواحد ما في عنا أنه إيه هيدا الأكل ما بيأكله، أنه عادة على الأميات بيدلعوا الأولاد
0: هي
1: طبخة بيكلها هي طبخة ما بيكلها بتصير الأم بدها تطبخ طبختين ثلاثة لأنه هيدا بيكلها التاني ما بيكلها الثالث بيأكل شيء آخر فبتصير على نفس الوقت بدها تطبخ طبختين ثلاثة. فلا الكشاف بيعلم الولد أنه لا المطلوب يكون مرن من هيدا الناحية، يفكر بقيمة النعم اللي موجودة بين إيديه واللي موجود، أنه يقول الحمد لله في غيرنا بعده ما عم يأكل، في غيرنا يمكن ما متوفر قدامه هيدا، مع أنه عم يأكلوا هيدا الأمور، في غيرك يمكن ما نوم كسرة الخبز، فبيعودوه على هذا الأمر. بالرغم من هيك لأن كانوا يعني مدلعين، يعني كمان جيبوا لهم ساندويتشز، عملوا لهم مناسف،
0: يعني يمكن بالآخر
1: بالاحتفال
0: يعني.
1: وبتبقى الترويقه اللي بعلبكيه اللبنه والجبنه والهيك هيدي بتكون كمان
0: بس بعلبك تاكلوا لبنه وجبنه، احنا ما بناكل لبنه وجبنه.
1: اللبنه والجبنه اللي بعلبكيه تختلف عن بشرح لك لاحقا.
0: طيب الحاج عهد مبدع بقول بندوره جبليه مع حر وتوم وزيت زيتون على السريع، هيدي طبخه
1: ورشه سماق
0: بيت اكيد
1: مع رشه سماق.
0: نعم.
1: رائعه رائعه.
0: وللأسف بعد الناس علقانة، للأسف بعد الناس علقانة بزحمة السير اللي واصلة لخلدة بسبب حادث السير اللي صار بنفق المطار باتجاه بيروت. ديروا بالكم انتم نازلين على بيروت من ميلة الجنوب،
1: ديروا بالكم.
0: سريعا خلينا ننتقل لقصة عبر أخذنا الوقت.

0: تقول إحداهن جلست معها طوال الوقت، تحدثت في مواضيع الملابس والذهب والأساس والرحلات والمشتريات والموضة، حتى شعرت معها أنني لا أملك شيئا من هذه الدنيا، أما هي فتملك الكثير من الأشياء. وفي يوم التقيت بها مرة أخرى حكت لي عن تغييرها للستائر وحفلاتها وما اقتنته من أدوات للزينة والماركات الغالية، وبعد تفكير شديد اكتشفت أنني برفقتها أشعر بالنقص فقررت تركها. كنت في يوم جمعة أقرأ سورة الكهف فاستوقفتني آية: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هناك الكثير من الأشخاص الذين يضيعون أمر دينهم ويتهاونون فيه وينشغلون بدنياهم، فإذا لازمت القراءة قراءة القرآن متقنة فإذا لازمت قراءة قرآن متقنة ستقرئين مثلها، وإن لازمت من يرقد خلف المال والدنيا قد تصبحين مثلهم أيضا.
1: لنحكي أكثر عن هالقصة والعبرة منها. بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ مازن حبال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بكم شيخي.
1: أهلا بكم شيخي.
2: أهلا وسهلا ست إيمان.
0: أهلا وسهلا بكم.
2: الله يسعد صباحكم وصباح المستمعين الكرام.
1: بداية بدنا نتشكركم على المجهود الكبير اللي عم تعملوه بموسم المولد والاحتفالات والنشاطات الكبيرة خاصة بمنطقة راس بيروت، والله يتقبل منكم صالح الأعمال.
0: وسأل بلط.
1: نعم.
2: آمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. نعم، يعني بغتنم فرصة بمنك يعني ذكرت باحتفالات المولد اليوم. نحن عنا بمحلة الظريف ملاصق لمصلى الراشدين اليوم التنين احتفال إن شاء الله الساعة 8 مساء. كمان عنا آخر هالأسبوع يوم الأحد بستة أيلول احتفال بمنطقة راس بيروت كمان إن شاء الله تعالى. بنتمنى يعني حضور الجميع
1: إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم. يعني بداية بقول أنا بالنسبة للعبرة من هالقصة تتلخص يعني بكلمة واحدة إن شئنا نقول: الصحبة الصالحة وعدم تعلق القلب بالدنيا. ورد بالحديث الشريف أن المرء على دين خليله أي صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. يعني الصحبة اليوم مهمة جدا، لأن صاحب ساحب، يعني كما يقال الصاحب ساحب، إما يسحبك إلى الجنة أو يسحب الشخص إلى النار. فالصحبة كتير مؤثرة. بالقصة التي ذكرت أن هناك امرأتان، امرأة غنية تعيش عيشة الترف والرفاهية منغمسة بالدنيا، كل همها الدنيا والملابس الأثاث الذهب الرحلات المشتريات إلى آخره، موضة سفر حفلات، يعني مثل ما بقولوا بالعامية يعني لاح الدنيا. والامرأة الثانية شعرت أنه هي لا تملك هذا الشيء وشعرت أنه عندها نقص فقررت ترك صحبة تلك المرأة. يعني بالنسبة لقرار هذه الامرأة الثانية أقول أنه قرارها صائب بعدم مصاحبة تلك المرأة اللي همها فقط الدنيا، لأنها إذا بقيت معها إما أنه تحاول بدها تعيش مثل ما هي عايشة تلك المرأة، وهذا أمر يعني ساعتها الإنسان يكون لاحق الدنيا وقلبه معلق بها، أو هي بدها تترك. شو عملت؟ قررت الترك، وهذا يعني يناسب، لأن الإنسان إذا كان صاحب فقط من هو همه الدنيا ساعتها عندئذ بده الإنسان يصير يحاول أن يعمل كما يعمل الآخر، فبحاول أنه يركض وراء الثياب الفاخرة وراء الأشياء اللي هي ثمينة الثمن. فقد يكون الإنسان قادر على هذا الشيء وقد يكون منه قادر على هذا الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أحيني مسكينا أي متواضعا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين أي المتواضعين. وسيدنا محمد كذلك قال لأحد الصحابة: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فهذا توجيه من النبي عليه السلام للمسلمين أن لا ينشغل الإنسان وأن لا يعلق قلبه بنعيم الدنيا، لأنه إذا علق قلبه بنعيم الدنيا انشغل عن العمل للآخرة. صحيح إذا واحد تنعم بالمال الحلال منه حرام، لو واحد كان يشتري الأشياء الثمينة وبيسافر وبروح وبيجي ويصرف مالا كثيرا بالحلال وفي الحلال ليس حراما، لكن الرسول أرشدنا إلى ما هو خير لنا لآخرتنا، فقال إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. كذلك النبي قال نعم المال الصالح للرجل الصالح، يعني لو واحد كان عنده مال وفير فأنفقه في أمور التي تنفعه في الآخرة كما فعل عدد من الصحابة، فهذا يعني يكون في محله، وهذا الذي يبقى للإنسان في آخرته. كمان يعني بالقصة ورد أنه المرأة لما تركت المصاحبة لتلك المرأة صارت مقبلة على قراءة القرآن، فمرت على الآية ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي من جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا، هذا الإنسان الذي هو قلبه غافل عن ذكر الله لا تطعه، لا تصاحبه، لا تمشي معه. واتبع هواه، يعني ما بس هو قلبه غافل عن ذكر الله، أيضا مال إلى هوى النفس، صار يلحق هوى نفسه، وكان أمره فرطا، أمر هذا الإنسان الذي قلبه غافل عن ذكر الله ومتبع هواه أمره أنه كان مجاوزا عن الحق، يعني تبع الحرام وترك الحق. لأن الإنسان يعني عادة لما يتبع هواه والهوى ما تميل إليه النفس من الأمور التي ليست حسنة، وكما قيل يعني من اتبع الهوى هوى، وكذلك يعني قالوا الهوى يعمي ويصم، يعني الإنسان منهي عن أن يتبع هواه، لأن الإنسان إذا اتبع هواه كما قالوا يعمي ويصم، يعمي عن رؤية الحق ويصم عن سماع الحق، ما بعد يسمع النصيحة التي هي في محلها لأنه يكون تابعا لهواه. لذلك يعني اليوم النصيحة للمستمعين الكرام ولنا جميعا، علينا باختيار الصحبة الصالحة التي تنفعنا في الدنيا وتذكرنا بالآخرة، علينا أن ننتقي نحن ابتداء لأنفسنا من نصاحب، ومن بعد ذلك لأولادنا وبناتنا، لأنه ورد في الحديث الوحدة خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة. كل هذا الإرشاد من النبي عليه السلام علينا أن نتمسك به، علينا أن لا ننغمس في ملذات الدنيا، لأن الإنسان إذا اتبع الشهوات هذا الأمر يصير حاجزا دونه ودون الترقي للآخرة. نتبع وصايا النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يعني يشعر بالجوع الشديد ويربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، ولو كان أراد أن يكون من أغنى الأغنياء عرض عليه الملك أن يجعل له بطحاء مكة ذهبا، فقال عليه الصلاة والسلام أجوع يوما وأشبع يوما، يعني ما ذهب إلى توسع في نعيم الدنيا، بل كان يعمل للآخرة يزهد في هذه الدنيا، حتى كان يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، يعني ما في طبخ. فلما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها، طبعا النبي عليه السلام كان يعني يعطي زوجاته وينفق عليهن النفقة الواجبة، لكن لما سئلت السيدة عائشة ما كان طعامكما، قالت الأسودان التمر والماء. فهذه عادات السادات، عادات الأنبياء والأولياء، السادات من الأنبياء والأولياء، الزهد في الدنيا، هذا اللي نحن علينا كمان أن نقتدي بهم ونزهد في دنيانا، وأن لا نؤثر الدنيا على الآخرة فننكب إلى الأمور التي هي من متعلقات الدنيا. فيعني إذا اختار الإنسان، اختارت المرأة صحبة امرأة تقرأ القرآن، بالغالب هذه المرأة ستقرأ القرآن. إذا اختار الرجل صحبة إنسان يتردد لصلاة الجماعة في المساجد وحضور مجالس العلم، في الغالب هذا الرجل سيذهب ليصلي في المسجد جماعة ويحضر مجالس العلم. أما إذا اخترنا شخص إنسانا لا يصلي ولا يتعلم علم الدين وهمه فقط الدنيا، فالغالب أنه الإنسان سيمشي على خطاه، أو أن يترك هذا الإنسان ولا يتبع خطاه. فأنا بالآخر يعني بختم بفائدة من كتاب مواهب الجليل للشيخ حطاب المالكي. الفائدة بتأثر أنه كيف أن الصحبة، صحبة الإنسان مؤثرة على الطرف الآخر. يقول ينبغي للإنسان عند قضاء حاجته أن يعتبر بما خرج منه كيف صار حاله، يعني حتى بهالفائدة يقول فيها الإنسان إذا دخل الشخص إلى الخلاء لقضاء الحاجة ينبغي له أن يعتبر بما خرج منه كيف صار حاله، فإنه كان طيبا يغالي فيه ويزاحم عليه من يشتري، فبمجرد مخالطته للآدمي تقذر وصار نجسا يهرب منه ويعافه. هذا الطعام اللي هو اللي نحن كنا قبل شوي بنركض وراه وعم نزاحم عليه وعم نوقف في الدور ونصبر حتى نشتريه ثم نأكله، قال بعد قليل يتقذر لما يخالطنا، يدخل إلى جوفنا ويتحول في المعدة، يتقذر ويصير نجسا ثم يعافه هو. قال يقول كذلك كل ما يخالطه الآدمي، يعني ما بس الطعام، حتى كل شيء الآدمي يخالطه من الثياب النظيفة، هو عم يتكلم عن الشخص، يعني أنا الثياب اللي بلبسها وهالروائح اللي الإنسان بحطها على جسمه، بعد قليل تتغير وتنتن رائحتها، الثياب تنتن الرائحة، العطر يذهب. فهو عم بقول هالعبرة، إذا كان هذا الشيء خالط أجسامنا نحن مش أجسام غيرنا، كيف صار حاله بعدما كان هذا الثوب نظيف جميل رائحته حلوة، بعد قليل تغيرت رائحته، أنتنت رائحته، صار عليه أن يتخلص منه. فلذلك أمر الخلطة، إذا وجدنا إنسان قلبه متعلق في الدنيا لا نخالطه حتى لا يتأثر قلبنا، إما أن نصحبه إلى مجالس العلم وإلى حلقات الذكر، أو لا نبقى معه بحيث يؤثر علينا. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الصحبة الصالحة التي تنفعنا في الدنيا والآخرة، وبارك الله فيكم وسددكم.
0: مشكور فضيلة الشيخ مازن حبال، شكرا كثير على هالكلام الطيب، أكرمكم الله، في أمان الله.
1: أمان الله شيخي.

0: اليوم الاثنين 31 آب بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:44 دقيقة، العصر 4:19، المغرب 7:13، والعشاء 8:34 دقيقة.
1: بيبقى اني اذكر ببرامجنا لليوم المباشرة، ترقبوا نغم الصباح مع زميلي ريما كريدية بتمام الساعة 10:15 صباحا، وايضا برنامج دردشة مع زميلي ميان دمشقية وضيفة الدكتور الشيخ أحمد عجور، ترقبون اليوم بتمام الساعة 3:15 ظهرا وعنوان حلقتهم وتستمر المسيرة.
0: نحن وقتنا خلص، بيرجع بيتجدد الموعد إن شاء الله بكرة 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايماً حدك.
9: رجعنا.
10: تفسير جزئي الزمر والشورى، جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى، محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
11: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل من السنن. ونحن في تفسير سورة الشورى وهذه الحلقة الخامسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يضلل الله ومن خذله الله عن الرشاد فما له من ولي من بعده فما له من أحد يلي هدايته من بعد إضلال الله إياه ويمنعه من عذابه. وترى الظالمين يوم القيامة لما رأوا العذاب حين يرون العذاب يوم القيامة ولفظ الماضي للتحقيق يقولون هل إلى مرد من سبيل يسألون ربهم الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا به. ثم قال الله تعالى وتراهم يعرضون عليها على النار خاشعين متضائلين متقاصرين مما يلحقهم من الذل ينظرون إلى النار وهم أذلاء من طرف خفي ضعيف بمسارقة كما ترى المصبور أي المحبوس للقتل ينظر إلى السيف. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقول المؤمنين واقع في الدنيا أو يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة أي الخسران في الحقيقة لهؤلاء الذين أهلكوا وأهلكوا أهاليهم بالإغواء أو حرموا الحور العين بترك الإيمان. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم أي دائم. ثم قال الله جل جلاله وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله من دون عذابه أي يدفعون عنهم العذاب. ومن يضلل الله فما له من سبيل إلى النجاة. ثم قال الله عز وجل استجيبوا لربكم أجيبوه إلى ما دعاكم إليه وهو الإيمان من قبل أن يأتي يوم أي يوم القيامة لا مرد له من الله لا يرده الله بعدما حكم به أي إذا أتى به لا يرده أو لا يقدر أحد على رده. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير أي ليس لكم مخلص من العذاب ولا تقدرون أن تنكروا شيئا مما اقترفتموه ودون في صحائف أعمالكم. ثم قال الله تعالى فإن أعرضوا عن الإيمان فلم يستجيبوا فما أرسلناك عليهم حفيظا رقيبا تحفظ أعمالهم عليهم وتحصيها. إن عليك إلا البلاغ ما عليك إلا تبليغ الرسالة وقد فعلت. وإنا إذا أذقنا الإنسان المراد الجمع منا رحمة نعمة واسعة وأمنا وصحة فرح بها بطر لأجلها. وإن تصبهم سيئة بلاء كالمرض والفقر ونحوهما بما قدمت أيديهم بسبب معاصيهم فإن الإنسان كفور. الكفور البليغ الكفران والمعنى أنه يذكر البلاء وينسى النعم ويغمطها أي لم يشكرها. ثم قال الله تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض.

أو يزوجهم يقرنهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لما ذكر إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضدها أتبع ذلك أن له تعالى الملك وأنه يقسم النعمة والبلاء كيف أراد ويهب لعباده من الأولاد ما يشاء، فيخص بعضا بالإناث وبعضا بالذكور وبعضا بالصنفين جميعا، ويجعل البعض عقيما والعقيم التي لا تلد، وكذلك رجل عقيم إذا كان لا يولد له. إنه عليم بكل شيء، قدير، قادر على كل شيء. ثم قال الله تعالى: وما كان لبشر، وما صح لأحد من البشر، أن يكلمه الله إلا وحيا، أي إلهاما، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أي إن جبريل عليه السلام ألقى في قلبي من غير أن يكلمني. أو رؤيا في المنام كقوله عليه الصلاة والسلام: رؤيا الأنبياء وحي، وهو كأمر إبراهيم بذبح الولد، أو من وراء حجاب، أي يسمع كلاما من الله تعالى ولا يراه، كما سمع موسى عليه السلام. وليس المراد به حجاب الله تعالى، لأن الله تعالى لا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام من الحجاب، ولا القرب ولا البعد المكاني المسافي ولا الكون في جهة من السامع، بل كلمه الله تعالى بكلامه الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وذلك بأن رفع الله الحجاب عن سمعه فسمع ما أراد الله تعالى له أن يسمعه. الله تعالى له كلام واحد صفته في الأزل، ليس بحادث، ليس بمبتدأ ولا مختتم، ليس ككلام العالمين. كلام العالمين لغة، واللغات حادثة، وصفة الله أزلية. كلام العالمين مركب، الحروف، هذه الحروف مركبة، ينتفي حرف بعد النطق به ثم يظهر الآخر، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا في صفة المخلوق. أما كلام الله فليس ككلام المخلوق، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: والله يتكلم لا كما نحن نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحرف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. فأزال الله عن سمع موسى عليه الصلاة والسلام الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه تعالى، فسمع موسى كلام الله الذي ليس ككلام العالمين. وهذا معنى وكلم الله موسى تكليما، أو يرسل رسولا، أي ملكا، فيوحي الملك إليه، أي يكلمه بإذنه، بإذن الله، ما يشاء من الوحي. إنه علي، قاهر فلا يمانع، حكيم، مصيب في أقواله وأفعاله فلا يعارض. ثم قال

0: عقل، وبعضها الطريق إليه السمع، فعني به ما الطريق إليه السمع دون العقل، وذاك ما كان له فيه علم حتى كسبه بالوحي. قال العلماء: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الإيمان، الله يلهمه الإيمان في قلبه، وهذا في حق كل رسول، بالعقل قبل السمع، فينشأ النبي على توحيد الله، على تنزيه الله، على الإيمان بالله، على التصديق بوجود الله، أي قبل الرسالة والوحي، ثم بالوحي عرف التفاصيل. يعني الرسول ما كان يعرف التفاصيل إلا بعد نزول الوحي. أصل الإيمان كان يعرفه، فهو عليه الصلاة والسلام كان يعرف من أول نشأته الإيمان بالعقل، وكذلك كل الأنبياء ينشأون على الإيمان لا ينشأون على الكفر، ثم عرف تفاصيله من طريق الوحي. ثم قال الله تعالى: ولكن جعلناه، أي الكتاب، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، بالتوفيق للنظر فيه والقبول. وإنك لتهدي، لتدعو إلى صراط مستقيم، هو الإسلام. الرسول يبين للناس الصراط السوية، الطريق الصحيحة، يبين لهم دين الإسلام. ثم قال الله سبحانه: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وملكا، وهو الطريق المستقيم المفضي بسالكه إلى مرضات الله تعالى. ألا إلى الله تصير الأمور، هو وعيد بالجحيم ووعد بالنعيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق ما أحيانا. اللهم ارزقنا حسن الحال والعافية ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا، واجعله حجة لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين.
1: تفسير جزئي الزمر والشورى، جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى، محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن بالأمانة الشرعية. أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن هل أنت محق أم أنت منحرف بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا. تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى بالأمانة الشرعية. تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: شركة السماك، برودتك وطاقتك علينا.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مطار رفيق الحرير الدولي صباح اليوم متوجها إلى اليونان في زيارة يجري خلالها محادثات رسمية مع رئيس الجمهورية اليونانية ورئيس الحكومة، تتناول العلاقات اللبنانية اليونانية وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة. في الميدان، استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي حرش عيت الجبل بيت ياحون بعدد من القذائف الثقيلة في الوقت الذي وصل فيها الاحتلال في القطاع الأوسط إضرام نار في ممتلكات الأهالي في بلدة حداثة، حيث أتت النيران على مساحات واسعة من حقول الزيتون وألقت محلقة قنبلة صوتية عند مدخل بلدة صربين في قضاء بنت جبيل. وفي القطاع الغربي، استهدفت المدفعية بلدة المنصور في قضاء صور، كما استهدف القصف المدفعي المعادي ليلا وحتى ساعات الفجر المنصوري وبيوت السياد. على صعيد آخر، يوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمة متلفزة إلى اللبنانيين بمناسبة الذكرى 48 لاختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وذلك في تمام الساعة 5:30 من عصر اليوم، وأفيد أنه سيتناول فيها مختلف التحديات الجنوبية واللبنانية. وكان الرئيس بري استقبل مساء أمس النائب السابق وليد جنبلاط الذي التقى على عجل من دون أن يدلي بأي تصريح بعد المغادرة. دوليا، أعلنت الولايات المتحدة أنها شنت هجمات استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية على جزيرة لارك الصغيرة في مضيق هرمز في أول هجوم على الجمهورية الإيرانية منذ أواخر شهر تموز، ما دفع بطهران إلى الرد بحسب فرانس بريس. وأسفرت الضربات الأمريكية عن سقوط قتلى، وفق ما أفاد بيان للحرس الثوري الإيراني الذي قام بدوره بمهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في الأردن. وقال البيان الذي نقلته وكالة تسنيم للأنباء ردا على العدوان الجوي الأمريكي الصهيوني على جزيرة لارك، نفذ مقاتلو قوات الجفضاء التابعة للحرس الثوري عملية مركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة، استهدفت البنى التحتية الفنية ومرافق الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات العدو في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن. وحذر بعد إعلان القصف القوات الأمريكية في الأردن من أن أي هجمات جديدة على إيران ستقابل بردود أكثر قوة وسحقا. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن الاجتماع الافتتاحي للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية سينعقد في إسطنبول اليوم، وهذا الاجتماع هو الجلسة الافتتاحية للجنة المشكلة بمقتضى اتفاق مكة للدفاع المشترك بين باكستان وتركيا والسعودية. وأكدت الوزارة أن وزراء الخارجية والدفاع وقائدي الجيشين التركي والسعودي سيحضران الاجتماع. وأوضحت أن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ووزير الدفاع محمد آصف وقائد الجيش عاصم منير سيمثلون باكستان في الاجتماع، وفق ما نقلت وكالة رويترز. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تيليجرام بأن القوات المسلحة الروسية باشرت الإعداد لضربات مكثفة على منشآت قطاع الطاقة في أوكرانيا ردا على الهجمات المتواصلة لنظام كييف على البنى التحتية المدنية وقطاع النفط والطاقة الروسي. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: جوهر.
1: يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه الدنيا ليست دار مستقر، بل هي ممر إلى القبر، والقبر باب وكل الناس داخله. فالكيس الفطن هو الذي يعمل لما بعد الموت. الكيس الفطن هو الذي يبني لقبره وآخرته. الكيس الفطن هو الذي لا تأخذه بهرجة الدنيا ولا زخارفها ولا تلهيه عن طاعة الله وأداء الواجبات. الكيس الفطن هو الذي لا ينجرف وراء المنهيات المحرمات بدعوى أنها من المستلذات وأنه بعد في ريعان شبابه، ويزعم أن قوله تعالى يؤيده: ولا تنس نصيبك من الدنيا. بل نقول له: أكمل وأحسن كما أحسن الله إليك.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسلتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محلة كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سلتك لسلة الخير.
5: سلة الخير، منكم للمحتاج.

واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أسبوع جديد بتبلش مع برامج نداء المعرفة الصباحية، فأهلا وسهلا فيكم.

لقاء جديد لليوم الثانين 31 آب 2026 الموافق ب 18 ربيع الأول 1448 هجرية. من 31 آب لليوم مرت 31 سنة على ذكرى استشهاد سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله.

ما بننسى كلماته، ما بننسى إنجازاته وتوجيهاته. هو الرئيس السابق لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، هو ابن بيروت اللي تعرف على المحدث الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله تعالى من هو صغير، وتلقى منه الدروس والمعارف والعلوم الشرعية، وكان نعمة التلميذ المجد والمجتهد.

بعمر 3 سنين كان حافظ رسالة ابن عساكر في التوحيد. بالعمر 10 سنوات كان يسمع أجزاء من القرآن الكريم وغيرها من المتون الشرعية، ولما كبر تخرج من كلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف بمصر ورجع لبيروت وتولى منصب الإمامة والخطابة بمسجد برج أبا حيدر، ومن بعدها تولى رئاسة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.

سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله بنى مؤسسات تربوية واجتماعية وصحية وإعلامية وكشفية ورياضية وغيرها. كان يهتم كتير بتربية الشباب وبالتحذير من مخاطر التطرف والغلو بالدين. بهمته القوية قدر يخلي هالجمعية حضارية عالمية، فبلش بعمل المشاريع وانتشرت بلبنان وخارج لبنان واستمرت من بعده واتسعت مع الشيخ حسام قراقيرة.

كان نعم الأب ونعم الأخ ونعم الصديق، كان يخاف علينا ويعلمنا كيف نضبط لساننا عند الغضب ويحذرنا من الألفاظ البذيئة والألفاظ المسيئة للدين، وكان يحذرنا من الغرور والتكبر وعقوق الوالدين.

الشيخ نزار رحمه الله كان يوقف على المنبر يعلم ويعطي مواعظ ويرشد الناس، كان عنده حكمة، زهد وتواضع، لطيف المعشر، صاحب ابتسامة متميزة مع وجود الهيبة على وجهه. كان رحمه الله بنفسه يتفقد أحوال العاملين بمكاتب الجمعية ومؤسساتها ومدارسها، كان يتأكد من حسن سير العمل بنفسه، وكان كتير يذكر بالأمانة الشرعية.

0: يعني بأول صبحيتنا حكينا باختصار عن هذا الرجل الكبير رحمه الله، وانتو يا أحبابنا علموا ولادكم كيف كان الشيخ نزار، ويخلوا ببالهم هالتعاليم الحلوة اللي علمنا إياها، ومنها التخلق بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتمسك بديننا الحنيف، وما تنسوا الأمانة الشرعية اللي كان دايما يذكرنا فيها. رحمك الله أيها الشيخ الشهيد.
1: ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع، وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك، تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال. الرجال
2: الصحوة الإسلامية على صعيد الفهم.
1: ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية، صلاح المجتمع يؤثر في بناء الأوطان.
3: سماحة الشيخ نزار حلبي، رجل تبكيه الرجال.

0: ومنكمل معكم صبحيتنا اللي بلشت من شوي. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وتحية لزميلنا مجد على الهندسة الصوتية. وأنا حابة بلش بهيك كم كلمة حلوين اللي هن رسالة من القلب.
1: رسالة من القلب, إلى القلب.
2: من القلب إلى القلب.

رسالتي اليوم بتحكي عن الكلمات الصادقة اللي بتكون نابعة فعلا من القلب وبتترك أثر جميل من الصعب إنه الواحد ينساها. رسالتنا اليوم عنوانها: مهما اشتدت الظروف أو هجمت الأحزان ما تخليها تسيطر على قلبك. مهما اشتدت الظروف وقسيت الأيام، حط ببالك إنه الفرج قريب بإذن الله، والله يغير الحال من حال إلى حال. ودايما دايما تذكر الآية الكريمة: إن مع العسر يسرا. مثل ما بتعرفوا، أيام كتير مرقت علينا وكانت صعبة جدا، ولكن تجاوزناها بفضل الله تعالى، وإن شاء الله كمان حنتجاوز هالأيام اللي نحن فيها، مع العلم أنه قد تتأخر النتائج، ولكن هالشي ما بيعني أنه ما حتقدر تحقق أحلامك. ما عليك إلا أنك تواصل السعي وتتعلم من كل تجربة، وخلي ببالك أنك بدك تخدم وطنك وتنفع المجتمع، فخلي الصبر رفيق دربك مع إرادة قوية وثقة بالله. ما تنسى كمان أنه في كتير بدايات عظيمة كانت بيوم من هالأيام مجرد حلم، وصاحب هالحلم ما استسلم، بل كمل وسعى وسهر وتعب لحتى حقق هالحلم. وهيدي كانت رسالة من القلب.

0: بعد كل مستمرين معنا بهالصبحية، واللي بعده ما صح صح يلا يبلش صح صح معنا
1: صح صح. فتح عيونك منيح وصح صح معنا.
2: إيه إذا ما هم صح صح شو بدي أعمل؟
1: يلا قوم صح صح بلشنا
0: حبيبنا. يعني احيانا الواحد بيكون عم يحكي مع شخص بيقول له ايه يا زلمه مذكر كيف كنا وكيف صرنا. خلينا نسمع هالفقره الجديده.

0: كيف كنا وكيف صرنا؟
1: كنا صغار وكبرنا.
0: بتتذكري العادات الحلوة؟
1: ذكريات محفورة بقلبي.
0: شو بدي أحكي وشو بدي أقول؟
1: شايفتك قلبت دراما. خلص اسمعني أنا شو رح أقول.
2: شو يا مجد، بقول ولا ما بقول؟ بقول. طيب، أشياء كتير ما عدنا شفناها ولا سمعنا عنها، وأشياء كتير غابت أو عم بتغيب عنا، منها أغراض كنا نستعملها، ومنها ذكريات وعادات حلوة ما عدنا نشوفها إلا يعني قليل كتير. من الأشياء اللي ما عدنا شفناها وقلت بشكل كبير هي ألبوم الصور. معظم العائلات عندها أرشيف صور وذكريات، ولكنه صار مبعثر بين الهواتف القديمة وأجهزة الكمبيوتر والتطبيقات. أما ألبوم العائلة فصار تقريبا طي النسيان، ومحطوط هيك بقرنة الخزانة يمكن، وعليه غبرة هيك هيك شيء، ويعني قليل ما نشوفه بالبيوت. ما انقرض ولكنه تراجع بشكل كبير وصار نادر ومحصور بالمناسبات الخاصة. هالصور اللي بالألبوم كانت تجمع العيلة من دون تكليف، ومن دون بوزات البطة وغيرها، ومن دون فلتر للصورة وغيرها، يعني كانت كتير طبيعية. انتو بس قولوا تشيز والصورة شوي صغيرة بتطلع من الكاميرا أو عند المصور. وكنا كل مدة نفتح ألبوم الصور ونبتسم، وأحيانا نضحك، وأحيانا منبكي لفراق الحبايب. يعني هالألبوم كان بيحوي ذكريات كتير. أما الموبايل فيمكن ما بيساع صور كتير مثل الألبوم، حسب نوع الموبايل وماركته وقديش بيساع وهيك، وأحيانا بيضيع أو لسبب من الأسباب بيختفوا الصور من الموبايل. شو رأيكم لو من هلأ منجمع الصور المميزة ومنسحبها ومنحتفظ فيها بألبوم صور مميز مثل زمان، لأن ما منضمن استمرارها بموبايلتنا، هيدا إذا ما نسرق كمان، وهيك منكون عم نحافظ على ذكرياتنا أكتر وأكتر. وهيك كنا صغار وكبرنا وأشياء كتير غابت عنا.

نحن وياكم هلا رح ننتقل لموضوع صحي كتير مهم. حكينا بالحلقة السابقة عن أسباب ثبات الوزن ومرقنا سريعا على الحلول، واليوم حابين نعرف شو هي الأطعمة اللي بتلين المعدة وبيقدر يتناولها مريض الإمساك بأمان. رح نسمع الجواب من الدكتورة ميساء طرابلسي، اختصاصية تغذية وصحة وأستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية.

يا هلا ست ريما، يسعد صباحك وصباح المستمعين الكرام. اليوم حنحكي عن الأطعمة يلي بتساعد على تليين المعدة، أبرزها طبعا الفواكه المجففة عموما، وتحديدا عنا الخوخ المجفف والمشمش المجفف. بينقعوا لمدة تقريبا ليلة وبينشرب المي النقوع تاعهم إضافة لأكل الثمر. كذلك عنا الدهون الجيدة اللي هي مثل عنا الأفوكا وأيضا زيت الزيتون. زيت الزيتون بيتاخد بمقدار تقريبا ربع فنجان قهوة على الريق لمدة 3 أيام. هيدا مطلوب أنه يعني يلين المعدة، وكمان ما بننسى أنه خلال النهار يتناول الشخص الألياف من خلال الخضار، من خلال أيضا الورقيات الخضراء مثل السبانخ، الملوخية، الهندبي، الركة، الجرجير. هدول كلياتهم بيساعدوا على تليين المعدة. وفي عنا كمان دبس الخرنوب، ممكن يتذوب مقدار ملعقة طعام بنحو نص كباية مي وشربة، أيضا بيساعد على تليين المعدة، بيسموه المولاسز يعني. فهدول إجمالا من أبرز الأطعمة اللي بتساعد على تليين المعدة، بعيدا عن الأعشاب الملينة اللي ممكن أصلا دوز معين فيها يؤدي إلى مشكلة بالمصران وإسهال مزمن يؤدي إلى ديزنتري كمان. لذلك قدر الإمكان الواحد

0: مثل ما تعودتوا بصبحيتنا منجمع لكم كم خبرية مهمة إنه تسمعوها. سمعونا بكل يوم خبرية.
1: كل يوم خبرية، كل يوم قصة جديدة.
2: سمعت شو صار ولا بخبرك؟
3: خبرني لشو؟ شو صار؟

هو الخبرية بتحكي عن ثلاجة الخير. ثلاجة الخير هي مبادرة إنسانية بتسهل وضع الطعام الفائض بالشارع للمحتاجين تحت اسم ثلاجة الخير. هدفها الحد من هدر الطعام ومساعدة الأسر المحتاجة. بتعتمد الفكرة على وضع ثلاجات بالأماكن العامة والشوارع لحتى سكان المنطقة والمطاعم يحطوا الأطعمة الفائضة والصالحة للأكل فيها، وهالشي بيتيح للمحتاجين وعابري السبيل انه ياخدوا كل شي بيحتاجوه بحرية ومن دون إحراج. خطوة بتعزز التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني. هالشي موجود بإسبانيا والأردن وبغيرها من البلدان، يعني نتمنى هالشي يكون موجود عنا بلبنان كمان. بس بالأول خلينا ندعي انه تجي الكهرباء عطول حتى نقدر نقوم بهيك مبادرة إنسانية. الله كريم. خبريتنا الثانية بتقول أحيانا قد تأتي الرحمة من مكان لا نتوقعه أبدا. رح نحكي عن قطة نحيفة جدا ممددة فوق سطح أحد المباني وبالكاد عم تقدر تتحرك، كانت على وشك الهلاك من الجوع، ولكن قدر الله وما شاء فعل. إجا غراب لعندها 4 مرات بساعة واحدة، وبكل مرة كان عم بيجيب لها الطعام. باليوم الثاني أحد السكان شاف تسجيل كاميرا المراقبة فطلع لسطح المبنى ليتحقق من يلي عم بيصير. مشهد بسيط ولكنه بيترك انطباع كبير. فسبحان الخالق العظيم، قد تأتي الرحمة من مكان لا نتوقعه أبداً.

خبريتنا الأخيرة لليوم أنواع من الجنون ما كانت تخطر على بال. شو هي؟ هل نحن على أبواب التهلكة والانهيار؟ أفعال لا يقبل بها الدين ولا المنطق. اسمعنا عن امرأة بريطانية يقال إنها تزوجت من ثريتها المعلقة بالصالون، قال لأنها تصغي إليها أكثر من زوجها السابق، بيقولوا الجنون فنون. كمان سمعنا عن رجل ياباني طلب من شركة متخصصة بصناعة الأزياء تصميم

بدلة تياب بتخلي يبين كأنه كلب. استغرق تصميم البدلة نحو 40 يوم وبلغت تكلفتها حوالي 2 مليون ين ياباني، يعني ما يقارب 14,000 ل 15,000 دولار، بس منشان يبين شكله مثل الكلب. وبيظهر وهو بيرتدي هالبدلة وبيمارس ما يشبه سلوك الكلاب، موضحا انه حلمه من هو وصغير كان انه يعيش بهيئة بهيمة. فحسبنا الله ونعم الوكيل، عيش كتير بتسمع كتير، وهيدي البلاد بتقول عن حالة متطورة. شوفوا بقى.

يعني مرقنا هالخبريات وهي غريبة شوي، بس حتى تتذكروا انتو بتعرفوا شو عم بيصير بهالدنيا، بس حتى تتذكروا وتقولوا الحمد لله نحن بألف نعمة. خلص المرة الجاي حنحط لكم أخبار أحلى منها، ما تزعلوا.

غيرنا جو حلو مع مجد وهلا بنرجع لنكمل صبحيتنا وحلقتنا لليوم من نغم الصباح. لغتنا العربية لغة الجمال، لغة الفصاحة والبلاغة، لغة القرآن الكريم، لغة سيد الأنبياء والمرسلين، ولغة أهل الجنة. لهيك حبيت يكون عندي فقرة اسمها كلمة ومعنى.

رح تعرف معنا شو المعنى لما نتناول بعض الكلمات ونشوف الاختلاف بيناتهم، وهن كتير بيكونوا متشابهين. أول شيء، ما الفرق بين الاحتفال والاحتفاء؟ فإذا ما الفرق بين الاحتفال والاحتفال والاحتفاء؟ الاحتفاء بالهمز نسبة إلى الحفاوة، وهي التقدير والتقييم والتكريم والثناء للشخص. أما الاحتفال فهو المناسبة التي يكون فيها تجمع كبير من الناس.

كمان ما الفرق بين الحديقة والسور؟ لا تسمى الحديقة حديقة إلا إذا كان لها سور، وإذا لم يكن لها سور فهي بستان. ما الفرق بين المائدة والخوان؟ لا تسمى المائدة مائدة إلا إذا كان عليها طعام، أما إذا لم يكن عليها طعام فهي خوان. ما الفرق بين الكأس والقدح؟ لا يسمى الكأس كأسا إلا إذا كان بها شراب، أما إذا لم يكن بها شراب فهي قدح. وآخر كلمتين، ما الفرق بين الصمت والسكوت؟ السكوت يكون بعد البدء به، فتقول تكلم ثم سكت، وأما الصمت فهو عدم الكلام مطلقا. يقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، يعني نجا من المعصية، وهي كالغيبة والنميمة وشهادة الزور وغيرها، اللهم أجرنا منها.

0: وحشتينا وحشتينا يا مدينة، الله يرزقنا ونكون بالمدينة وبمكة المكرمة وعم نطوف حول الكعبة، الله كريم. طيب هلا بعض الكلمات يا مجد ما بنعرف انه ليه هيك اسمها، تعرف ليه سموا القلعة قلعة، وليه سموا المحراب محراب، وليه سموا العجوز عجوز، وليه سموا السكين سكين؟ اسمعوا نبيلة، هيك سموه.
1: ليه؟
2: ليه؟
1: ليه؟
2: ليش هيك سموه؟
1: ايه صحيح، ليش هيك سموه؟
3: ما بعرف ليه هيك سموه؟
4: راح قلكن ليش.
2: مشان هيك
0: القلعة سميت قلعة لأنها من الصخور العظيمة التي تنقلع من عرض الجبل. المحراب سمي محرابا لأنه مأخوذ من المحاربة، فالمصلي يحارب الشيطان ويحارب نفسه بإحضار قلبه. العجوز سمي عجوزا لأنه قد أدركه العجز. السكين سمي سكينا لأنه يسكن حركة المذبوح.

وهيك أحبابنا عم بيقول لي مجد إنه خلصت حلقتنا لليوم، مع إنه ما خلصت فقراتنا لليوم. كانت حلقة حلوة خاصة لأنه افتتحناها بذكرى استشهاد سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله، اللي كان دائم الابتسامة على الوجه، كان عنده وهرة مميزة على وجهه، كان مخلص، كان يراقب بنفسه العمل، وحكينا عنه باختصار. ولو بدنا نحكي عنه أكثر كنا حكينا صفحات وصفحات وحلقات وحلقات. نحن ما علينا إلا أنه نطبق الأشياء اللي تعلمناها. ورحم الله سماحة الشيخ شهيد نزار حلبي رحمه الله، على الخير لقونا. من الدعاء ما تنسونا، إلى اللقاء بإذن الله.

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات أمر. أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر. أمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيله كبيره من العبيات الخليجيه نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنه الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عيلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

أهلا بكم. قفز إلى الواجهة التطور الإقليمي، حيث استهدف الجيش الأمريكي للمرة الأولى منذ تموز الماضي أهدافا عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، ما دفع بطهران إلى الرد. يأتي هذا في وقت لا تزال التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني تطغى على ما عداها من ملفات، حيث يزداد الواقع الميداني توترا وسخونة جراء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بعشرات الغارات مناطق جنوبية متعددة في الساعات الأخيرة، ولا سيما في منطقة النبطية، وتوسيع مساحة التدمير والإحراق للقرى والبلدات. وفي آخر التطورات، استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي حرش عيط الجبل بيت يحون بعدد من القذائف الثقيلة، في الوقت الذي واصل فيه الاحتلال في القطاع الأوسط إدرام النار في ممتلكات الأهالي في بلدة حداثة، حيث أتت النيران على مساحات واسعة من حقول الزيتون، وألقت محلقة قنبلة صوتية عند مدخل بلدة صربين في قضاء بنت جبيل. وفي القطاع الغربي، استهدفت المدفعية بلدة المنصوري في قضاء صور، كما استهدف القصف المدفعي المعادي ليلا وحتى ساعات الفجر المنصوري وبيوت السياد، ويستهدف القصف المدفعي المعادي بلدة حولة. في إطار المفاوضات، لا يزال الغموض يكتنف موعد الجولة التاسعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في روما في انتظار إعلان أمريكي في هذا الشأن. وفي موازاة ذلك، تتسارع التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر عقده في 17 من أيلول في باريس بدعوة فرنسية وبالتنسيق مع الأردن. إلى ذلك، فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على تمديد جديد لولاية اليونيفيل في جنوب لبنان، وتجلى ذلك في جلسة عقدها المجلس يوم الجمعة الماضي، حيث ذكرت وكالات الأنباء الدولية أن مجلس الأمن ناقش في هذه الجلسة طلبا لبنانيا لتمديد ولاية اليونيفيل، إلا أن هذا الطلب لم يحظى بإجماع أعضاء مجلس الأمن، حيث دعم معظم الأعضاء طلب لبنان باستثناء المندوب الأمريكي. ويأتي ذلك في وقت جددت فيه اليونيفيل التأكيد على أن الوضع في منطقة جنوب لبنان لا يزال هشاً، والتشديد على أن التزام الأطراف مهم جداً بالقرار 1701 لخفض التوتر واستعادة الاستقرار بين لبنان والجانب الإسرائيلي. إلى ذلك، ولمناسبة الذكرى 48 لإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التزام بلاده الكامل بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وشدد عون على بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا للقرار 1701 وضمانا لسيادة لبنان الكاملة. واعتبر عون أن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي وحده، وأن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا تختزل بفريق دون آخر، وأشار إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وخروق وقف الأعمال العدائية ومعاناة الأهالي وصمودهم بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للأعلام. في السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام عشية ذكرى 48 لتغييب الصدر أن الجنوب لن يترك وحده، وأن أهله لن يكونوا مرة أخرى من يدفع ثمن صراعات الآخرين وقراراتهم، مشددا على أهمية أن تكون الدولة حاضرة في الجنوب بجيشها ومؤسساتها وخدماتها وإنمائها، وأن تملك وحدها قرار الحرب والسلم. وللمناسبة، يوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمة متلفزة إلى اللبنانيين، وذلك في تمام الساعة 5:30 من عصر اليوم، وأفيد أنه سيتناول فيها مختلف التحديات الجنوبية واللبنانية. كان الرئيس بري استقبل مساء أمس نائب السابق وليد جنبلاط الذي التقى على عجل من دون أن يدلي بأي تصريح بعد المغادرة. هذا وتصادف اليوم 31 من آب الذكرى 31 لاستشهاد رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ نزار الحلبي، الذي اغتيل في بيروت عام 1995. لم ولا ولن ننساك بإذن الله تعالى. في إطار حراكه الدبلوماسي مع عدد من الدول الأوروبية، غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مطار رفيق الحريري الدولي صباح اليوم متوجها إلى اليونان في زيارة يجري خلالها محادثات رسمية مع رئيس الجمهورية اليونانية ورئيس الحكومة تتناول العلاقات اللبنانية اليونانية وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة. وكان الرئيس عون اتصل أمس بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وشكره على مواقف بلاده الداعمة للبنان ولا سيما للجيش اللبناني. وفي إطار زياراته الخارجية أيضا، استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل. ونقلت وكالة بيترا أن الملك عبد الله أكد خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه
وسيادته. مطلبيا ينفذ قبل ظهر اليوم اعتصام لرابطة موظفي الإدارة العامة في محافظة الشمال أمام سرايا طرابلس بالتزامن مع لقاءات تعقدها الهيئة الإدارية للوصول إلى أنصاف العاملين في الإدارة العامة. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.

أرحب بكم من جديد. أعلنت الولايات المتحدة أنها شنت هجمات استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية على جزيرة لارك الصغيرة في مضيق هرمز في أول هجوم على الجمهورية الإيرانية منذ أواخر شهر تموز، ما دفع بطهران إلى الرد بحسب فرانس بريس. وأسفرت الضربات الأمريكية عن سقوط قتلى وفق ما أفاد بيان للحرس الثوري الإيراني الذي قام بدوره بمهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في الأردن. وقال البيان الذي نقلته وكالة التسنيم للأنباء ردا على العدوان الجوي الأمريكي الصهيوني على جزيرة لارك، نفذ مقاتلو قوات الجفضاء التابعة للحرس الثوري عملية مركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت البنى التحتية الفنية ومرافق الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات العدو في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن. وحذر بعد إعلان قصف القوات الأمريكية في الأردن من أن أي هجمات جديدة على إيران ستقابل بردود أكثر قوة وسحقا. في السياق، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بمسيرات قوات أمريكية في قاعدة المنال الجوية في الإمارات العربية المتحدة ردا على الضربات الأمريكية على جزيرة لارك في مضيق هرمز بحسب فرانس بريس. وقال الجيش الإيراني في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن الحرس الثوري استهدف بعشرات المسيرات مواقع تمركز مروحيات وقوات أمريكية في قاعدة المنال في الإمارات العربية المتحدة. هذا وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجرا 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة بحسب بترا. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبرا أن امتلاكها إياه كان سيهدد الجانب الإسرائيلي ودول المنطقة وربما الولايات المتحدة وأوروبا. وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط كان مهما لمنع إيران من استخدام سلاح نووي، زاعما أنها كانت تستهدف الإمارات والبحرين والكويت. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترامب إن الولايات المتحدة أزالت جميع الألغام منه بمساعدة محدودة جدا من دول أخرى، مشيرا إلى أن واشنطن ستقر سيطرة شبه كاملة على المضيق بمجرد انتصارها في الحرب. في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار في المنطقة لا يصب في مصلحة أي من دولها وسيضع الجميع أمام تحديات بحسب روسيا اليوم. وأعلن اليوم أن بلاده لا تسعى إلى الحرب لكنها سترد بحزم على أي عدوان يستهدفها. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن الاجتماع الافتتاحي للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية سينعقد في إسطنبول اليوم، وهذا الاجتماع هو الجلسة الافتتاحية للجنة المشكلة بمقتضى اتفاق مكة للدفاع المشترك بين باكستان وتركيا والسعودية. وأكدت الوزارة أن وزراء الخارجية والدفاع وقائدي الجيشين التركي والسعودي سيحضرون الاجتماع. وأوضحت أن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ووزير الدفاع محمد عاصف وقائد الجيش عاصم منير سيمثلون باكستان في الاجتماع وفق ما نقلت وكالة رويترز. في الملف السوري، فأعادت سوريا فتح سفارتها في العاصمة الليبية بعد إغلاق دام 14 عاما خلال زيارة وزير خارجيتها أسعد الشيباني إلى طرابلس. وتمت إعادة افتتاح السفارة ضمن برنامج الشيباني الذي التقى اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد لدبيبة. وإلى فنزويلا، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعيد ملء احتياطي النفط الاستراتيجي بالخام الفنزويلي بعد يوم من إعلانه التوصل إلى اتفاق نفطي واسع مع فنزويلا بحسب سكاي نيوز عربية. وأضاف ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن عملية إعادة ملء الاحتياطي ستبدأ قريبا في خطوة تأتي ضمن توجه إدارته لتعزيز إمدادات الطاقة الأمريكية والاستفادة من الاحتياطات النفطية الضخمة لفنزويلا.
في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تيليجرام بأن القوات المسلحة الروسية باشرت الإعداد لضربات مكثفة على منشآت قطاع الطاقة في أوكرانيا ردا على الهجمات المتواصلة لنظام كييف على البنى التحتية المدنية وقطاع النفط والطاقة الروسي. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجة الحرارة على الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا، وجاء في النشرة الآتي. من 24 إلى 34 درجة فوق الجبال، من 17 إلى 29، أما في الداخل من 18 إلى 29 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سفر.
1: لكن أمك اسمع قول الله تعالى في شأنها: حملته أمه وهنا على وهن. وأنت لا تستطيع الوقوف على حقيقة هذا الأمر حينما كنت طفلا، كبرت وترعرعت، صارت لك مقومات الاستقلال عن والديك، خرجت من بيت أبويك، لكن لا تخرجهما من قلبك. صرت مستقلا بتجارتك بمالك، لكن لا تفتت قلب أمك ولا قلب أبيك. صارت لك زوجة تحركك وتحثك وتلح عليك بمطالبها، لكن لو اقتربت مطالبها من إيذاء أمك وأبيك فتذكر قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: في رحاب المولد الشريف، لما دأب المسلمون على الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى على هذه النعمة الجليلة والفضل العظيم، رغبنا أن نقدم مولدا مختصرا. في رحاب المولد الشريف، قراءة المولد الشريف السليم من الدسائس تساعد على تذكر الفضائل النبوية والشمائل المحمدية بصوت الشيخ الدكتور سامر قليلات.
1: رسول الله
2: الحمد لله رب العالمين المنعم على البرية بمولد السيد المصطفى خلاصة الشعوب العربية وأفضل الذرية الإسماعيلية وخيرة الأصول القرشية وذروة سنام الذؤابة الهاشمية سيدنا محمد بن عبد الله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد، فأهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، وها نحن نكمل بيان بعض القصص الواردة في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت ولادة رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول في عام الفيل في المكان المعروف إلى الآن في مكة. وكان عقيل بن أبي طالب أخذه حين هاجر النبي عليه السلام، فبقيت الدار بيده وبيد ولده حتى باعه ولده من محمد بن يوسف الثقفي فأدخله في داره التي يقال لها البيضاء، فلم يزل ذلك البيت في الدار حتى حجت الخيزران أم الخليفتين موسى وهارون، فجعلته مسجدا يصلى فيه، وأخرجته من الدار وأشرعته في الزقاق التي في أصل تلك الدار يقال لها زقاق المولد، ولا اختلاف في ذلك عند أهل مكة. وكانت أمه آمنة أتيت وهي حامل به عليه الصلاة والسلام، وقيل لها أن تسميه أحمد ومحمدا، وعق عنه جده في السابع من ولادته وسماه محمدا. فلما سئل عن ذلك وأنه ليس هو من أسماء آبائه أجاب بأنه أراد أن يحمد في السماء والأرض، ولم يجمع أحد بين الاسمين أي أحمد ومحمد قبله عليه الصلاة والسلام، ولا ادعى أحد من القليل الذين سموا قبله باسمه النبوة حتى تحققت السمتان له عليه الصلاة والسلام ولم ينازع فيهما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين. وأول من أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية عمه أبي لهب، أرضعته أياما بلبن أي بحليب ابن لها يقال له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب وبعده أبا سلمة بن عبد الأسد. ثم قدم مكة نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن الرضاع، منهن امرأة يقال لها حليمة قالت خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لي أي حمارة قمراء في سنة شهباء لم تبق شيئا، ومعي زوجي ومعنا شارف لنا أي ناقة عجوز، والله لا تبض علينا بقطرة من لبن، ومعي صبي لي لا ننام ليلتنا من بكائه، وما في ثدي ما يغنيه. فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، وإنما كنا نرجو كرامة الرضاعة من والد المولود، وكان يتيما، فكنا نقول: يتيم ما عسى أن تصنع أمه به، حتى لم يبق من صواحب امرأة إلا وأخذت صبيا غيري، فكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئا وقد أخذ صواحبي. فقلت لزوجي: والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. فأتيت فأخذته ورجعت إلى رحلي. فقال زوجي: قد أخذته؟ قلت: نعم والله، وذاك أني لم أجد غيره. فقال: قد أصبت، فعسى الله أن يجعل فيه خيرا. قالت: فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري، أقبل عليه ثدي بما شاء الله تعالى من اللبن، فشرب حتى روي، وشرب أخوه يعني ابنها حتى روي، وقام زوجي إلى شارفنا من الليل، فإذا هي حافل، أي أن ضرعها عامر بالحليب، فحلبها من اللبن ما شئنا، وشرب حتى روي، وشربت حتى رويت، وبتنا ليلتنا تلك شباعا رواء، وقد نام صبياننا. وتتابع حليمة قائلة: وقال أبوه، تعني زوجها: والله يا حليمة، ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة، قد نام صبينا وروي. قالت: ثم خرجنا، فوالله لخرجت أتاني، أي أنثى الحمار التي أركبها، أمام الركب، حتى إنهم لا يقولون: ويحك، كفي عنا، أليست هذه أتانك التي خرجت عليها؟ فأقول: بلى والله هي، حتى قدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن مكر، فقدمنا على أجدب أرض الله، فالذي نفس حليمة بيده، إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحوا، أي عند الصبح، ويسرح راعي غنمي، فتروح بطانا لبنا حفلا، أي مملوءة البطن عامرة الضرع، وتروح أغنامهم جياعا هالكة ما لها من لبن. قالت: فنشرب ما شئنا من اللبن، وما من الحاضر أحد يحلب قطرة ولا يجدها، فيقولون لرعائهم: ويلكم، ألا تسرحون حين يسرح راعي حليمة؟ فيسرحون في الشعب الذي تسرح فيه، فتروح أغنامهم جياعا ما بها من لبن، وتروح غنمي لبنا حفلا. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج في رحاب المولد الشريف. تابعونا في الحلقة المقبلة، والحمد لله أولا وآخرا.
0: في رحاب المولد الشريف، لما دأب المسلمون على الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكرا لله تعالى على هذه النعمة الجليلة والفضل العظيم، رغبنا أن نقدم مولدا مختصرا. في رحاب المولد الشريف، قراءة المولد الشريف السليم من الدسائس تساعد على تذكر الفضائل النبوية والشمائل المحمدية، بصوت الشيخ الدكتور سامر قليلات.

كلما زادت ضغوطات الحياة وتعقدت طرق تحصيل الرزق وكسبه بالحلال، وكلما نزل البلاء وكثر الغلاء وعمت الفتن وطال الليل، ازددنا تمسكا بشرعك ونهجك يا رسول الله. فأنت من علمنا أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، زمان لا يبالي المرء فيه أم من حلال أخذ المال أم من حرام. وقد وافينا هذا الزمان المر، ومع ذلك كله لم نحد ولن نحيد عن دربك يا أيها المعلم. وحسبنا أننا إن بلغنا الغاية فمنصورون، وإن حيل بيننا وبينها فمعذورون. من سنى قوله

ضاءت شموس نورت درب أمة باللآلي. يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين والآخرين.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. لله تعالى، بعض الناس يتساءلون ما هي شجرة الزقوم؟ هذه الشجرة في جهنم، منظرها مخوف مكروه، ورائحتها كريهة جدا جدا، يأكل منها الكفار، ولها أغصان ولها جذع، والكفار ليس لهم طعام إلا هذه الشجرة، ويشربون ما يخرج من أجساد أهل النار حين تحرقهم النار، وكذلك يشربون الماء الحامي الذي يتناهى في الحرارة. الله تعالى يقينا شر عذاب جهنم، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
5: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، تحرك آليات إسرائيلية في حولة مع قصف مدفعي وتمشيط مستمر باتجاه البلدة. القصف المدفعي استهدف ليلا المنصوري وبيوت السياد. الرئيس عون في اليونان لإجراء محادثات مع رئيسي الجمهورية والحكومة تعزيزا للعلاقات بين البلدين. الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران للمرة الأولى منذ شهر، والحرس الثوري يرد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: جزيرة خارك الإيرانية تحت التدمير وتتحول إلى أنقاض. الحرس الثوري استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن. الجيش الإيراني: استهدفنا بعشرات المسيرات مواقع تمركز المروحيات وقوات الجيش الأمريكي بقاعدة المنهاد بالإمارات. الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء مضيق هرمز. الأردن: اعتراض 8 صواريخ اطرقت المجال الجوي للمملكة. ارتفاع أسعار النفط بعد تبادل الضربات بين أمريكا وإيران. رويترز: تركيا والسعودية وباكستان تعقد أول اجتماع بشأن اتفاقية الدفاع اليوم. اعتراض وتدمير أكثر من 30 مسيرة فوق أراضي منطقة روستوف الروسية. أعمال الإنقاذ والبحث عن ناجين في نيبال تتواصل بعد الفيضانات الضخمة التي خلفت عشرات القتلى وآلاف المفقودين. أخيرا، الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الجوهر.
1: حب المال، حب الدنيا، حب التسلط طغى على قلوب كثيرين، حيث أن بعضا من الناس الذين عندهم شهوة الظهور، الذين عندهم شهوة حب الظهور والاستعلاء ليكون له على غيره جاء، لينكب الناس على تقبيل يديه وهو فارغ، ليأتيه الناس بالهدايا والعطايا فتجده يدعي الولاية والكرامة وهو بعد لم يؤدي الواجبات ولم يجتنب المحرمات. ومن هؤلاء أدعياء الصوفية الفارغين من تجده عند حلقات الذكر بدلا من أن يقولوا الله الله الله، تجدهم يهتمون بالأنغام والتمايل والتراقص فيحرفون اسم الله تبارك وتعالى.

استقبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ خالد حنيني ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. إخوة الإيمان، إن الله تعالى أكرمنا ببعثة الأنبياء، ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والأنبياء كلهم من بين البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم وخسران مكذبيهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم عن المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فمن معجزاته صلى الله عليه وسلم انطاق الضب، فقد روى الدارقطني والبيهقي وشيخه الحاكم بن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه، إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضبا وجعله في كمه ليذهب به إلى رحله، فرأى جماعة محتفين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: على من هؤلاء الجماعة؟ على هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فأتاه فقال: يا محمد، ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك، فلولا أن تسميني العرب عجولا لقتلتك وسررت الناس بقتلك أجمعين. ثم أقبل الأعرابي على رسول الله وقال: واللات والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الضب. وأخرج الضب من كمه وطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن آمن بك آمنت بك. فقال رسول الله: يا ضب. فأحيا الله تعالى الضب، فكلمه بلسان طلق فصيح، عربي مبين صريح، يفهمه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. فقال صلى الله عليه وسلم: من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أنا يا ضب؟ فقال: أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا، والله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض منك، والله لأنت الساعة أحب إلي من نفسي ومن ولدي، فقد آمن بك شعري وبشري وداخلي وخارجي وسري وعلانيتي. ثم ذهب إلى قومه فحدثهم بحديثه، فقالوا كلهم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: مرنا بأمرك. فقال: كونوا تحت راية خالد بن الوليد. ولم يؤمن أيامه صلى الله عليه وسلم من العرب ولا من غيرهم ألف غيرهم دفعة واحدة. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه، فلم يصلي علي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت يا علي؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فأمسك عليه الشمس. قالت أسماء: فرأيت الشمس كادت أن تغرب، ثم رأيتها وقفت على الجبال والأرض. وذلك بالصهباء في خيبر حيث قام علي وصلى. إخوة الإيمان، بعد ذكر هاتين المعجزتين العظيمتين، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء، هم ينفعون بعد موتهم. وأما نبينا محمد فصلاتنا معروضة عليه، عليه الصلاة والسلام. وقد روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقال عليه السلام: مررت ليلة أسري بي على قبر موسى عند الكثيب الأحمر، فإذا هو قائم في قبره يصلي. وقد قال الحبيب المصطفى: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. اللهم نور قلوبنا بهدي نبيك، وثبتنا على الإيمان، وتوفنا مسلمين، ونور قبورنا بالطاعة يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.
9: سماك كومباني. شركة

وصفوك محمد فالعرب يملأهم من فخر طرب، والقلب يحلق في فلك يبلغه القلب فيلتهب. لا أدري كيف أقول لهم إني أهواك وأنجذب، لو تقف الدنيا في وجهي من صفك ما أنا منسحب. ما قدر لي أن أدرككم في الدنيا فأنا أحتسب، وعسى في الأخرى تحضنني في الجنة حيث لنا رتب. تتبسم لي وتعانقني ومزيدا منكم أرتقب، وأدقق في وجه حبيب بجماله لم تحط الكتب، وأضمك ثم تكلمني كلمات زينها الأدب، وجبيني يرقد في صدر أتقرب منه وأقترب، وأقيم بقربك في عدن لا حزن هناك ولا تعب.

0: قد كان طويل الزندين وبه دعج في العينين مربوع الخلق ومعتدل والخاتم بين الكتفين وازداد جمالا وبهاء من طول في شق العين إن تسأل عن عضديه أقل وصفوه عبل العضدين إن تسأل عن خديه أقل خداه أجمل خدين إن تسأل عن كفيه أقل طه معتدل الكفين مخدوما كان ومحشودا وكذاك منير الساقين وترى الأسنان مفلجة وتراه ظريف الكعبين وعقيدته أن الباري عن كيف جل وعن أين
1: يا رسول الله يا حبيب الله
0: متى مشى خير البشر يمشي الهوينا لا عثر لحيته كثيفة فم ضليع قد بهر جبهته واسعة أجل الجبين كالقمر رفيع الجاه والقدر سواء البطن والصدر ذريع المشي عن ثقة قسيم الحسن كالبدر تحلق شعره حلقا متى ألقاه لا أدري قل وأفصح ما الغمامة لم تكن إلا علامة أن هادينا رسول قل ولا تخشى الملامة أشبه الناس بآدم أجمل الناس ابتسامة كوكبي الأنف حسنا وهو خير الخلق قامة مشرق اللون بياضا وله في الظهر شامة.

أحبك يا رسول الله حبا برى جسدي وفتت لي عظامي، وما أبقى بجسمي غير روح، تود لقاك في دار السلام. عشقتك مذ رأيت النور يبدو من القرآن للعرب الكرام، فوحدت الذي سواك أحلى من القمرين يا بدر التمام. فلوط قد حباه الله فضلا فلم يألف معاطاة المدام، وموسى لم يقل ربي عزير هبطت من السماء على الغمام. كلا الرجلين عبد وابن عبد لمن شق الضياء عن الظلام.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001، 00961-3313-922.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى اليونان في زيارة يجري خلالها محادثات رسمية مع رئيسي الجمهورية والحكومة اليونانية. وقد أكد الرئيس عون لنظيره اليوناني أن الهدف من التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية هو إنهاء حالة العداء، واتشدد الرئيس عون على أن الحل الأفضل هو الدبلوماسية، وقال: نحن دعاة السلام ونصر على إنهاء حالة العداء، ونتطلع دائما إلى مساعدة أصدقائنا للبنان والشعب اللبناني الذي أنهكته الحروب. من جانبه قال الرئيس اليوناني خلال استقبال الرئيس عون في أثينا: لبنان صديق اليونان وتربطنا علاقات تاريخية معه، ونحن ندرك جيدا المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقكم بقيادة لبنان، ومتأكدون أنكم ستنجحون ونحن إلى جانبكم. قال وزير الزراعة نزار هاني في حديث إذاعي: لا خوف على القطاع الزراعي في الجنوب، ولا سيما محصولي الزيتون وزيت الزيتون، وجميع الفحوصات التي أجريت تؤكد سلامتهما وجودتهما. أعلنت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه في بيان أن وحدة من الجيش ستجري تمارين تدريبية ابتداء من اليوم ولغاية 24 من أيلول ضمنا في منطقة رأس مسقى الكورة، تمارين تدريبية نهارية وليلية تتخللها رمايات بالذخيرة بواسطة الأسلحة المتوسطة. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بالضربات الأمريكية الجديدة على جزيرة لارك، مؤكدة أن رد القوات الإيرانية على أهداف أمريكية في الأردن كان دفاعا مشروعا عن النفس بحسب وكالة فرانس برس. إلى ذلك، أظهرت بيانات الشحن الصادرة اليوم أن عدد سفن السلع الأولية التي شوهدت تعبر مضيق هرمز انخفض إلى 5 سفن يوميا في مطلع الأسبوع، إذ تتحرك الشركات بحذر في ظل استمرار الهجمات على السفن بحسب وكالة رويترز. في الأراضي المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم معهد قلنديا للتعليم المهني للاجئين في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، وأفادت محافظة القدس في بيان بأن قوات الاحتلال داهمت المعهد وانتشرت في أروقته. في الخبر الأخير في هذا الموجز، ارتفعت حصيلة الفيضانات التي وقعت الأربعاء في النيبال على الحدود مع الصين إلى 903 قتلى و4247 مفقودا بحسب ما أعلنت اليوم الهيئة النيبالية لإدارة حالات الطوارئ بحسب وكالة فرانس برس. قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة نرمين بديع صفصوف بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة جدا إلى دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل يوجد الاتصال على الرقم 71 992 228. إذن المريضة نرمين بديع صفصوف بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة إلى دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل 71 992 228. لبوا وبارك الله بكم، وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: الحلبي.
1: ندعو إلى الله بالكلمة الطيبة والموقف الحسن من غير تعقيد ولا تطرف.
0: الحلبي في ذاكرتنا.
2: رحمك الله أيها القائد، نبأ سرى كالبرق خاطفة، نبأ تلقفه أهل بيروت كصاعقة ضاربة. تدفق الناس إلى الشوارع، واتشحت بيروت بثوب ليلي حالك الحزن ضبابي يعتصر القلوب، والدموع تنهمر ولا تنضب. الجرح كبير كبير، إنه الفارس النقدار الذي ترجل عن حصان العمر، النجم الساطع الذي ما زالت أنواره تضيء الديجور للسالكين درب الهدى والحق. إنه الرجل العلم، استقبلته بيروت صغيرا فتربى بين جدرانها ليشمخ كالجبال الرواسي ويعترف بجميل هذه المدينة العريقة.
3: بيروت
2: ليبني فيها القلاع والحصون، إنها حصون المجد، حصون الدين، إنها قلاع المشاريع من مدارس ومساجد ومصلات.

0: كان ذكاؤه وحكمته وحبه للشريعة علامة ودلالة على عظمته وشموخه، كما ينبئ الفجر عن الشمس البازغة بعد لحظات قصيرة.
1: يا مولانا الشيخ
0: نهل من معين العلم عند محدث الزمان فريد الأوان العلامة المحدث عبد الله الهرري الحبشي وهو دون العاشرة. استصغر عمره الشيخ المسؤول في أزهر لبنان، لكنه سرعان ما علم أن هذا الغلام الحدث يحمل في داخله أفكار وآمال الرجال العظام. علمه شيخه الهرري أن يكون باراً بوالديه، فحفظ الدرس عن ظهر قلب وطبقه. علمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان يحث أشقاءه وأقاربه على طلب العلم الصافي وأداء الواجبات. تعلم أهمية صلة الرحم فوصل رحمه، رشف من التواضع حتى ارتوى وأروى. صبر على أذى الناس ولم يغضب لنفسه بل لله، ولطالما ردد: إن شيخنا الهرري صبر فلنصبر نحن أيضا.
1: صابرون ثابتون.
0: كان يوصي الناس ويحثهم على البر حتى أحبه الجميع، ولطالما اعتبر أن الدعوة إلى الله عمل لا يعرف المواسم والعطل ولا الحر ولا القرب. حرص على أموال المسلمين ومعالمهم وأوقافهم، اعتنى بالصغار كما الكبار لقناعته بأن أطفال اليوم هم رجال الغد بإذن الله. مد يده البيضاء إلى العائلات الفقيرة في الحرب عندما كانت الأدوية والأرغفة مفقودة، فكان يوزعها على المرضى والمحتاجين، وكان شديد الحث على التصدق بالأموال لوجه الله تعالى لترتفع المؤسسات التربوية وتثمر في أقرب وقت رجالاً صالحين وكباراً شرفاء وطنيين أوفياء. لقد أرادت الأيدي القذرة أن تقطع هذا الغصن الرطيب والشجرة اليانعة المثمرة، ولكن تلك الأيدي الغادرة نسيت أن ثمار هذه الشجرة قد أينعت وطابت، وأنها عادت لتكبر وتنمو عظيمة تنبت آلاف الأغصان المتينة الكبيرة عن أن تقطعها مناشير الغدر والعمالة والخيانة.

0: الحلبي.
1: ندعو إلى الله بالكلمة الطيبة والموقف الحسن من غير تعقيد ولا تطرف.
0: الحلبي في ذاكرتنا.
2: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن.

وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد، فقد روينا في جامع الترمذي من إسناد المتصل الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام في الجابية في جمع كانوا معه حين توجه من المدينة إلى الشام، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال:

ثم يفشى الكذب يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد. قال عليه السلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. في بر الشام أرض يقال لها الجابية، اليوم لا أدري هل هي بهذا الاسم معروفة أم لا، هذا من جهة سورية. في دمشق يوجد باب الجابية، لكن الجابية هي بلدة بعيدة من دمشق. هؤلاء أهل المئات الثلاث من تاريخ الهجرة، المئة الأولى، المئة الثانية، المئة الثالثة. هؤلاء أفضل الأمة، أفضل أمة محمد أولئك، الذين جاءوا بعدهم ليسوا مثلهم. قال عليه الصلاة والسلام: بعد هؤلاء يفشوا الكذب، يفشوا بين الناس الكذب. أنا قبل ذلك الكذب قليل في المئات الثلاث، لا يفشو، إنما يفشو الكذب بعد ذلك. قال: يحلف الرجل ولا يستحلف، من دون أن يطلب منه يحلف، ويشهد الرجل من غير أن يستشهد. ثم قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. معناه إذا انفرد رجل واحد بامرأة ليست محرما له يكون الشيطان معهما ليوقعهما في الشر. معناه أن الخلوة، خلوة الرجل الواحد بالمرأة الواحدة لم يكن بينهما محرمية، حرام. وهذا الأمر اليوم الناس تساهلوا فيه كثيرا، تساهلوا خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية ليس بينهما ثالث، شخص ثالث، هذا حرام بالإجماع في كل المذاهب. لأن الرسول قال: لا يخلون رجل من امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، إلا لضرورة. إذا قال العلماء: إذا وجد مسلم امرأة مسلمة في برية حيث لا يوجد هناك وكان يخشى عليها من الهلاك، يلازمها هذا الشخص، يرافقها حتى يوصلها إلى حيث تأمن فيه، هذا جائز بل فيه ثواب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المعنى الذي يريد أن يكون يوم القيامة في وسط الجنة فليلزم الجماعة، معناه لا يخرج عن جمهور المسلمين، عن عقيدتهم، عن عقيدة جمهور المسلمين لا يخرج، لا يترك عقيدة الجمهور ويتبع فكرة جديدة. هكذا يجب على المسلم أن يتبع ما كان عليه المسلمون المتقدمون والمتأخرون، لأن من شذ عن الجمهور شذ في النار. بارك الله فيك.

0: الحلبي.
1: ندعو إلى الله بالكلمة الطيبة والموقف الحسن من غير تعقيد ولا تطرف.
0: الحلبي في ذاكرتنا.

0: حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعيا.
1: يا نزار مر على فراقك سنين وما زالت في القلب نفس المرارة وما زال لك في القلب نفس الحنين والدمع يجري من أذكرك بغزارة وما زال في قلبي على فراقك أنين وصعب أعبر عن ألمي بعبارة كأنك ما غبت سيدي من 95 كأنك سيدي كأنك ما غبت من 95 ألم فرقاك بالحشب نفس الحرارة.

0: أسد المنابر من يخطب أمين هابوه الأعادي من شدة وقاره حزم وشجاعة مع عطف ولين ذكاء وفطانة ثابت في قراره ضرغام ثابت في حصن حصين رئيس تبدى أمير بجدارة عطوف رؤوف تقي وزين من زينك ورع وبعلمك منارة ناصر الإسلام ودافع عن الدين ورايات الهدى كانت شعارة.
1: الصحوة الإسلامية على صعيد الفرد بها تعرف من يتزي بزي أهل العلم ليخدم الناس وليؤسس فيهم النفوس الطيبة.
0: كريم العطايا سخي معين ما لجاله محتاج إلا وأجاره ممدوح بشهامة وله عز مكين. ممدوح سيدي ممدوح ممدوح بشهامة وله عز مكين رفيع المعالي وبنهجه حضارة بعدلك شهد لك من عقله رزين وأحبابه تمدح سيرته ومساره. صادق سيدي صادق صادق حبيبي صادق سيدي من سلك درب الصالحين أمضى العمر لين نال البشارة شهيد الظلم عيد الحاقدين. يا عار قاتله بذله يا عار.

شهيد الظلم عيد الحاقدين، يا عار قاتله بذله يا عار، حاولت أرثي من قدره متين، وعجز لساني تاره بعد تاره أدور في القوافي لأن قلبي حزين، وشلون يرثي اللي فاقد نزار. يرحمك ربي أرحم الراحمين.

يرحمك ربي أرحم الراحمين. أبو محمد الغالي يا بحر الطهارة لا تنسوه، لا تنسوه من الفاتحة وآيات ياسين. من بحشاي مقرة وقرار.

القلم وانظم صبيب هوانا في بحور أسى أجزاؤها من فتات القلب تنتظم واجعل نحيب الجوى في الصدر قافية واستر قصيدا به الأبيات تضطرم عن قائد باتت الآساد تخدمه لما بدا وانحنت من تحته القمم أمضى السنين يخوض المجد مركبه إليه أو منه يأتي العز والكرم حتى ارتقى وارتوت بيروت باكية دما تعطره الأخلاق والشيم.

ترى المكارم يوم البين تغسله حتى تكفنه الأمجاد والهمم، ونعشه من جذوع العلم قد صنعت ألواحه لترى من قد مضى الأمم، مضى نزار

الأرض نزار شهيدا بعدما سطعت بنهجه الأرض وانقادت له الديم فالنصر واكبه في النعش رافقه والجود ودعه والحلم والحكم.

العين قريرة. مضى ودعوة خير الخلق ترفعها صروح حق بحبل الله تعتصم. والاعتدال جرت منها منابعه نهجا صفا بصنوف العلم ينسجم. في قلعة العلم والتوحيد كان له صولات مجد بها الأبطال تزدحم. نزار

فقد بنيت وركن الكفر ينهدم. أشعلت للدين نبراسا، أشعلت للدين نبراسا، فما خفتت أنوار أهل الهدى وارتدت الظلم. تبقى المشاريع شمس الحق بعدكم، وفوقها طيفك الوضاء مرتسم. مع الحسام، مع الحسام سنمضي العمر نتبعكم، في مركب النصر والأمواج تلتقم.

0: كل مسؤول عن طفل وطفلة،
1: وإلى كل مسؤول عن مدرسة أو ثانوية،
0: وإلى كل مسؤول عن مسجد أو ما يسمى تقية،
1: وإلى كل مسؤول عن مؤسسة أو وزارة رسمية.

0: ولا تفرقوا.
1: سنوات مضت على غيابك.

0: العروبي المعتدل.
1: الصحوة الإسلامية على صعيد الفرد بها تعرف من يتزي بزي أهل العلم ليخدم الناس وليؤسس فيهم النفوس الطيبة ليعمر لبنان بالأجيال المؤمنة الخيرة.

0: سيرته عبر ومواقفه دروس، جرأته حق يفضح الزيف، ونهجه بلسم للقلوب التائهة. أرشد وهدى ونصح وداوى عمنا فضله وشملتنا رعايته، واليوم ها هو صوته يوجه ويذكر.
1: ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع، وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال. الرجال
2: تركت فينا النهج المعتدل المشرق والمؤسسات الرائدة، وغرست فينا صلابة الجبال التي لا تهزها رياح الفتن ولا أعاصير المحن، فتجذر فينا حب التضحيات. رحلت وفي كل مؤسسة بنيتها يطالعنا محياك الزاهر باسماً وضاء يردد بخشوع وإخلاص عرفناهما فيك قوله تعالى:

0: الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
1: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزم به صاحب عمامة وحامل شهادة أزهرية، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على المسلمين.

0: تحت نجاة وقمرا منيرا في الليل وشمسا ساطعة في النهار تنير درب الخير والاعتدال. رحمك الله يا سيد الحلبي يا أبا محمد، وقد صدقت حين قلت لنا
1: لأنكم أصحاب الوجوه المستبشرة لا بد وأن تكونوا مع الاعتدال ليسمو بكم الوطن وبجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وأمثالها. فكلنا أمل أن تواكبوا مسيرتها عن قرب وأن ترعوها برعايتكم وعنايتكم، فإنها عامل وحدة واجتماع وتعاون. فإننا ننضوي تحت وحدة عنوانها الفرقة على الحق خير من الاجتماع على الباطل. وكم لبناننا الحبيب يحتاج إلى اجتماع على الحق حتى نكون في من قال الله تبارك وتعالى فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وحتى لا نكون من الذين قال الله فيهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بهذا كله نستطيع أن ندحر الباطل لننتصر بإذن الله.

يا أيها الدعاة إلى الله، ادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة، وجانبوا الغلظة والفظاظة في النصح والإرشاد، فما أحسن أن يكون الداعي ودودا رحيما لينا، رفيقا بالناس، شفوقا على المؤمنين، رحيما بهم، يبشر ولا ينفر، ييسر ولا يعسر، يتطاوع ولا

0: راكب استظل تحت شجرة مثمرة ثم راح وتركها.
1: رحمك الله أيها القائد.

عظيم أن يرى المرء حصاد زرعه، خاصة إذا كان الزرع خيرا والحصاد خيرا. الأخوة في الدين والعمل ليوم الدين ونصرة هذا

جمعي بلسم روحي يا

0: روحي ونستني جروحي يا باي.
1: جمعي بلسم روحي وطرح مذروح يا ما داوت مجروح.

0: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: النداء الأخير للمسافرين.
4: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
5: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
6: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
7: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل، بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.

أهلا بكم. قفز إلى الواجهة التطور الإقليمي، حيث استهدف الجيش الأمريكي للمرة الأولى منذ تموز الماضي أهدافا عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، ما دفع بطهران إلى الرد. يأتي هذا في وقت لا تزال التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني تطغى على ما عداها من ملفات، حيث يزداد الواقع الميداني توترا وسخونة جراء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بعشرات الغارات مناطق جنوبية متعددة في الساعات الأخيرة، ولا سيما في منطقة النبطية، وتوسيع مساحة التدمير والإحراق للقرى والبلدات. وفي آخر التطورات، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا جديدا في بلدة بيوت السياد في قضاء صور جنوبي لبنان، وقام بإحراق منازل في بلدة حولة في قضاء مرجعيون، كما نفذ تمشيطا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة النبطية الفوقة، ويواصل منذ أمس أعمال التجريف في الحي الرابع في بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي معاد يستهدف البلدة. في إطار المفاوضات، لا يزال الغموض يكتنف موعد الجولة التاسعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في روما في انتظار إعلان أمريكي في هذا الشأن. وفي موازاة ذلك، تتسارع التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر عقده في 17 من أيلول في باريس بدعوة فرنسية وبالتنسيق مع الأردن. إلى ذلك، فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على تمديد جديد لولاية اليونيفيل في جنوب لبنان، وتجلى ذلك في جلسة عقدها المجلس يوم الجمعة الماضي، حيث ذكرت وكالات الأنباء الدولية أن مجلس الأمن ناقش في هذه الجلسة طلبا لبنانيا لتمديد ولاية اليونيفيل، إلا أن هذا الطلب لم يحظى بإجماع أعضاء مجلس الأمن، حيث دعم معظم الأعضاء طلب لبنان باستثناء المندوب الأمريكي. ويأتي ذلك في وقت جددت فيه اليونيفيل التأكيد على أن الوضع في منطقة جنوب لبنان لا يزال هشا، والتشديد على أن التزام الأطراف مهم جدا بالقرار 1701 لخفض التوتر واستعادة الاستقرار بين لبنان والجانب الإسرائيلي. في إطار حراكه الدبلوماسي مع عدد من الدول الأوروبية، وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى اليونان، وقد أكد لنظيره اليوناني أن الهدف من التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية هو إنهاء حالة العداء، وإذ قال إن الحل الأفضل هو الدبلوماسية، ونحن دعاة السلام ونصر على إنهاء حالة العداء، وأننا توصلنا إلى توقيع اتفاق الإطار برعاية أمريكية وينبغي تطبيقه كاملا من الجانبين بعيدا من الانتقائية، وطلب من اليونان المساعدة قدر المستطاع في ضمان تطبيق الاتفاق، مؤكدا بقوله أنه آن الأوان للبنان أن يرتاح، ونحن مصممون على إنهاء حالة العداء، والحل يكون بالدبلوماسية لا بالحرب. من جانبه، قال الرئيس اليوناني خلال استقبال الرئيس عون في أثينا: لبنان صديق اليونان وتربطنا علاقات تاريخية معه، ونحن ندرك جيدا المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقكم بقيادة لبنان، ومتأكدون أنكم ستنجحون ونحن إلى جانبكم. وأضاف إن المحادثات بين لبنان والجانب الإسرائيلي تساعد على أن يتمتع لبنان بالاستقلالية والرفاهية، وكذلك على تطبيق القرار 1701، وأكد الرئيس اليوناني دعم بلاده قيام لبنان مستقل، مشيرا إلى أن اليونان ستعمل ما في وسعها لتوسيع وتوثيق العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي. في السياق، نوه وزير الزراعة نزار هاني بالزيارات الخارجية لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وقال إن الحكومة تسعى إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وصولا إلى الانسحاب وبدء إعادة الأعمار. في سياق آخر، استذكر عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب ورجال الدين في رسائل وبيانات الإمام موسى الصدر ورفيقي بمناسبة تغييبه في ليبيا في 31 من آب 1978، وللمناسبة يوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمة متلفزة إلى اللبنانيين، وذلك في تمام الساعة 5:30 من عصر اليوم، وأفيد أنه سيتناول فيها مختلف التحديات الجنوبية واللبنانية بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للأعلام. في السياق، قال نائب ميشيل موسى في الذكرى 48 لتغييب الإمام موسى الصدر إن النكبة التي حلت بالجنوب وما يعانيه أبناؤه النازحون، هذا الجنوب الذي طالما حمل الصدر مشعل تحريره وحماية أبنائه، تستدعي العودة إلى تعاليمه، ولسيما منها تعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة الدفاع عن الجنوب وحماية الدولة والمؤسسات والعيش المشترك، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للأعلام.
من جانبه كتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عبر منصة أكس: في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر نستحضر إرثه الوطني وإيمانه بلبنان وطنا للعيش المشترك، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للأعلام. هذا وتصادف اليوم 31 من آب الذكرى 31 لاستشهاد رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ نزار الحلبي الذي اغتيل في بيروت عام 1995. لم ولا ولن ننساك بإذن الله تعالى. غادر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا مطار رفيق الحريري الدولي متوجها إلى صربيا لتمثيل رئيس الجمهورية في أعمال المؤتمر المنعقد في بلغراد لمناسبة الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز. في الإطار المالي، أعلنت وزارة المالية في بيان أن حولت المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين في الجيش وقوى الأمن الداخلي إلى مصرف لبنان ليصار إلى تحويلها إلى المصارف الخاصة ليتاح للمعنيين سحبها كل من مصرفه الخاص. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة نرمين بديع صفصوف بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة إلى دم من فئة أو نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71-992-228. إذن المريضة نرمين بديع صفصوف بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة إلى دم من فئة أو نيجاتيف. للتواصل 71-992-228. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. أعلنت الولايات المتحدة أنها شنت هجمات استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية على جزيرة لارك الصغيرة في مضيق هرمز في أول هجوم على الجمهورية الإيرانية منذ أواخر شهر تموز، ما دفع بطهران إلى الرد بحسب فرانس بريس. وأسفرت الضربات الأمريكية عن سقوط قتلى وفق ما أفاد بيان للحرس الثوري الإيراني الذي قام بدوره بمهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في الأردن. وقال البيان الذي نقلته وكالة تسنيم للأنباء ردا على العدوان الجوي الأمريكي الصهيوني على جزيرة لارك، نفذ مقاتلو قوات الجفضاء التابعة للحرس الثوري عملية مركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت البنى التحتية الفنية ومرافق الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات العدو في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن. وحذر بعد إعلان قصف القوات الأمريكية في الأردن من أن أي هجمات جديدة على إيران ستقابل بردود أكثر قوة وسحقا. هذا وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش الأردني العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجرا 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة بحسب بترا. وأكدت أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. هذا وأعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بمسيرات قوات أمريكية في قاعدة المناد الجوية في الإمارات العربية المتحدة ردا على الضربات الأمريكية على جزيرة لارك في مضيق هرمز بحسب فرانس بريس. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعامل دفاعاتها الجوية مع مسيرة قادمة من إيران بعد رصدها فوق المياه الإقليمية، وأن قواتها في حالة تأهب نافية ما تم تداوله عن استهداف القاعدة بحسب روسيا اليوم. وجاء في بيان الدفاع الإماراتية على منصة إكس: القوات الجوية الإماراتية تتعامل مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية قادمة من إيران. وبشأن مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني احتراق ناقلة نفط كانت تنقل شحنات مخالفة بعد اصطدامها بلغمين جنوب مضيق هرمز بحسب وكالة تسنيم. وبحسب بيان القوات البحرية للحرس الثوري اليوم، كانت الناقلة تحاول عبور مسار غير قانوني في جنوب المضيق. وأكد البيان على أن مصير السفن التي تخالف اللوائح الأمنية لمضيق هرمز لن يكون إلا هذا المصير، وقال إن الالتزام باللوائح المعلنة من قبل القوات البحرية للحرس الثوري للمرور إلزامي. في الأراضي المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم معهد قلنديا للتعليم المهني للاجئين في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس. وأفادت محافظة القدس في بيان بأن قوات الاحتلال داهمت المعهد وانتشرت في أروقته. ارتفعت حصيلة الفيضانات التي وقعت الأربعاء في نيبال على الحدود مع الصين إلى 903 قتلى و 4247 مفقودا بحسب ما أعلنت اليوم الهيئة النيبالية لإدارة حالات الطوارئ بحسب وكالة فرانس بريس. أعلنت النمسا تسجيل أعلى عدد على الإطلاق من الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال شهري حزيران وتموز، فيما شهدت أوروبا هذا الصيف موجة حر متتالية وشديدة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجة الحرارة على الجبال وفي الداخل يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 34 درجة فوق الجبال من 17 إلى 29، أما في الداخل من 18 إلى 29 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة، انتبه والأجواء بيس.
2: وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان،
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم، بنايه عيتاني ومقدم.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. قال وزير الزراعة نزار هاني في حديث إذاعي: لا خوف على القطاع الزراعي في الجنوب، ولا سيما محصولي الزيتون وزيت الزيتون، وجميع الفحوصات التي أجريت تؤكد سلامتهما وجودتهما. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعيد ملء احتياطي النفط الاستراتيجي بالخام الفنزويلي بعد يوم من إعلانه التوصل إلى اتفاق نفطي واسع مع فنزويلا، بحسب سكاي نيوز عربية. وأضاف ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن عملية إعادة ملء الاحتياطي ستبدأ قريبا، في خطوة تأتي ضمن توجه إدارته لتعزيز إمدادات الطاقة الأمريكية والاستفادة من الاحتياطات النفطية الضخمة لفنزويلا. قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم بعد أن شنت الولايات المتحدة هجوما على جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز، مما استدعى ردا من إيران، وذلك مع دخول الحرب بين البلدين شهرها السادس. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين وواحدا وعشرين سنتا أو 2.51% لتصل إلى 90 دولارا وواحد وثلاثين سنتا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا واحدا وثلاثة وثمانين سنتا أو 2.19% إلى 85 دولارا وثلاثة وعشرين سنتا. انخفضت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من أسبوعين، بعد أن أشار رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون مهما لتخفيف ضغوط الأسعار بحسب وفا. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4417 دولار و4 سنتات للأونصة، مسجلا أضعف مستوى له منذ 19 من آب، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.4% لتصل إلى 4466 دولارا و80 سنتا. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

0: الحنفي.
1: ندعو إلى الله بالكلمة الطيبة والموقف الحسن من غير تعقيد ولا تطرف.
0: الحنفي في ذاكرتنا.

لنا صروح المجد، بنيت لنا صروح المجد، فيها أساتذة على ديني غيار، فكان العلم والتعليم فيها مع الإخلاص، مع الإخلاص لله الشعار. رفعتم راية التوحيد، رفعتم راية التوحيد حتى يعلمه الصغار كما الكبار.

وربيتم لأمتنا رجالا على درب التقى والخير ساروا، فمنهم فارس أسد همام، وقد شهدت شجاعته القفار.

من إذا ما الخيل ثارت تلين له الأسنة والشفار فمعه لن يضيع النهج فمعه لن يضيع النهج فينا ويبقى العلم ويبقى العلم والعمل المسار فنهج العبدري فنهج العبدري مصباح حق ومعدنه اللآلئ.

0: كل مسؤول عن طفل وطفلة،
1: وإلى كل مسؤول عن مدرسة أو ثانوية،
0: وإلى كل مسؤول عن مسجد أو ما يسمى تقية،
1: وإلى كل مسؤول عن مؤسسة أو وزارة رسمية،
0: إن لم تضعوا حدا للتطرف
1: فالخراب

رحمك الله أيها القائد. نبأ سرى كالبرق خاطفة، نبأ تلقفه أهل بيروت كصاعقة ضاربة. تدفق الناس إلى الشوارع، واتشحت بيروت بثوب ليلي حالك الحزن ضبابي يعتصر القلوب، والدموع تنهمر ولا تنضب. الجرح كبير كبير، إنه الفارس النقدار الذي ترجل عن حصان العمر، النجم الساطع الذي ما زالت أنواره تضيء الديجور للسالكين درب الهدى والحق. إنه الرجل العلم، استقبلته بيروت صغيرا فتربى بين جدرانها ليشمخ كالجبال الرواسي ويعترف بجميل هذه المدينة العريقة. ليبني فيها القلاع والحصون، إنها حصون المجد، حصون الدين، إنها قلاع المشاريع من مدارس ومساجد ومصلات.

0: كان ذكاؤه وحكمته وحبه للشريعة علامة ودلالة على عظمته وشموخه، كما ينبئ الفجر عن الشمس البازغة بعد لحظات قصيرة.
1: يا مولانا الشيخ
0: نهل من معين العلم عند محدث الزمان فريد الأوان العلامة المحدث عبد الله الهرري الحبشي وهو دون العاشرة. استصغر عمره الشيخ المسؤول في أزهر لبنان، لكنه سرعان ما علم أن هذا الغلام الحدث يحمل في داخله أفكار وآمال الرجال العظام. علمه شيخه الهرري أن يكون باراً بوالديه، فحفظ الدرس عن ظهر قلب وطبقه. علمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان يحث أشقاءه وأقاربه على طلب العلم الصافي وأداء الواجبات. تعلم أهمية صلة الرحم فوصل رحمه، رشف من التواضع حتى ارتوى وأروى. صبر على أذى الناس ولم يغضب لنفسه بل لله، ولطالما ردد: إن شيخنا الهرري صبر فلنصبر نحن أيضا.
1: صابرون ثابتون.
0: كان يوصي الناس ويحثهم على البر حتى أحبه الجميع، ولطالما اعتبر أن الدعوة إلى الله عمل لا يعرف المواسم والعطل ولا الحر ولا القرب. حرص على أموال المسلمين ومعالمهم وأوقافهم، اعتنى بالصغار كما الكبار لقناعته بأن أطفال اليوم هم رجال الغد بإذن الله. مد يده البيضاء إلى العائلات الفقيرة في الحرب عندما كانت الأدوية والأرغفة مفقودة، فكان يوزعها على المرضى والمحتاجين، وكان شديد الحث على التصدق بالأموال لوجه الله تعالى لترتفع المؤسسات التربوية وتثمر في أقرب وقت رجالاً صالحين وكباراً شرفاء وطنيين أوفياء. لقد أرادت الأيدي القذرة أن تقطع هذا الغصن الرطيب والشجرة اليانعة المثمرة، ولكن تلك الأيدي الغادرة نسيت أن ثمار هذه الشجرة قد أينعت وطابت، وأنها عادت لتكبر وتنمو عظيمة تنبت آلاف الأغصان المتينة الكبيرة عن أن تقطعها مناشير الغدر والعمالة والخيانة.

وما زال في قلبي على فراقك أنين، وصعب أعبر عن ألمي بعبارة. كأنك ما غبت سيدي من 95، كأنك سيدي كأنك ما غبت من 95، ألم فرقاك بل حشب نفس الحرارة.

0: أسد المنابر من يخطب أمين هابوه الأعادي من شدة وقاره حزم شجاعة مع عطف ولين ذكاء فطانة ثابت في قراره ضرغام ثابت في حصن حصين رئيس تبدى أمير بجداره عطوف رؤوف تقي وزين من زينك ورع وبعلمك منارة ناصر الإسلام ودافع عن الدين ورايات الهدى كانت شعارة
1: الصحوة الإسلامية على صعيد الفرد بها تعرف من يتزي بزي أهل العلم ليخدم الناس وليؤسس فيهم النفوس الطيبة
0: كريم العطايا سخي معين ما لجاله محتاج إلا وأجاره ممدوح بشهامة ولها عز مكين ممدوح سيدي ممدوح ممدوح بشهامة ولها عز مكين رفيع المعالي وبنهجه حضارة بعدلك شهد لك من عقله رزين وأحبابه تمدح سيرته ومساره صادق سيدي صادق صادق حبيبي صادق سيدي من سلك درب الصالحين أمضى العمر لين نال البشارة شهيد الظلم عيد الحاقدين يا عار قاتله بذله يا عار

شهيد الظلم عيد الحاقدين، يا عار قاتله بذله يا عار، حاولت أرثي من قدره متين، وعجز لساني تاره بعد تاره أدور في القوافي لأن قلبي حزين، وشلون يرثي اللي فاقد نزار. يرحمك ربي أرحم الراحمين.

يرحمك ربي أرحم الراحمين. أبو محمد الغالي يا بحر الطهارة لا تنسوه، لا تنسوه من الفاتحة وآيات ياسين. منبح شاي مقرة وقرار.

القلم وانظم صبيب هوانا في بحور أسى أجزاؤها من فتات القلب تنتظم واجعل نحيب الجوى في الصدر قافية واستر قصيدا به الأبيات تضطرم عن قائد

عن قائد باتت الآساد تخدمه، لما بدا وانحنت من تحته القمم، أمضى السنين يخوض المجد مركبه، إليه أو منه يأتي العز والكرم، حتى ارتقى وارتوت بيروت باكية، دما تعطره الأخلاق والشرم.

ترى المكارم يوم البين تغسله حتى تكفنه الأمجاد والهمم، ونعشه من جذوع العلم قد صنعت ألواحه لترى من قد مضى الأمم، مضى نزال

رضى نزار شهيدا بعدما سطعت بنهجه الأرض وانقادت له الديم، فالنصر واكبه في النعش رافقه، والجود ودعه، والحلم والحكم.

والعين قريرة. مضى ودعوة خير الخلق ترفعها صروح حق بحبل الله تعتصم. والاعتدال جرت منها منابعه نهجا صفا بصنوف العلم ينسجم. في قلعة العلم والتوحيد كان له صولات مجد بها الأبطال تزدحم. نزار

تعتقده فقد بنيت وركن الكفر ينهدم. أشعلت للدين نبراسا، أشعلت للدين نبراسا فما خفتت أنوار أهل الهدى وارتدت الظلم. تبقى المشاريع شمس الحق بعدكم، وفوقها طيفك الوضاء مرتسم. مع الحسام، مع الحسام سنمضي العمر نتبعكم في مركب النصر والأمواج تلتقم.

0: الذين
1: ندعو إلى الله بالكلمة الطيبة والموقف الحسن من غير تعقيد ولا تطرف.
0: الحلم في ذاكرتنا.

0: كل مسؤول عن طفل وطفلة،
1: وإلى كل مسؤول عن مدرسة أو ثانوية،
0: وإلى كل مسؤول عن مسجد أو ما يسمى تكية،
1: وإلى كل مسؤول عن مؤسسة أو وزارة رسمية،
0: إن لم تضعوا حدا للتطرف

0: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دافقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته جنوباً، غارات وحرق وتفجير منازل وقصف مدفعي. الرئيس عون في مؤتمر مشترك مع رئيس الحكومة اليونانية: مصالحنا المشتركة هي فعلاً من عمر التاريخ وهي من نتاج حاضرنا ومقتضيات مستقبلنا. الرئيس اليوناني للرئيس عون: ندرك جيداً المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقكم بقيادة لبنان ومتأكدون أنكم ستنجحون ونحن إلى جانبكم. رئيس الحكومة اليونانية متهمون بالعمل في لبنان على جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة وتعميق الشراكة في مختلف المجالات. وزير الزراعة نزار هاني: الحكومة تسعى إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وصولاً إلى الانسحاب وبدء إعادة الإعمار. الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران للمرة الأولى منذ شهر، والحرس الثوري يرد. الخروقات الإسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، شهداء وجرحى في غارة من مسيرة إسرائيلية على وسط مدينة غزة. رويترز: تركيا والسعودية وباكستان تعقد أول اجتماع بشأن اتفاقية الدفاع اليوم. سلطات النمسا سجلت عدداً قياسياً من الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. أخيراً، الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم والثبات على نهجه الكريم والعمل بمقتضى الهدي القرآني العظيم. هذه هي سفينة النجات

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج دردشة عم نطل عليكم فيها من استوديو إذاعتنا إذاعة نداء المعرفة. معكم ميان من وراء الميكروفون وزملائنا لمى وإيمان بغرفة الكنترول. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. علماء ومشايخ يمكن الأجيال الجديدة ما عاشت معهم وما سمعت أصواتهم مباشرة وما شهدت مسيرتهم، لكن بتلاقي آثارهم بعدها موجودة حولنا بمدارس، بمسجد، بجامعة، بمؤسسة، بكلمة شيخ وبجيل عم يتعلم ويدرس ويدعو. إذا بدي أحكي من شعوري أنا، ورغم أنه بالعادة الإعلامي أو المذيع ما كتير يظهر بمشاعره، إلا أنه اليوم ما رح أقدر قوم بهذا الدور بهذه الطريقة. لما بشوف جمعية المشاريع بلبنان، بأمريكا، أستراليا، فرنسا، السويد، ألمانيا وغيرها كتير من البلاد، أول شيء فكر فيه هو هالشعار الكبير: رب همة أنقذت أمة. فكر بمولانا الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله، اللي علم صبر وبقي ثابت بهدف نصرة الدين وتعليم الناس. ولما بشوف مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتذكر شو خبرونا أهلنا عن كيف انبنت هالمدارس وبهمة الشهيد البطل سماحة الشيخ نزار الحلبي رحمه الله. 31 آب ذكرى استشهاد الشهيد سماحة الشيخ نزار الحلبي رحمه الله، واثنين أيلول ذكرى رحيل العالم العلامة الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء. مناسبتين قراب من بعض، لكنهم مش بس تاريخين على الرزنامة، هن فرصة لنتذكر علماء ومشايخ تركوا علما ونهجا ومسيرة منيرة مباركة، والأهم فرصة لنسأل حالنا ماذا يعرف الجيل الذي لم يعرفهم. بصرني استقبل بالستوديو فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عجور. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، بين 31 آب و2 أيلول نحن في عنا فترة بنتذكر فيها مشايخ كبار.
1: نعم.
0: كيف بتوصف لنا مكانة هذين الرجلين؟
1: نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينتفع به الناس. يعني قبل ما أقولك دغري الفوت على الجواب،
0: نعم،
1: على المقدمة هاي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس من ينتفع به الناس. إذا بتلاحظ اليوم في ناس بتعيش وبتعمر مرات وبتموت، وبعد مدة قصيرة الناس
0: بينسون.
1: ليش؟ ما هو الأثر الذي تركه عند الناس؟ هل أفاد الناس؟ أم أنه في ناس بعيش أكيد قد يتزوج وعنده أولاد واشتغل وبالأخير مات كما يموت غيره من البشر، بس ما ترك شيء.
0: نعم.
1: لاحظنا. أما لما نحكي عن اليوم، كلنا بنتذكر إمام الأوزاعي.
0: نعم.
1: مع أنه مضى عليه أكثر من 1000 سنة. لما تقولي الإمام الشافعي أو الإمام أبو حنيفة، أو لما نحكي عن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هؤلاء الرجال الكبار. وإذا قربنا شوي أكثر، لما نحكي عن ذكرت صلاح الدين الأيوبي، لأنه شيخنا كان يعني علق قلوبنا بمحبة صلاح الدين الأيوبي. ما هو الأثر الذي تركه السلطان صلاح الدين حتى سمينا بعض مؤسساتنا باسمه؟ لما نفع هذا الدين؟ لما نقرب أكثر، يعني شيخنا رحمه الله ما كان يحكي عن حاله، إنما يحكي عن أبطال الإسلام، عن أعلام الإسلام كالذين ذكرناهم. الشيخ عبد الله شو عمل؟ شو ما كانت الشيخ عبد الله؟ الشيخ عبد الله أتى بلادنا، ما بيعرف، خليه يعني معلش يعني يسمع منا، حتى ما يسمع مرات من غيرنا من بشوشه،
0: يسمع من مصدر كبير.
1: نعم. الاستعلام قبل الاتهام.
0: نعم.
1: استعلام قبل الاتهام. الشيخ عبد الله إجا من بلاده عبلادنا، مش لبناني، عربي، بحكي اللغة العربية الفصيحة. إجا بوقت بلبنان مات كثير من العلماء بلبنان، فأنا كان بعدني صغير بتذكر فوت على المساجد فاضي، يعني صف الجماعة يكون بس في صف واحد، يعني أنا بذكر المسجد ينتلي فقط يوم الجمعة وصلاة العيد، أما بقية أوقات الصلوات يعني سيما عن صلاة الفجر ما بتلاقي، قليل جدا جدا جدا. الشيخ عبد الله انطلق بدعوته اللي هي دعوة أهل السنة والجماعة، اللي هي عقيدة منا عقيدة جديدة، أحكام منا أحكام جديدة. كثير من الأحيان كان يقول نحن أشعرية شافعية. كلمة أشعرية نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. طيب الإمام الأشعري شو عمل؟ جمع عقيدة أهل السنة والجماعة، أوضحها وحطلها الأدلة والبراهين، وقام بنشرها ورد على المخالفين. واليوم مئات الملايين أشاعرة، لبنان، بلاد الشام بشكل عام، مصر، بلاد المغرب، فار إيست، يعني أندونيسيا، ماليزيا، كمبوديا، سريلانكا، تايلاند، أغلبهم أشاعرة، كلهم المسلمون أشاعرة أو ماتريدية. والإمام الماتريدي اللي كان ببلاد فارس كمان عمل مثل ما عمل الإمام الأشعري، واليوم بتروح على تركيا، على الهند، لأن نحن ماتريدية وما كان في بيناتهم خلاف بأصول العقيدة. فنحن بالحيث العقيدة، عقيدتنا عقيدة المسلمين، هي العقيدة الحقة، عقيدة أهل السنة والجماعة. لأن قال الإمام الأشعري عن أصحاب الرسول اللي هن بدورهم أخذوه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بالأحكام من صلي على مذهب الإمام الشافعي، وضوء، صلاة، طهارة، هذه الأمور. فإذا ما إنه شيء جديد، اسمه ما في شيء اسمه دين حبشي،
0: هذا من جهل الناس
1: بيقولوا عشان هيك استعلام قبل الاتهام. نحن الحمد لله حتى من درس بكتب علماء أهل بيروت وأهل طرابلس، علماء من أهل لبنان اللي هن عقيدتهم عقيد أهل السنة والجماعة، وكانوا قبلنا وقبل الشيخ عبد الله بهون. لكن مثل ما قلنا شيخنا إجا عبلادنا بوقت كان فيه كثير من العلماء ماتوا، فمن انطلاق من برج أبو حيدر هذا المسجد المبارك انطلق الدعوة الشيخ، فبلش يعلم الناس بالمسجد، واضح، وانتقل توسع إقبال الناس عليه وانتشر هلأ اليوم علمه بعشرات الدول، حتى ما سمي عدد معين، لكن بعشرات الدول الشيخ عبد الله. هذا العلم اللي هو علم أهل السنة والجماعة انتشر بسببه، من ثمرة الشيخ عبد الله. كان الشيخ نزار حلبي رحمه الله اللي تعلم من شيخنا كان قريب عمره 7 سنين. تعرف 7 سنين واحد يعني يجي عند الشخص 7 سنين يهتم فيه، يعني شو هالصبر. اليوم بلك واحد أنا ما بعلم صغار، بدي أعلم بس دكاترة، بدي أعلم مثقفين، بدي أعلم طبقة معينة من المجتمع. لا، كان عم بعلم الصغير والكبير بلا تأفف، الغني والفقير، يعني العامل حتى الذي يرفع النفايات يقعد يتعلم، والدكتور يقعد يتعلم، والمهندس. فكان كان الهمة بنشر العلم لكل طبقات المجتمع. منهم كان الشيخ نزار رحمه الله، تعلم منه، يعني بلغني انه كان الشيخ نزار رحمه الله في المسجد عم بيصلي، كان عمره دون البلوغ، فهو عم بيصلي حصل شيء بالصلاة، بده يعرف انه الحكم صحة صلاته يما لا، فبيطلع بلاقي الشيخ عبد الله رحمه الله، فسأله اعطي الجواب، قال له ما اسمك؟ قال له نزار حلبي. قال له اين تسكن؟ قال له اسكن قرب المسجد. قال له تأتي إلي كل يوم بعد أن تنهي دروسك بالمدرسة، تلميذ مدرسة، وهيك بلشت وصار شيخ نزار حلبي. فبلبنان كان أثر الشيخ نزار حلبي بكل لبنان، ويعني واضح لا خفاء فيه، وبسببه بسبب توجيهات الشيخ عبد الله الذي أرشده كان انتشار الدعوة بهالدول كلها، العشرات الدول من عربية ودول أوروبية وحتى بولايات أمريكية انتشر هذا العلم اللي هو علم الوسطية والاعتدال، ونجاهر بنبذ التطرف والإرهاب المذموم، وهذا منهجنا، هذا منهجنا. فما كانت الشيخ عبد الله مكاني، يعني اللي بيسافر بيعرف حقيقة، يعني كثير ما أماكن الناس بيسمعوا هالعلم منا بيقولوا نحن هيدا اللي بنحتاجه، هو علم الشيخ اللي هو عقيدة أشعرية، أحكام مذهب شافعي، التصوف الحقيقي اللي هو كان متمثل بالشيخ اللي كان يقول عن حاله تواضعا منه أنا لست صوفيا، أنا أتشبه بهم. واللي بيعرف معنى التصوف وبشوف أفعال الشيخ، ولا الشيخ هو صوفي.
0: نعم شيخي، كيف بلشت يعني فكرة الدعوة إلى بناء مؤسسات؟ يعني نحن عم نحكي أول شيء كنا بالشيخ عبد الله رحمه الله،
1: نعم،
0: والشيخ نزار،
1: نعم،
0: بعدين صرنا بمؤسسات،
1: نعم،
0: وانتشار في البلاد.
1: حلو، عجبني
0: هو كثير حلو.
1: عجبني السؤال.
0: نعم.
1: هو من أراد الإصلاح بيطلب الأكمل، لمن أراد الإصلاح بيطلب الأعلى. اليوم الواحد منا إذا كان عنده همة بفوت بلجنة بنية، بيعملوا ما في لجنة بنية حتى عندكم. هذه اللجنة شو دورها؟ إنه إذا شو بيحتاجوا لهو لما هو أحسن إنه يسووا. فإذا واحد يريد الإصلاح وتسنى له إنه يعمل لجنة حي، صارت الفائدة تعيته نتيجة عمله حتنعكس بوزيتيف على مين؟
0: على شريحة أكبر.
1: أكبر. مكبر السيركل منكون لكل لبنان. بس نحن دعوتنا ما خاصة بلبنان، مثلا قلنا قبل شوي انه دعوة لكل الدنيا لكل الدول، يعني مش 10452 كيلومتر بس، لا نحن اوسع من هيك. والحمد لله رب العالمين بفضل من الله وبالعمل الصالح الصادق هالدعوة انتشرت. ليش المؤسسات؟ لأن المؤسسات من خلالها الدعوة بتتوسع أكتر. مثل ما قلنا اليوم ليش مؤسسات الفوتبول، نوادي الرياضة، اليوم كتير ناس تعلموا بسبب الفوتبول، تعلموا بسبب الباسكتبول، يعني بسبب هو فات لعمل رياضي، من خلال العمل الرياضي تعلم وصار صار له دور بالمجتمع لما كبر بإصلاح المجتمع. فسما صار الإصلاح بالمجتمع عم بتم مش عبر شيخ، عبر شيخ وعبر أشخاص منتمين لهالمؤسسات، إن كان أستاذ مدرسي، إن كان بالإذاعة، بالإذاعة شو شغلتنا؟ شو العمل؟ هو الإصلاح، منبين الغلط، انتبه هذا غلط وهذا صح. واليوم في ناس يعني بده يعرف ليش بدنا نقول هذا غلط وهذا صح؟ ليش بتمنع ابنك أن يحط إيده بالكهرباء؟ هذا لمصلحته، لمصلحته. عشان هيك إحنا نقولك انتبه. نحن يعني إلقاء الضوء على الغلط حتى الواحد يتجنبه، هذا الشيء الواحد بهنوع عليه.
0: صحيح.
1: مش اليوم اللي عم بيصير إنه ليش عم بتقول، بقول لك اتركه شو بدك فيه، لك ربك بيحاسبه، أنت ما تحاسب. نحن عم بين للناس، والمهدي من هداه الله. يعني اليوم أنت تعطي الدليل، تعطي البرهان، إن عمل من فلنفسه، كان شيخنا يقول نحن نعلم، فإن عملوا فلنا ولهم، وإن لم يعملوا فلنا وعليهم. نحن مش حنحاسب الناس، نحن نبين الحق، لكن ما بالعلم، بالعلم نحن معنا الأسلوب اللي بيحكوا عنه كتير، نحن شديدين، نحن منرد بالرد العلمي. هيك الشيخ علمنا، لما تقول قال الله تعالى، قرآن كريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث شريف. فإذا نحن بناء المؤسسات كان هو اللي عطينا الدفع أكتر نوسع رقعة الإصلاح. واليوم المؤسسات إذا بتعمل هيك نظرة سريعة، ونحن بهالمؤسسة هاي إذاعة نداء المعرفة، شو بتعمل من الصبح لبالليل؟
0: نشر الخير، تذكير بالخير، تذكير بالصلاة.
1: هو نحن الإذاعة مش قصدي مايكروفون وكاميرا، إذاعة هي بشر قبل الإكويبمنت. لاحظنا. فإذا بتشوف الإذاعة، هيدي الإذاعة اللي بتسمعها أنت وبتشوفها والناس عم تسمع، الحمد لله رب العالمين، وعم تشوف هذا الوجه الحضاري لطريقة نشر العلم بهالطريقة هاي، مش بطريقة منفرة حقيقة. يعني اليوم الأنشودة اللي بيكون فيها كلمات بالتعليم، أنشودة بتلاقي الناس عم بيرددوها. اليوم لأن أخذنا غير إذاعة، حتى بس نعاية للإذاعة، لمؤسسات الجمعية لناخذ المدارس. هلأ موسم مدارس، نذكر بالتسجيل الواحد أولاده بالمدارس. المدرسة لما عم بروح الصغير، وأنا كنت أستاذ مدرسة، ويا ما في أهالي إجوا لعنا ويقولوا لنا أولادنا عم بعلمونا علم الدين، نحن بسبب أولادنا عم نتعلم منهم. لأنه بيجي هالولد الصغير كان على البيت عم بيعلي صوته مهما تصورت ببالك، فالله بخلاف ذلك. وإذا كان الصبح عم بقول حسبي الله لا إله إلا هو، التحصين اللي علموه إياه بالمدرسة، طب هذا قبل ما كان موجود. يعني نحن بس كنا نحن صغار أمذكر فريجاكو، يعني بس هيدي هي. أما الأشياء النافعة المفيدة كانت قليلة جدا. فنحن منقول وجود المؤسسات كالمدارس، الإذاعة، النوادي الرياضية، مساعدة الناس، عيادات ما هيك، كلينيك، هذا المستوصفات، الجامعة، المجلة اللي بعدها لليوم بتطلع. طب هالأشياء كلها، كل واحد، كل مؤسسة عم تنشر، يعني هتلاقي هالسيركل هيدا عم يكبر، تجاوزنا لبنان الى خارج لبنان، وهذا هو الهدف الاساسي. هو اذا واحد بيسال شو دور دوركم انتم بالمجتمع، نحن دورنا بالمجتمع اظهار المفاهيم الاسلاميه الصحيحه، اظهار المفاهيم الاسلاميه الصحيحه البعيده كل البعد عن افكار التطرف، واضح، وجمع الناس على الخير وتحذيرهم مما يضرهم من الكفر، بأنه يعوا ثلاثة اللي نحن بنقولهم على طول، وهذا شيء منه شيء جديد، ان البعض بقول انه انتم وين طلعتوا لنا فيها هيدي، انه الكفر انواع قولي بقولوا فعلي واعتقادي، والقولي اللي بسب الرب او النبي او القرآن، نعم هذا موجود. فمثل مرة واحد قال عمل كتاب قال انه هذا التقسيم اللي انتم بتقولوه ثلاث انواع، قال ما له اي مستند شرعي اساسا بهالقول، هم كأنه عم بقول يا ناس عرفوني أنا جاهل، لأنه لو اطلع على كتب علماء مش بالمذاهب الأربعة من شافعية وحنفية ومالكية وحنابلة، هذا الشيء موجود منه شيء خفي. فمن هالمنطلق من وصولا لهالهدف، يعني إبراز المفاهيم الإسلامية الصحيحة وتحذير الناس مما يضرهم، من خلال هذا العنوان كانت هالمؤسسات لحتى ينتشر هذا الهدف أوسع وأكثر. وخير الناس من ينتفع به الناس، إن لولا مؤسسات المشاريع، يعني الأمثلة كثيرة حقيقة، قديش في ناس استفادت من وجود هالمؤسسات.
0: طب شو أبرز هذه الإنجازات؟ إذا نحن عم نحكي عن عدة إنجازات ما شاء الله.
1: بتصدق إيه؟
0: ما فيك تختار واحدة.
1: بديك شغلة، نائب الشمال حصلها ناجب وجاله تحية حقيقة، نقلوا لي عنه عبارة حلوة كتير حلوة كتير كتير، يعني بقول الشيخ عبد الله عنده مثل بستان، عنده مثل بستان، وهذا البستان فيه ألوان ألوان، يعني فيه أزهار كل زهرة بلون وكل زهرة بريحة، والمشاريع عندها المؤسسات، كل مؤسسة بتحس لها مزية معينة اليوم ما فيك تنكري
0: إلا نكتها
1: وحسي إلا وضعها من كل المؤسسات. أنا يعني اليوم بموسم المولد ما كان بعيد عنا، مزبوط؟
0: نعم.
1: مؤسسات ديوان ما أنه بعيد عنا كمان ديوان، شو صار؟ شو عملوا شو هالتغيير اللي عم بيصير للخير؟ انتبهي، ايه بتلاقي الناس عم، يعني الفرحة اللي كانت عوجوه الناس بموسم المولد وانتوا واكبتوا كإذاعة نداء المعرفة ان هالنشاطات، يعني بكل موقع في جمعية المشاريع الناس بعده مثل وضعنا الاقتصادي والتعرفي، بتلاقي مرات كنت البؤس عوجوه الناس بيوم المولد، تلاقي الضحكة والفرحة عوجوه الناس، وسمعتهم علم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، انه يعرفوا مين، يعني اكتر واكتر واكتر عن سيدنا محمد. اليوم واحد يعني اللي كان واحد، الناس بتختلف، في ناس عندهم القدوة، القدوة عنده لاعب فوتبول او يوتيوبر او الى اخره، اما نحن قدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مين علمنا عن سيدنا محمد؟ شيخ عبد الله.
0: نعم.
1: كيف ونقل إلينا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بالإسناد المتصل، وهذا شيء مزية، مش أنه بيقرأ بكتاب وعم بخبرنا، لا، عن هيك علموه مشايخه قالوا المشايخ، وهكذا لنوصل بالسند المتصل للصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام. فمؤسسات الجمعية تأثيرها بالمجتمع صار واضح وصريح، مهما قال يا ناطحا جبلا يوما ليوهنه،
0: تشفق على الرأس لا تشفق على الحجر.
1: فإذا واحد من اليوم بده يكون منصف، ليك حلو الإنصاف، حلو الإنصاف. شوف عمول مقارنة، ماذا فعلت جمعية المشاريع؟ شو عملت بهالبلد جمعية المشاريع؟ شو جمعة الناس؟ يعني اليوم اللي واحد لما نسمع من واحد كلمة بشعة عم بقولها، بتقول له ما تقولها، صغيرنا وكبيرنا بينصح ولا واحد ما تقول هالكلمة، ليش بده يقول له ما تقول هالكلمة؟ ليش؟ مش لأنه بحب له الخير؟ وعندنا شعار محبة الخير
0: للغير.
1: فأهم شيء إنه الإنسان نحافظ عليه بدينه، نحافظ على عقيدته، لأنه هيدي مسألة إنه هلا نحن ببيروت لما عشنا نحن وصغار كان الجهل منتشر كتير، يعني مثل ما قلت انه ما كان في مجالس علم تعلم هذا العلم مثل ما هي هلا موجود اليوم. ف عشان كنت تسمعي بالطرقات يسبوا رب العالمين. كل واحد ماشي بالطريق سفير سيارة إذا عجقت سير اليوم هيدا. أنا ما بقول انقطع كومبليتلي بالمرة لكن ما في شك أنه خف. طيب الفضل أنه خف لمين؟ لهالمنهج هيدا اللي هو الشيخ عبد الله أكد عليه وكان يعيد بدون ملل وبدون يعني ما مل أبدا من تكرار حتى يحافظ على المفاهيم الإسلامية الصحيحة. فمؤسسات الجمعية حاجة حقيقة, وجود مؤسسات الجمعية بكل لبنان هي حاجة لإصلاح هذا المجتمع ومساعدة الناس,
0: مش بس بلبنان شيخي,
1: مبارات لبنان.
0: نعم.
1: صح
0: نعم.
1: صح
0: شيخي, قديش مسؤولية المشايخ كبيرة في الحفاظ على هذا الإرث.
1: الله يرحمنا.
0: لأنه نحن عم نحكي عن منهج,
1: يعني قلتي كلمة حسيت تقل علي, تقل حقيقة لأنه نعم. مسؤولية كبيرة أنه اليوم التعب اللي هو أنا كنت شوف شيخنا رحمه الله قديش يتعب. هذه قصة الوقت, يعني ما في شغل 8-4 عن شيخنا, 9-5 ساعة غدا هذا منه موجود, ما في ويك أند صيفية
0: في حاجة وعم
1: كان يشتغل كل
0: حاجة.
1: يوم
0: نعم.
1: يعني أنا مذكر نروح عند شيخنا يوم العيد نتعلم يوم العيد اللي هو يوم العيد
0: نعم.
1: يوم الأحد بالصيفية بتشوف حتى ببيروت هلا يوم الأحد ببيروت ناس تطلع لبرة بيروت منها أو بصيفه. فمرة كان عم يدرسنا يوم الأحد فقال لماذا قل العدد اليوم؟ قالوا شيخنا احنا هون أهل البلد يوم الأحد أو على بالصيفية أو على
0: بحر
1: أو
0: بالجبل
1: أو بالجبل.
0: نعم.
1: أو بالجبل. فكان عنده هو كل يوم تعليم دين. حتى مرة سأل أنه بيعرفنا موظفين بالجمعية قالوا له شيخنا يوم الأحد في إجازة, يعني كأنه تعجب, عرفنا كيف. فعنده عمل للآخرة كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. فلذلك نحن إذا مسؤولية المشايخ أنه يحافظوا على المنهج, أنه يحملوا هالمنهج ومع التعب بنشره. وكان يقلنا تكلموا بالتوحيد أينما كنتم, يعني مش بوقت محدد ومش بمكان معين, يعني بالتاكسي وبالمسجد وبالملعب وبالجامعة وبالمدرسة ومع الأقارب ومع الجيران وبالطيارة وبالمطار, وين ما نروح عنا قضية. نحن حقيقة نحمل قضية ما نتخلى عنا. هالقضية هاي حملنا إياها الشيخ عبد الله رحمه الله, واللي أرسى الأسس كان الشيخ نزار وثبتها, وهلأ صارت المسؤولية علينا بعد من مات الشيخ عبد الله وقتل الشيخ نزار. مسؤولية كتير كبيرة. أنا بقول نحن أصحاب قضية حقيقة ما فينا نتكاسل عنها. شو هي هالقضية هاي؟ الحفاظ على هذا المنهج يلي كتير ناس مثل ما تفضلتي وقلتي ما بيعرفوا لأنه ما شافوا الشيخ, مثل ما الشيخ عبد الله حكي لنا عن صلاح الدين وتعلقت قلوبنا بصلاح الدين. نحن دورنا هذا المنهج ننقله لغيرنا, لا سيما الشق الثاني من السؤال للشباب. يعني
0: صحيح.
1: اليوم نحن ليش أولادنا بدهم يعرفوا عن لعيبة الفوتبول ما يعرفوا عن الشيخ عبد الله؟ ليش؟ دور مين؟ أنا بقول في دور المشايخ صح, وفي دور الأهل.
0: نعم.
1: في دور الأهل كتير مهم أنه واحد يقعد معه يفهمهم.
0: شيخ أنا بنتي سألتني أنت شفت الشيخ عبد الله؟
1: أنا
0: بالنسبة لي أنه هذا شيء طبيعي نحن شفناه للشيخ, فحسيت هيك وقع هالسؤال قديش أنا عندي مسؤولية خليها تعرف مين الشيخ عبد الله.
1: نعم.
0: وشو نهج الشيخ عبد الله.
1: نعم. كيف بدك توصلي له؟ يعني نحن اليوم موضوع الحج.
0: نعم.
1: رحتي على الحج.
0: نعم.
1: موضوع الحج قبل ما تروح على الحج شيء, وبعد ما رحتي على الحج شيء ثاني. واضح. بس اليوم تكرار كلام شيخنا عن السلطان صلاح الدين, تكراره وذكر عنه وكيف علق لنا كمان على قلوبنا بالأولياء وبالصالحين. نحن صار دورنا هلأ أنه نحكي لأولادنا ولغير أولادنا مين الشيخ عبد الله, وليش نحن منحب شيخنا هالقد. شيخنا منحبه هو كتير لأنه هو حقيقة أنقذنا. اليوم واحد بيعمل لك وظيفة شغل مرتبة كل عمرك لا تشوفه الكلام اللي بيقوله أهل بلدنا بأمرك.
0: نعم.
1: بأمرك شو بدك, أنا حاضر أنا جاي, ما بنسى لك الخدمة خدمتني إياها, بتكون خدمة دنيوية. شو بالك شخص علمك بوقت كان الجهل منتشر, جهل منتشر, علمك ما ينجيك في الآخرة, ما ينجيك من عذاب الله. يعني علمك كيف واحد ينجو من الخلود الأبدي بالنار. طب هذا اللي علمني وكل واحد بيعرف حاله وين كان، بيعرف حاله وين كان، أو لو كان لم يتعلم شو كانت حالته حتكون، كيف بدي أنسى، كيف بدي أنسى، وعلمك بأي طريقة رغبك. بتعرفي نحن لبناني يعني تبعنا كمان، يعني كان يقول البعض بدنا ننطر حدا من برات لبنان يعلمنا. يعني أنا برجع بقلك أنه سبحان الله، يعني كنا من زمان قبل شيخنا أنا وصغير برمنا عدة مشايخ ما علمونا، يعني اللي صلي السنة نصلي السنة، جعل اللي صلي ركعتين نصلي ركعتين، جعل صلي ركعتين، عرفت كيف؟ أما الشيخ نشر العلم، العلم اللي هو أصول الدين، مفاهيم الإسلامية الصحيحة، وعلمنا حتى إذا بنحكي عن ديننا عقيدة عبادات في معاملات. اليوم الواحد منا كيف بيعامل أمه بيو بناء على شو؟ أغلب المدارس ما علمت كيف تعامل، كيف واحد شو معنات بر الوالدين. نحن درسنا من زمان وغير مدارس المشاريع، كلمة أنا بر الوالدين ما كنت أسمعها بغير مدارس المشاريع. لا. كلمة أنه أسمع كلمة أما غبيك، يمكن هذه سمعناها، يمكن
0: هذا
1: إذا سمعناها صح. لا. عرفت كيف؟ أما كلمة بر الوالدين وكيف بتطيع وكيف تطيع أبويك بالتفصيل، وين تغلط وين هو غلط إذا عملت هيك، وين صح ما عملت هيك. يعني لما شيخنا يقول من أطاع أبويه في المكروه له ثواب، في المكروه يعني شيء مكروه لأنه الأم أمرت به الولد فأطاعها في المكروه له ثواب. طب كيف بتعامل وحدة زوجها؟ كيف بعامل واحد زوجته؟ هذا لولا علم الدين كيف يعرفه؟ وين المرجعية أصلا عندهم؟ الذي لم يتعلم أي مسلسل وأي تي في وأي أي ممثلة أو أي ممثل يا عمي. لذلك نحن فضل علينا كتير كبير بالعقيدة، بالعبادات، بالمعاملات، بالعقود. من جملة المعاملات العقود، يعني أمر الزواج كيف بتم الزواج، أمر الطلاق. يا ما في ناس اليوم لأنه لم يتعلم بيكون عقد زواجه ما صح، أو بيكون طلق زوجته
0: وما عارف
1: ما معه خبر.
0: نعم.
1: ما معه خبر، يعني كان بطلقها 3 و4 و10 بزعمه، آخر شيء لا ما بيصير أبو مصطفى فور إكزامبل، يعني خلص صالحه ومشان مصطفى 4 أولاد وين تروحوا فيهم هلأ؟ يكونوا مطلقها، جمعوهم ورجعوهم لبعض.

0: قدران يحمله. إدارة بيته ما قدران يحملها. يعني إذا كان ما يكبروا يكتروا الأولاد بصير معه مسؤولية أكتر. طب كيف كان نحن الشيخ نزار رحمه الله قدر استطاع أنه يحمل هالمسؤولية هاي الإدارية والتعليمية وجمع بين الإدارة والتعليم؟ في شيء اسمه التعليم، نشر العلم بين الناس. الشيخ نزار كان على مدى الأسبوع له دروس بعدة مناطق، كان يعني بلبنان ببيروت وبرات بيروت، والحمد لله إن تسنى لنا نقعد معه ونتعلم منه. وكيف جمع بين إدارة الدعوة وإرشاد الناس وأشياء ظهرت بعد موته إيش كان يعملها. عرفت كيف؟ فهذا دورنا، بدنا أن الله تعالى يعني يسعنا ما يسع الشيخ عبد الله. شو علم؟ نعلم مثل ما هو علم. الإدارة الشيخ نزار كيف أدار هذا الدعوة، هذه الدعوة. فنحن إن شاء الله تعالى نحمل هذه القضية، أنا بسميها قضية، عنا قضية بدنا نحملها ونحملها لغيرنا للجيل اللي بده يجي.
1: حمل الرأي الشيخ حسام حفظه الله.
0: والله إن الله تعالى يحفظه ويبارك فيه ويعينه، مسؤولية يعني
1: ضخمة جدا.
0: بقول الحكي ما مثل الشوف.
1: نعم.
0: عرفت كيف؟ يلي بيعرف. بس برجع بقول حلو الإنصاف.
1: شيخي نحن لما عم نحكي عن الشيخ عبد الله والشيخ نزار رحمه الله، يمكن لبعض الناس أو لبعض الناس من الجيل الجديد بيعتبر أنه هذا تاريخ، يمكن مجرد ذكريات. قديش نحن عنا هذا الدور اللي هو أنه نبين مين هن هدول الشخصيات وليش نحن عم نبين لهم مين هن هدول الشخصيات. يعني نحن أوكي فينا نجي نعلمهم الدين، بس نحن ليش عم نحكي عن تاريخنا؟
0: نعم ذكرتيني، لأنه عنا نحن مشكلة أنه كتير ناس ما بيقرأ تاريخ.
1: نعم
0: ما بيقرأ تاريخ. إذا بس بشوف التاريخ، تاريخ المسلمين قديش كان ناصع، واللي المؤرخ اللبناني المشهور يعني شكيب أرسلان عمل عدة كتب بهالأمر هيدا، طلع انه نحن ليه صرنا هون. فقاله كتاب بقول فيه لماذا تأخر المسلمون وتقدم غير المسلمين. بقول فيه اكبر اسباب تأخر المسلمين الجهل بعلم الدين. الجهل بعلم الدين من اكبر اسباب تأخر المسلمين. فمن هون اللي ما بيقرأ تاريخ ما بيعرف ليش وصلنا لهون. لما هو عم بقول هالكلام، ومحنا كان بفترة إذا بتطلع شوي لورا على التاريخ، تطور الطب وين كان؟ كان عنا الفيزياء والكيمياء والهندسة والفلك، وعلى حتى البيطرة كله عند العرب عند المسلمين.
1: كان الغرب يبعثوا ولدهم لعنا
0: تتعلموا. طب بتطلع هيك، طب ليش وصلنا لهون؟ بقول لك هو بقول حتى الجهل، حتى صار الواحد ما بيفرق بين الخل بين الخمر لأنه جاهل.
1: نعم.
0: ما بيعرف. فنحن إن أردنا بدنا نرجع نرتقي بهالمجتمع، واضح، أول خطوة هي تعلم علم الدين اللي بوضح لك الصورة تماما، والالتزام. يعني عنا أمرين نتعلم، ليش نتعلم؟ حتى نطبق هذا العلم. نجاتنا وفوزنا وسعادتنا بالآخرة هو بهالشيء، هيدا هو التعلم والعمل بهذا العلم. وهيك بقى لما الناس تعرف عن الإسلام أكثر بهالطريقة اللي هي حقيقة تظهر تعاليم ديننا، اللي عنده عقل سليم بتلاقي حيقرب وحيعرف أكثر وأكثر عن هذا الدين العظيم. حقيقة يعني الأمر هيدا كتير كتير مهم أنه الأولاد يعرفوا ليش بدنا التاريخ. إذا بتطلع على التاريخ تعرف أنه ليش وصلنا لهون. هدي عنا قلت لك أنا بدأ عليش عنا مشكلة عدم النظر في التاريخ، ياخد واحد منه العبرة. ما هيك طلع التاريخ تعرف ليش وصلنا لهون. فعم بقولوا المؤرخون أنه نحن وصلنا لهون بسبب البعد عن الالتزام بالدين.
1: شيخي نحن وقتنا رح يخلص، بعد عنا شوية وقت، فبهمني هذا السؤال أنه أطرح. وجمعية المشاريع اليوم في عندها مدارس وجامعات ومؤسسات وفي أكيد أعمال دعوية ومؤسساتية
0: صح
1: اجتماعية. قديش هذه المؤسسات هي بتشكل دور أساسي بنشر علم الدين؟ هذا أول شيء من السؤال اللي بدي أسأله. وقديش نحن مسؤوليتنا كبيرة بأنه نحن نحافظ على هالمؤسسات لا يعرف الجيل

0: جديد نحن قديش في عنا مثل بيقولوا نحن مستلمين الرأي لنشر هذا العلم، فقديش دور المؤسسات هون كبير.
1: طيب لو واحد سألنا الشيخ عبد الله حي أو مات؟
0: نعم.
1: مات رحمه الله تعالى. الشيخ نزار حلبي مات.
0: نعم.
1: كان أيامه في إذاعة نداء المعرفة،
0: نداء الإيمان.
1: كان اسمه نداء الإيمان، كانت مؤسسة موجودة.
0: نعم.
1: طب الرجل مات، المؤسسة
0: بقيت.
1: المدارس بعدها موجودة. فنحن الحمد لله ما عندنا شيء اسمه وان مان شو، ما في، إنما نعمل للأجيال اللي قدام. فلذلك وجود كلمة مؤسسة، هي مؤسسة، نحن ما عندنا مؤسسة لشخص معين، هي هالمؤسسة هاي لا تذهب بذهاب الشخص. مؤسسات المشاريع إن شاء الله تعالى مؤسسات مستمرة، هدفها واضح وصريح، وكان لها أثر كبير بنشر العلم، حتى لنقول مثلا بالديوان، سوبر ماركت وأفلام ديوان، يلا نعم. دعاية ماشي؟
0: نعم.
1: محلة دعاية بمحلة، كل دعاية لكل مؤسسات الجمعية. لما يكون حتى بهالمؤسسات هاي في شيء تعليم، يعني كنا من زمان عن رمضان الإمساكية اللي فيها تعليم، هذا على سبيل المثال.
0: نعم.
1: دعوة إلى الخير مثلا. فإذا مؤسساتنا، حتى عنا المؤسسة بيت الرقية، بيت الرقية اللي هو عنده قد يكون أصيب بسحر أو إصابة عين أو إلى آخره، فبروح بيت الرقية بده حدا أو يحتاج إلى الرقية، في حدا هناك بعلم دين. يعني ما بنترك مؤسسة من المؤسسات إلا عم ننشر العلم فيها، وإقبال الناس علينا مثل ما قلت وسع رقعة انتشار العلم. صار في ناس كتير، يعني هذا هلأ تذكرتها هيك باي ذا واي، يعني في ناس بقولوا حتى حملة الحج والعمرة للديوان، حملة الحج والعمرة، في ناس منهم بالجمعية المشاريع بس عرف على لسانهم وشهر، بقولوا بدك تحج حجة مزبوطة بتروح مع المشاريع مع حملة الديوان. لو كان منخرط، هي منا اي دي المشاريع، منا بطاقة المشاريع، نهج واضح، يعني معنى واحد الا انت قدي رقمك وانت قدي رقمك، لا لا لا، نحن هذا نهج اهل السنة والجماعة، نهج لنشر الخير بين الناس، نهج بالتعليم وابراز. الحمد لله رب العالمين، شيخنا علمنا الجرأة اللي هو على حق من ايده من ساعده، لو كان منه بالجمعية، لو كان منه بالجمعية، واللي هو على غلط منبين له وننصحه منحب له الخير، إن عمل هذا بكون نفع نفسه. فمؤسسات الجمعية لها دور كبير كبير بنشر العلم، وهي مؤسسات قائمة تحت هون بتذكر دغري كل ما عم بحكي، دور رئيسنا الشيخ حسام الله تعالى يحفظه، كيف عم بيثبت وعم بيزيد هالمؤسسات. والحمد لله دعوتنا منتشره، واللي بيعرف بيعرف، يعني
0: نعم.
1: ليس كل ما يعلم يقال،
0: نعم.
1: لكن الحمد لله رب العالمين، كتير ناس لما عم يعرفوا هذا المنهج ويسمعوا منا، يعني اسمع مني ايش عم قلك، ما تسمع من غيري، تعال عندي وابوابنا مفتوحة، اي انسان بده يعرف عن المشاريع اهلا وسهلا فيه، نحن منبين ومنا علبة تلوين حياتنا، نحن منا علبة تلوين.
0: نعم.
1: نحن جماعة منا نتلون، هيدا وضعنا، بقول هيدا جونا، هيدا حياتنا،
0: هذا نحن،
1: هذا نحن، نحن نداء المعرفة، نحن كل مؤسسات الجمعية هي نحن. كان شيخنا يقول جمعيتنا دكان الجمعية.
0: شيخ أنا هذا السؤال ما كتبته بس خطر لي، وأنت يعني ما شاء الله عليكم شيخ كأنه عم تجاوبوا على هالسؤال اللي أنا ما كتبته ما قلت لكم عنه. نحن منحس بهذا الانتماء ومنحب الجمعية ومنحب مشايخنا.
1: نعم.
0: يمكن الغريب واللي برا بيستغرب هالحب وهالشعور اللي نحن عنا، اللي نحن بالنسبة لنا الجمعية مثل الأم،
1: صح،
0: ما منرضى عليها شيء يأذيها أو يعكر.
1: يمكن أنا خبرت هالجواب. أنا يمكن لأنه كنت أستاذ مدرسة، اللي بتعرفي شباب اليوم بالمدرسة، فبيتخرج بينشغل بعدين بيخطب بيتزوج عنده أولاد، فالحلو أنه مهما بيعد بتلاقيه بيرجع، وإحنا الجمعية هي الأم، يعني بابنا ما بيتسكر. لو واحد غاب عنا أهلا وسهلا فيك، بترجع مثل الأم. الأم ابنها مرات شو ما عمل فيها وبعد 10 سنين تركها وبيرجع، بعده ابنها،
0: تعرفي
1: أم والابن، أم وابنها حتحضنه، وبيجي بفوت على البيت عادي وبياكل بيشرب وبينام عادي، لانه هي الام والجمعية المشاريع هي الام. فعشان هيك نحن عنا انه مهما واحد بيعد ما بيجي لا يجد صعوبة انه يرجع. بقول لك انا فقت، اجت فترة بيعدت، انشغلت، تزوجت، مسؤولية، اولاد الى اخره، انا فقت ورجعت للجمعية. فعنده هالاثر الطيب بباله عن هذه الجمعية. نعمة، نعمة كبيرة.
0: بارك الله بكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عاشور. عم بيقولونا بالكنترول انتهى الوقت. مع أنه الحكي عن مشايخنا والسلطان الهراري رحمه الله يعني ما بينشبع منه.
1: صحيح.
0: وتستمر المسيرة.
1: تستمر المسيرة. عم تقلي علي العبارات، لأنه أنا عم تقولي تستمر المسيرة، المسيرة على مين؟ هي أنا جزء علينا كلنا سوا. فتستمر المسيرة إن شاء الله. نعم بإذن الله تعالى. كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله ولا تبالي. نحن بجمعية المشاريع ماشيين بهالسفينة، نحن في جمعية نحن في السفينة، ركب معنا من ركب، ومن لم يركب فنحن ماضون.
0: بارك الله بكم.
1: آمين وبكم.
0: حلقتنا نحن انتهت. بارك الله بكم، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وسقوط الأطفال لا بد منه، سقوط الرجال في محاربة أعداء الله تعالى سنة الله تعالى في الدعاة لدينه. فلست أبالي.

0: في
1: نداء المعرفة.
2: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
3: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
4: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
5: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 058.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته جنوباً، غارات وحرق وتفجير منازل وقصف مدفعي. الرئيس عون في مؤتمر مشترك مع رئيس الحكومة اليونانية: مصالحنا المشتركة هي فعلاً من عمر التاريخ، وهي من نتاج حاضرنا ومقتضيات مستقبلنا. الرئيس اليوناني للرئيس عون: ندرك جيداً المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقكم بقيادة لبنان، ومتأكدون أنكم ستنجحون ونحن إلى جانبكم. رئيس الحكومة اليونانية متهمون بالعمل في لبنان على جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة وتعميق الشراكة في مختلف المجالات. وزير الزراعة نزار هاني: الحكومة تسعى إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وصولاً إلى الانسحاب وبدء إعادة الإعمار. الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران للمرة الأولى منذ شهر، والحرس الثوري يرد. الخروقات الإسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، شهداء وجرحى في غارة من مسيرة إسرائيلية على وسط مدينة غزة. رويترز: تركيا والسعودية وباكستان تعقد أول اجتماع بشأن اتفاقية الدفاع اليوم. سلطات النمسا سجلت عددا قياسيا من الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. أخيرا: الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نحن اليوم في دار العمل، نحن اليوم على هذه الأرض في دار العمل، فطوبى لمن عمرها بالصالحات، فطوبى لمن عمرها بالصالحات وزين نفسه بالطاعات، طوبى لمن شغله عيبه عن تتبع عيوب الناس والعورات، طوبى لمن لم يشتري لهو الحديث ليضل الناس عن سبيل الله، وإنما اتبع الصراط المستقيم.
1: نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فيقول الله تعالى مخبرا عن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أي أدلكم على طريق رشدكم. وقيل علامة النصيحة ثلاثة: اغتمام القلب بمصائب المسلمين، وبذل النصح لهم، وإرشادهم إلى مصالحهم وإن جهلوا وكرهوه. النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الخير للمنصوح له، ويقال إنها من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وأنه ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفي العبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدارين منها. وهي مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، شبه فعل الناصح فيما يتحراه للمنصوح له بسد الخياط لتمزق الثوب وإصلاحه. وقال الله تعالى إخبارا عن قول سيدنا هود عليه السلام لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. قوله ناصح أي لكم فيما آمركم به من عبادة الله وترك ما سواه، أمين على تبليغ الرسالة وأداء النصح، والأمين الثقة على ما أؤتمن عليه. وفي الآيتين جواز مدح النفس والثناء عليها في مواضع الضرورة إلى مدحها، وكما قال الله سبحانه مخبرا عن قول سيدنا يوسف عليه السلام لملك مصر: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن الأحاديث النبوية في هذا المجال ما رواه الإمام مسلم عن الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قوله الدين النصيحة أي هي عماد الدين وقوامه، كقوله الحج عرفة، فهو من الحصر المجازي دون الحقيقي، أي إنه أريدت المبالغة في مدح النصيحة حتى جعلت كل الدين، وإن كان الدين مشتملا على خصال كثيرة غيرها. وقال العلماء: قوله عن النصيحة لله ينصرف إلى الإيمان به سبحانه ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته وأسمائه وتنزيهه عن جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته. وقوله ولكتابه أي بالإيمان بأن القرآن الكريم كتاب الله، وتنزيله لا يشبه شيئا من كلام الخلق ولا يقدر عليه أحد منهم، وينبغي تعظيمه وتلاوته حق تلاوته. وقوله ولرسوله أي بالتصديق برسالته عليه الصلاة والسلام والإيمان به وطاعته في أوامره ونواهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتقديره. وأما قوله ولأئمة المسلمين أي بمعاونتهم على الحق وطاعتهم وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. وقوله وعامتهم بإرشادهم لمصالحهم في دنياهم وأخراهم، وإعانتهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع إليهم. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة Power Zone للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. Power Zone، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
5: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت بيت الإيمان سنتر المشاريع النويري فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.
1: أهلا بكم في برنامج من هنا وهناك. وبخت الشرطة اليابانية رجلا يبلغ 48 عاما بعدما ترك ابنه البالغ 7 سنوات وحيدا على جبل فوجي، أعلى جبل في اليابان، لساعات، فيما واصل رحلة التسلق برفقة ابنه الأكبر. وعثرت فرق الإنقاذ على الطفل جالسا على مقعد قرب المحطة 6 من أحد مسارات التسلق على ارتفاع يتجاوز 2000 متر وسط أجواء ضبابية وماطرة. وكان الطفل قد أبلغ والده بأنه يشعر بالتعب، فطلب منه البقاء في مكانه قبل أن يواصل الأب الصعود. وأبلغ موظفو أحد الأكواخ الجبلية الشرطة بالعثور على الطفل، فيما تمكنت السلطات من تحديد موقع والده بين المحطتين 7 و8. وعاد الأب بعد ساعات ليلتقي ابنه الذي أمضى قرابة 8 ساعات بمفرده وكان في حالة من التعب والانزعاج. ووبخته الشرطة بشدة، مؤكدة أن ترك طفل بمفرده على الجبل أمر غير مقبول، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن مواصلة الرحلة العائلية. وأفادت التقارير بأن الأب اعتذر عن قراره المتسرع. شارك آلاف اليابانيين في عملية تحريك البرج الرئيس لقلعة هيروساكي شمال اليابان، والذي يبلغ وزنه نحو 400 طن، تمهيداً لإعادته إلى موقعه الأصلي بعد سنوات من أعمال الترميم. وشدد المشاركون الأربعاء حبالاً ضخمة متصلة بالهيكل الخشبي المؤلف من 3 طوابق في إطار تقنية يابانية تقليدية تسمح بنقل المباني التاريخية من دون تفكيكها. وكان البرج المصنف ممتلكاً ثقافياً مهماً على المستوى الوطني في اليابان، قد نقل عام 2015 لمسافة نحو 80 متراً لإفساح المجال أمام ترميم القاعدة الحجرية للقلعة التي كانت مهددة بالانهيار. وبدلاً من تفكيك المبنى، قرر المهندسون نقله كاملاً على سكك حديدية إلى ساحة قريبة في عملية هندسية دقيقة أتاحت الحفاظ على هيكله التاريخي. وبحسب المسؤولين، شارك نحو 4000 شخص في العملية، وتمكنوا مجتمعين من تحريك البرج نحو 5 أمتار. وتعرف الطريقة المستخدمة باسم هيكيا، وهي تقنية تقليدية استخدمت في اليابان منذ القدم لنقل المباني من مكان إلى آخر من دون تفكيكها. ومن المقرر أن تستخدم بلدية هيروساكي آليات ثقيلة خلال أيلول لاستكمال نقل البرج، على أن يتم تثبيته نهائياً على قاعدته في 2022 المقبل قبل حلول موسم الثلوج. لم يكن في المكان ما يوحي بوجود ناجين تحت ركام المنازل التي جرفتها الفيضانات في تيمور النيبالية، إلى أن التقط أفراد فريق الإنقاذ صوت بكاء خافت قادهم إلى طفلة ظلت عالقة تحت الطين والأنقاض لنحو 3 أيام. وبحسب الشرطة المحلية، كان فريق من عناصرها يبحث عن ناجين بين الأنقاض عندما سمع أحد أفراده صوت الطفلة. وبعد إزالة طبقات من الطين والأنقاض، تمكن الفريق من الوصول إلى الطفلة وإخراجها حية في عملية جاءت بعد أيام من الفيضانات التي دمرت منازل والمنشآت في المنطقة. ولم تتوقف قصة مانيشا عند لحظة إنقاذها، إذ تمكنت السلطات لاحقاً من العثور على والديها، وتبين أنهما نجوا أيضاً من الفيضانات، لكنهما كانا بحاجة إلى العلاج. جاء إنقاذ مانيشا في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مئات المفقودين في أعقاب الفيضانات التي ضربت مناطق واسعة من وسط نيبال. في الختام، أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.

0: معرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.
1: باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
1: إني لبابك قد بسطت يدي.
0: اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن.

ما بعد الله لما قال لا يصدق مثل شيء أفهم أنا أنه ليس كشيء من الأشياء، لا هو كالأجسام الجامدة الإنسان والحجر والشجر، ولا هو كالأجسام اللطيفة الهواء والنور والظلام والروح، ليس كهذا ولا كهذا، إنما هو موجود لا نستطيع أن نتصوره، لا ندركه بالتصور، مهما أشغلنا أفكارنا لا نستطيع، لأنه ليس له شبيه. الذي يريد أن يتصور الله تعالى كشيء جامد أو كشيء لطيف النور والهواء ما عرف الله. هؤلاء الذين يعتقدون أن الله شيء قاعد على العرش وله أعضاء وله عيون بمعنى الجسم، وله يد بمعنى الجسم، وله وجه بمعنى الجسم، هؤلاء ما عرفوا الله. وعليكم بهذه العقيدة، عقيدة أهل الحق. هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي قبل 1100 سنة له كتاب مشهور في الشرق والغرب، الناس يتداولونه للقراءة للدراسة، يقول فيه تعالى أي الله عن الحدود، الله ليس له كمية، ليس شيئا له كمية صغيرة ولا كبيرة، لأن الشيء الذي له كمية يحتاج إلى خالق خلقه على تلك الكمية. الله تعالى موجود بلا حد ولا جهة ولا مكان ولا شكل، لا يستطيع الإنسان أن يتصوره لأنه لا شبيه له، لا يشبه الأشياء التي رأيناها ولا الأشياء التي لم نرها ولا الأشياء التي في الجنة والعرش والكرسي، لا يشبه شيئا من الأشياء. لا يجوز أن يحاول الإنسان أن يتمثله ويتصوره. هذا معنى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، منزه أن يكون له أعضاء، وجه جسم أو يد وعين بمعنى الجسم منزه عن هذا. والقرآن بعض الآيات الذي ما عنده فهم يفسرها على ظاهرها فيضل ويهلك. الذي يفسر الرحمن على العرش استوى بمعنى جلس على العرش كفر، ليس معناها جلس، معنى استوى قهر وسيطر وهيمن. العرش أكبر ما خلق الله، فالله يخبرنا بأنه قاهر هذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات، أعظم من الأرض والسماوات، فإذا هو قاهر كل شيء. هذا معنى الآية، ولا يوجد شيء حي عليم قادر فوق العرش، لا يوجد. يوجد فوق العرش كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي، هذا الكتاب يوجد فوق العرش، أما غير ذلك لا يوجد. بارك الله فيك.

من لم يخسر رأس المال فكأنه لم يخسر. رأس مال المسلم العقيدة، عقيدة أهل السنة، وهي الحمد لله تعالى موجودة فينا الجمهور بعد على تلك العقيدة، وإن قصرنا في الأعمال

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03 82 77 82.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: أيد الله تعالى أنبياءه الكرام بمعجزات عظيمة إظهارا لصدقهم في نبوتهم. وعن هذا الموضوع سنكون الآن مع محاضرة دينية نافعة لسماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله، فلنستمع إليها مخلصين النية لله عز وجل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. الآية المراد بها المعجزة. ما من نبي إلا وآتاه الله المعجزة، من أولهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب لهم الصدق فيستحيل عليهم الكذب، يجب لهم الفطانة فيستحيل عليهم بلادة الذهن والغباوة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستحيل عليهم السفاهة والرذالة والجبن والخيانة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب لهم الصيانة. صانهم الله تعالى من الرذالة والسفاهة، وتجب لهم الأمانة فيستحيل عليهم الخيانة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم مؤمنون قبل نزول الوحي عليهم، هم مسلمون قبل نزول الوحي عليهم، ولكن تفاصيل أحكام الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفها قبل نزول الوحي عليه. تفاصيل أحكام الإيمان، هذا معنى قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ليس معناه أن النبي كان يعبد الصنم، ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الوثن، ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف الله تعالى وكان على غير إيمان بالله قبل نزول وحي عليه. لا، بل كان مؤمنا، كان مسلما، ولكن تفاصيل أحكام الإيمان ما كان يعرفها قبل نزول الوحي عليه. وأما صغائر الخسة اللي بيسموها باللهجة العامية وطاوي، يستحيل على الأنبياء أن يقعوا فيها، كسرقة حبة عنب. يعني إذا واحد فات على سوبر ماركت لابس مطقم وحامل شنطة سامسونايت على أنه رجل أعمال ورجل مال، فات غافل موظف وأخذ عوينات خبيب جيبته، بقول له وطيت نفسك لتسرق عوينات بلاستيك، أو وطيت نفسك أو دنيت نفسك لتسرق حبة علكة. فالخساسة والدناءة مستحيلة على أنبياء الله تعالى، مستحيلة على أنبياء الله تعالى. وأما المعجزة منها ما يحصل بعد طلب من قوم النبي، كما حصل مع قوم نبي الله صالح الذين قالوا له إن كنت نبيا مرسلا فأخرج لنا من الصخرة ناقة وفصيلها، أنثى الجمل وولدها، أنثى الجمل وولدها، فأخرج لهم من الصخرة الصماء ناقة وفصيلها، فاندهشوا فآمنوا به، لأنه لو كان كاذبا حيث قال لهم إني رسول الله إليكم ما كان تظهر على إيده معجزة. إذا واحد إجا قال لك أنا نبي الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم هل تصدقينه؟ لا يصدق، لا يصدق. إذا إنسان قال أنا نبي الله لأن خاتم النبيين محمد فلا نبي بعده. فالأنبياء كلهم أيدهم الله بالمعجزة. ما من مكان بتطلع على إيده معجزة، نحن ما بتطلع على إيدنا معجزة، المعجزات خاصة بالأنبياء فقط، كما حصل مع نبي الله صالح الذي أخرج من الصخرة الصماء، صخرة بتطلع منها أنثى الجمل وولدها، هذه معجزة. هذا شيء عادي ولا خارق للعادة؟ الخارق للعادة كإخراج ناقة وفصيلها من صخرة صماء مقرون بدعوى النبوة، شو بيكون اسمه؟ معجزة. ولا يظهر إلا على يد مين؟ إلا على يد الأنبياء. إنسان ممكن ينط متر بالتمرين بصير بنط 10 أمتار، بس المعجزة بالتمرين بتطلع؟ لا، مش بالتمرين. المعجزة ما بتظهر على إيد الأنبياء بالتمرين، بل تأييد من الله تبارك وتعالى. الأمر الخارق للعادة إذا ظهر على يد النبي شو بيكون اسمه؟ معجزة. وإذا ظهر على يد الولي شو بيكون اسمه؟ كرامة، يسمى كرامة. أهل الطريقة الرفاعية كانوا يظهرون الكرامات، هؤلاء أهل الطريقة الرفاعية كانوا يمسكون بالكهرباء اللي هو التوتر العالي اللي بيحرق الإنسان بيصير فحمي، يظهر النار من عيونهم ولا يتأثرون ولا يحترقون ولا يموتون به. هذه كرامة تظهر على يد هؤلاء. وكذلك حصل في قرية برسي شخص يسمى شيخ الصيادي الرفاعي، من الطريقة الرفاعية أيضا، توفي قبل حوالي 3 سنوات. كان في قرية برسة كان يصنع مزاريب المي التنك اللي بيعملوها من دير دار بيت الأرميد. كان في قرية برسي في الكورة امرأة سبت له دينه، سبت له دينه، فأخذه الوجد، يعني أخذوا الحال، فيت قعد بالفرن، النار فرن نار الضيعة اللي بيخبزوا فيه ما في غيره، ولم يحترق الشيخ الصياد الرفاعي ولا ثيابه. ثم بعدين صار الفرن ينبع المي، ثم خرج من فرن الضيعة بعد 3 أيام، دخل على فرن الضيعة وهو حامي والنار فيه فلم يحترق. هذه اسمها كرامة مش معجزة، لأنها ظهرت على يد غير النبي، شو بيكون اسمه؟ ولي، بتكون كرامة. من المعجزات أيضا انقلاب العصا، عصا موسى ثعبانا حقيقيا، ثم عودها إلى حالتها بعد أن اعترف السحرة الذين أحضرهم فرعون لمعارضته وأذعنوا فآمنوا بالله وكفروا بفرعون واعترفوا لموسى بأنه صادق فيما جاء به. سيدنا موسى أيده الله بمعجزة أبطلت سحر سحرة فرعون. قوم موسى بما اشتهروا بالسحر، أيد الله موسى بمعجزة فيها إبطال السحر. النبي ما قال تعلموا السحر ولا تعملوا به، ما صحيح الكلام. تعلم السحر فاسد، فاسد. جماعة فرعون السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم، كبوا الحصي والحبال وسحروا أعين الناس. الناس فكرت أنه هالحبال صارت حيات عم تمشي. فلما ألقى موسى عصاه، كب عصايته حقيقة، تحولت حية حقيقية فأكلت جميع الحبال والعصي التي رماها سحرة فرعون. مين اللي شاف هالمعجزة؟ سحرة فرعون. فلو كان اللي حصل على يد موسى سحر كانوا قالوا له طول بالك حنعمل شيء أكتر، ولكنهم سجدوا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. سجدوا وسلموا، قالوا آمنا برب هارون وموسى، لأنهم يعرفون أن ما ظهر على يد موسى لو كان سحرا كان راحوا اجتمعوا وعملوا أكثر، ولكنه ليس بسحر. وعرفوا أنه لا طاقة لهم أن يعارضوه بالمثل، يعملوا مثله أبدا ما بيستطيعوا بتاتا. فسجدوا وقالوا آمنا برب هارون وموسى، واعترفوا لموسى بأنه صادق فيما جاء به وأنه نبي الله ورسوله. سيدنا المسيح عليه السلام مرت بجانبه جنازة على نعش، ميت على نعش، قال له بسم الله قم، فقام. الميت قام من على التابوت، قال له بسم الله قم فقام. اليهود الذين كذبوا عيسى، قوم عيسى كانوا اشتهروا بالطب، ومع ذلك ما استطاعوا أن يعارضوه بمثل ما أتى به. مسح على أعمى وأبرص بسم الله فبرئ، اتعافى الأبرص، هذا مرض جلدي، والأعمى فتح عيونه صار مبصرا، صار بيشوف، قال بسم الله فبرئ، أحيى الموتى وشفى الأعمى والأبرص بإذن الله تعالى. فاليهود الذين كانوا مولعين بتكذيبه وكانوا حريصين على الافتراء عليه ما استطاعوا أن يعارضوه بالمثل، ما بيقدروا يعملوا نفس اللي عملوا سيدنا عيسى عليه السلام. لأن الذي ظهر على يد عيسى، هل هو بطريق انه فكر كيف بده يساويه، ولا أري أشياء على أشياء من السحر، ولا هذا تأييد من الله تعالى؟ تأييد من الله تعالى، أيد به أنبياءه فقط، وهو اللي اسمه شو؟ المعجزة. ومن المعجزات التي حصلت لمن قبل محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله سليمان. نبي الله سليمان كان إذا وقف في مصلاه، محل الصلاة، نبتت شجرة، كانت تنبت شجرة، كان يسألها ما اسمك فتجيب، ويسألها لما أنت فتجيب. إذا كانت للتداوي بتخبره أنه هي تنفع لكذا ولكذا ولكذا، الأعشاب ما في منها للتداوي، كانت تجيب، وكانت تجاوب عن اسمها، الشجرة كانت تنطق تتكلم. أنطقها الله تعالى معجزة لمين؟ لسيدنا سليمان. فمرة كان واقفا في مصلاه فنبتت شجرة، قالها ما اسمك؟ قالت الخرنوب، اللي نحن منسميها الخروب. قال لها ولما أنت؟ قالت له لخراب هذا البيت. فعرف دنو أجله، أنه قرب وقت موته صلى الله عليه وسلم، فسأل ربه أن يعمي خبر وفاته عن الجن، لأن الله تعالى كان أعطاه قوة وسيطرة على الجن، كانوا يغوصون في البحار، الجن يجلبون له من أعماق البحار اللؤلؤ وغير ذلك، اللؤلؤ وغير ذلك. فتوكأ سليمان على عصاه، اتكأ على عصايته ومات. بقي سنة متكئ على عصاه، مهد على عصاي يعني وميت، والجن عم ينفذوا أوامره اللي كان أمرهم بها، عم ينفذوا له أوامره اللي كان أمرهم بها. الحشرة اللي بتنخر بالخشب نحن بنسميها السوسي، في اللغة اسمها الأرضة. اجت حشرة اسمها الأرضة اللي بتنخر بالسوس، واللي بتشوفوها بسقوفية البيت الخشب، ما بتنخر الخشب وبتكوم مثل الطين بالزوايا، هذه اسمها الحشرة الأرضة. اجت أكلت من عصا سليمان، بقيت سنة عم تنخر فيها حتى انكسر عصا سليمان، فوقع سليمان. بعد سنة عرفت الجن أن سليمان كان قد مات. هذا بدل على أن الجن لا يعلمون الغيب. وهالحديث فيه خبر عن هذه المعجزة، طلعت شجرة وسيدنا سليمان وقف بالمصلى، سأل شو اسمك؟ أجابته الخرنوب، قال لها لما أنت؟ قالت له لخراب هذا البيت، يعني لدنو أجله، عرف خبر دنو أجله مماته. فهل الواحد منا بيوقف بالبرية بيسأل العشب أنت لشو وأنت لشو؟ هي بتقول له للسعلي، والتاني بتقول له الوجع الكلوي، والتالت بتقول له الوجع المعدي؟ لا، الجماد والنبات لا يخاطب عادة الإنسان. فهذا النبات خاطب سليمان، حصل أعظم منه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان سيدنا سليمان حكي مع شجرة خضراء، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حن وأن وبكى جذع النخل اليابس المقطوع. النبي كان بيخطب ويستند إلى جذع نخل مقطوع، شجرة بلح مقطوعة يابسة يستند إليها. لما عملوا له منبر 3 درجات صعد على المنبر ليخطب في الناس، وشو ترك؟ ترك جذع النخل، وهو قائم على المنبر يخطب بكى جذع النخل وحن وأن. أن يعني باللهجة العامية بتقولوا عم يعن، المريض ما بيعن من مرضه من وجعه، بيطلع له صوت عنين، باللغة اسمه أنين. فنزل رسول الله من على المنبر والتزمه فسكت. إذا حن وأن وبكى جذع النخل اليابس، يابس مقطوع، حن على فراق النبي، أيه أعظم، تكليم الشجرة لسليمان ولا جذع النخل اليابس المقطوع اللي بكي على فراق النبي؟ جذع النخل اليابس المقطوع الذي بكى وحن وأن على فراق النبي. وروى الإمام أحمد وغيره من حديث يعلى بن مرة الثقفي قال: بينما نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بنا بعير يسنى عليه، بعير بحمله عليه بالأجرة مي أو بضاعة مثل ما بيحصل في بعض القرى، فلما رآه البعير، لما البعير شاف النبي جرجر طلع له صوت من حلقه، فوضع جيرانه مقدم عنقه فوقف عليه النبي، قرب عليه النبي، فقال النبي: أين صاحب هذا البعير؟ فجاءه رجل فقال: بعنيه. النبي قال له: بيعني يا. فقال: بل نهبه لك يا رسول الله، امنوه بكية بدون مصاري يعني، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره. قال له في أصحابه بيعتاشوا من الشغل عليه، بيحملوا عليه عتالي يعني على البعير، بيعتاشوا منه ما لهم غيره. قال له النبي: أما ما ذكرت من أمره إنكم يعني بتتعيشوا منه، تتكسبوا عليه وتحملوا عليه بمصاري، فإنه شكى إلي كثرة العمل. البعير البهيمة شكيت للنبي إنه عم يتعبوها أصحابها بالعمل وقلة العلف، بتعبوها وبيقللوا الطعام عليها، شو قال لهم؟ أحسنوا إليه. البعير أنطقه الله فتكلم مع النبي، وحصل أن النبي دخل حائط رجل من الأنصار، يعني بستان. حائط باللغة هون معناته بستان. فإذا جمل في جمل جوا، فلما رأى النبي الجمل حن، نزلت له دموع للجمل لما شاف النبي. فأتاه النبي فمسح ذفراته، مسح له دموعه، فهدأ من بكائه الجمل. ثم قال النبي: من رب هذا الجمل؟ باللغة معناته من صاحبه. من رب هذا الجمل باللغة معناته من صاحبه. فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي. فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. تجيعه بتقلل العلف، وتدئبه عم التعب. البهيمة شكت للنبي، وهذا حديث صحيح. ومن معجزات النبي قصة تكلم الذئب وشهادته للنبي بأنه نبي. ذئب أنطقه الله، ذئب شهد لرسول الله بالنبوة. هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري صاحب النبي قال: بينما راع يرعى بالحرة برات مساكن المدينة المنورة، إذ عرض ذئب لشاة من شياهه. هجم ذئب لا وحدة من شياه الراعي. الشاة اسم للغنم، للخروف والمعزية. الشاة اسم للخروف والمعزية. فحال الراعي بين الذئب والشاة، هجم الراعي وبيسع الذئب عن الشاة ليدشروا يعني. فأقع الذئب على ذنبه، أعد الذئب على ذنبه. ثم قال للراعي، الذئب أنطقه الله، حكي الذئب قال للراعي: ألا تتق الله؟ تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي. فقال الراعي: العجب من ذئب مقع على ذنبه يتكلم بكلام الإنس. هذا الراعي عم يتعجب، ذئب قاعد على ذنبه عم يحكي بكلام الناس. فقال الذئب مرتين: ألا أحدثك بأعجب مني؟ إذا أنت عم تتعجب أنه أنا عم بحكي بكلام الناس، فيوجد أعجب مني. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. عم يشهد لمين هلأ؟ عم يشهد للنبي بالنبوة. أخذ غنمته هالراعي من برات المدينة وفات فيها على أحياء المدينة المنورة، حتى أتى المدينة فزوى إلى زاوية من زواياها، راح على زواريبها، ثم دخل على النبي هذا الراعي فحدثه بحديث الذئب. قال له: سمعت الذئب يقول كذا وكذا وكذا. الراعي عم يخبر النبي. فخرج رسول الله إلى الناس فقال للراعي: قم فأخبرهم. خبر الناس، النبي عم يقول له للراعي: قم فأخبرهم، خبر الناس شو سمعت من الذئب. قال: فأخبر الناس بما قال الذئب. وقف الراعي وخبر الناس انه رأيت ذئبا قرب على غنمي، بيسعت بينه وبين غنمي، قعد الذئب على ذنبه وقال: ألا تتق الله؟ تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي. فقلت: ذئب يتكلم بكلام الناس. فقال: ألا أحدثك بأعجب مني؟ رسول الله بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. عم يشهد الذئب لرسول الله بالنبوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما الراعي حكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الراعي. النبي عم يقول بعد ما حكي مع الناس: صدق الراعي ألا إنه من أشراط الساعة. كلام السباع للإنس، الذئب من السباع، من علامات يوم القيامة تكلم السباع بكلام الإنس. والذي نفسي بيده، كلام النبي بعدنا عم نقول: لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، مثل ما حصل مع الراعي، ويكلم الرجل شراك نعله وعذبة صوته. جلدة الكرباج تتكلم من علامات يوم القيامة. ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. فخذ الرجل من علامات يوم القيامة، ينطقه الله تعالى شو عملت زوجته بغيابه، هذا من علامات يوم القيامة، مش هلأ يعني. ومنها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تفجر الماء من بين أصابعه بالمشاهدة في عدة مواطن في مشاهد عظيمة وردت من طرق كثيرة بعدة محلات. الماء العذب الفرات الزلال الطاهر نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهالشيء ما حصل لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى ضرب بعصاه الحجر تفجر منه 12 عين مي، الصخور تتشقق وبيطلع منها مي في الأرض، ولكن هل جرت العادة أن تتشقق أصابع الناس وإيديهم تطلع منها عيون مي؟ هذا أبلغ من اللي حصل لسيدنا موسى، هذا أعظم في الإعجاز من اللي حصل لمين؟ لسيدنا موسى. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر والتمس الوضوء. الوضوء بفتح الواو ماء الوضوء، يعني النبي طلب ماء للوضوء فلم يجدوا، ما لقيوا ماء، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء قليل، ماء للوضوء قليل، فوضع الرسول يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا. لما نفع الماء من أصابع النبي، قال أنس بن مالك: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم، كل ياتهم متوضوا. وفي رواية للبخاري قال الراوي لأنس بن مالك: كم كنتم؟ أدي كنتوا؟ قال: 300. 300 نفس توضأوا من الماء اللي طلع ونبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في موضع مع أنس بن مالك رواه، وفي موضع آخر حادث تاني رواها جابر بن عبد الله الأنصاري: عطش الناس يوم الحديبية، في معركة الحديبية اجوا عند النبي، جهش الناس يعني أقبلوا إلى النبي، طلبوا قالوا له: يا رسول الله ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا ما بين يديك، وكان بين يدي النبي ركوة فيها ماء قليل، فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في هذه الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، عم يتدفق الماء. قيل لجابر بن عبد الله: كم كنتم؟ هذه بمحلتين غير الرواية الأولانية. قال: لو كنا 100,000 لكفانا، لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، يعني 1,500 رجل. بالحادثة الأولى كانوا 300، بالحادثة الثانية كانوا 1,500 رجل يوم الحديبية. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم رد عين قتادة بعد انقلاعها يوم بدر في معركة بدر، قلعت ضربت عين قتادة بن النعمان، طلعت لبرا تدلت على خده على وجنته، أرادوا أن يقطعوها فسألوا رسول الله نقطعوا إياها، فقال لا، فدعا به نادل عيط له فغمز حدقته براحته، عمل له هيك ردها إلى مكانها، فكان لا يدري أي عينيه أصيبت. هذا قتادة بن النعمان. وفي هاتين المعجزتين أنه طلع المي من أصابع النبي، والتاني عين قتادة طلعت لبرة وطلعت لبرة بضربة سيف. هذه معجزة، هي معجزة وهذيك معجزة. قال بعض المادحين شعرا من البسيط: إن كان موسى سقى الأسباط من حجر، قوم موسى الأسباط قوم موسى، فإن في الكف معنى ليس في الحجر. يعني إذا كان موسى ابن عمران ضرب بعصاه الحجر طلع منه 12 عين ماي، فاللي هو أعظم وأبلغ في الإعجاز اللي حصل لسيدنا محمد، حيث نبع الماء من أصابعه ما بين اللحم والدم والعظم. إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته، فكم براحته قد رد من بصر. إذا كان سيدنا عيسى قال على الأعمى بسم الله فبرئ صار بيشوف، فكم براحته قد رد من بصر. إنه سيدنا محمد حصل معه شيء أعظم، إنه قتادة بن النعمان طلعت عينه لبرا، وهذا أصعب، طلعت لبرا بضربة سيف هذا أصعب، وردها إلى مكانها وطابت وصار بيشوف فيها، هذا أعظم في الإعجاز من اللي حصل لسيدنا عيسى. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام في يده. الأكل كان بإيد النبي، سمعه من حوله يقول سبحان الله. أخرج البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. عبد الله بن مسعود قاعد مع النبي عم يأكل وعم يسمع تسبيح الطعام في كف النبي، أنطقه الله هذا الطعام، أنطقه الله فسبح الله. وهذه المعجزات الثلاثة أعجب من إحياء

الإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة وبالجسد والروح معا ويقظة. مش عم يشوف منام؟ ما في منكم حدا شاف بالمنام انه سافر او راح طاف حول الكعبة؟ اذا قام على بكرة من النوم وقال لأمه او قال لأبوه او قالت لزوجها انا اليوم شفت حالي عم طوف حول الكعبة، هل هي كاذبة؟ ان كانت صادقة ممكن الواحد منا يشوف حاله بالمنام عم يطير، هل هو حقيقة عم يطير؟ لا، ولكنه لما يقول رأيت نفسي في المنام كنت أطير هذا منام. فهل النبي بالمنام أسري به ما بين مكة والبيت المقدس؟ وهل في المنام طلع إلى ما فوق السماوات العلى ولا يقظة وحقيقة وبالجسد والروح معا؟ هذا الذي حصل في ليلة واحدة بأقل من 3 ساعات. انتقل النبي من مكة إلى بيت المقدس وصلى بالنبيين إماما وصعد إلى ما فوق السماوات العلى إلى محل سمع فيه صريف أقلام الملائكة اللي بينقلوا من اللوح المحفوظ، ونزل على الأرض على مكة المكرمة بأقل من 3 ساعات، بينما المسافة بين كل سماء وسماء من الأرض للسماء 500 سنة زمنية. الانتقال من الأرض للسماء الأولى 500 سنة، وما بين السماء الأولى والتاني 500 سنة، وما بين التاني والتالتي 500 سنة، وما بين التالتي والرابعة 500 سنة، وما بين الرابعة والخامسة 500 سنة، وهكذا، يعني ما يزيد على 7500 سنة المسافة ما بين هنا وإلى ما وصل إليه النبي ليلة الإسراء والمعراج، وهو قطعها ذهابا وإيابا بأقل من 3 ساعات. هذه معجزة ولم تحصل لغير نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الله منه قاعد فوق، ولا النبي محمد طلع ليقابله فوق مثل ما نحن نطلع بالأسنسير على الطابق العاشر والسابع أبدا، ولا يصح أن يقال إنه جبريل فوق قال له إن أنا دخلت احترقت، وإن أنت دخلت وصلت على زعم إنه هون الله أنت فوق تجتمع فيه تقدر، أما أنا إذا فتت معك بحترق، هذا كفر. لا يجوز اعتقاد إنه الله قاعد فوق وإنه جبريل ما قدر فيت معه عند الله وأنه محمد فيت اجتمع بالله لأنه الله قاعد فوق، هذا كفر. الله موجود بلا مكان. وبعض من الناس يفترون يقولون أنه النبي فوق استوحش لأحاله لحاله، فالله كلمه بصوت أبي بكر، اللض له صوت أبي بكر حتى يوينسه. هل هذا يجوز شرعا وعقلا؟ لا يجوز أن يقال أنه الله اللض صوت أبي بكر، الله لا يتكلم بكلام البشر، هذا كفر. اللي بيقول الله بيتكلم بكلام البشر، بعدين النبي عرج به إلى ما فوق السماوات العلى تكريما وتعظيما ولا عقابا؟ وين بيستوحش الإنسان؟ بالسجن ولا في محل التكريم بيستوحش؟ بالسجن. في محل العقاب بيستوحش. أما الله تبارك وتعالى فإنما أسرى بالنبي وأكرمه بالمعراج تكريما له، فهل في محل التكريم استيحاش؟ أبدا. وفي ليلة المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين. بفؤاده يعني بقلبه، بفؤاده يعني بقلبه، رآه لا يشبه الأشياء، موجود بلا مكان، رأى الله لا يشبه شيئا. لا يجوز اعتقاد أن الله ضوء أبيض أو ضوء أصفر أو ضوء أحمر أو أخضر. من يعتقد أن الله نور بمعنى الضوء يكفر والعياذ بالله، لأن الله هو خالق الضوء وخالق الظلام، لأن الله هو خالق الضوء وخالق الظلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى

0: آله وصحبه وسلم.
1: تحت عنوان معجزات الأنبياء دليل صدقهم، استمعنا وإياكم أعزائنا المستمعين إلى محاضرة دينية كريمة ألقاها علينا سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله.

0: إن أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعيا.
1: يا نزار مر على فراقك سنين وما زالت في القلب نفس المرارة وما زال لك في القلب نفس الحنين والدمع يجري من أذكرك بغزارة وما زال في قلبي على فراقك أنين وصعب أعبر عن ألمي بعبارة كأنك ما غبت سيدي من 95 كأنك سيدي كأنك ما غبت من 95 ألم فرقاك بل حشب نفس الحرارة.

0: أسد المنابر من يخطب أمين هابوه الأعادي من شدة وقاره حزم شجاعة مع عطف ولين ذكاء فطانة ثابت في قراره ضرغام ثابت في حصن حصين رئيس تبدى أمير بجدارة عطوف رؤوف تقي وزين من زينك ورع وبعلمك منارة ناصر الإسلام ودافع عن الدين ورايات الهدى كانت شعارة.
1: الصحوة الإسلامية على صعيد الفرد بها تعرف من يتزي بزي أهل العلم ليخدم الناس وليؤسس فيهم النفوس الطيبة.
0: كريم العطايا سخي معين ما لجاله محتاج إلا وأجاره ممدوح بشهامة وله عز متين. ممدوح سيدي ممدوح ممدوح بشهامة وله عز متين رفيع المعالي وبنهجه حضارة بعدلك شهد لك من عقله رزين وأحبابة تمدح سيرته ومساره. صادق سيدي صادق صادق حبيبي صادق سيدي من سلك درب الصالحين أمضى العمر لين نال البشارة شهيد الظلم عيد الحاقدين. يا عار قاتله بذله يا عار.

شهيد الظلم عيد الحاقدين يا عار قاتله بذله يا عار حاولت أرثي من قدره متين وعجز لساني تاره بعد تاره أدور في القوافي لأن قلبي حزين وشلون يرثي اللي فاقد نزاره يرحمك ربي أرحم الراحمين.

يرحمك ربي أرحم الراحمين. بو محمد الغالي يا بحر الطهارة لا تنسوه، لا تنسوه من الفاتحة وآيات ياسين. من بحشاي مقرة وقرار.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق غنام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن أقوى رابط يربط المسلمين هو الإسلام، هذا الدين العظيم الذي رضيه الله لعباده وأمر باتباعه. وقد حث الإسلام حث المسلمين على التأدب بآداب تشدهم إلى بعضهم وتجعل منهم كأنهم جسد واحد ملتئم متقارب المشاعر، يفرحون معا ويتألمون معا ويتعاونون على دفع ما أصابهم أو أصاب بعضهم. والآداب أيها الأحبة كثيرة، منها السلام، منها التزاور، منها عيادة المريض وغيرها. فقد روى الإمام البخاري رضي الله عنه، وهنا اسمعوا جيدا، روى البخاري رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميط العاطس. قال العلماء: في قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم، الظاهر أن المراد به هنا الأمر المطلوب على وجه التأكيد. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وهو واجب عينا إذا كان المسلم عليه واحدا، وعلى الكفاية إذا كانوا جمعا، أي إذا رد بعضهم سقط عن الباقين. والسلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الآفات والشرور، ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يجلب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والقطيعة. ثم يقول الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: وعيادة المريض. قال الجمهور: هي مندوبة، فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يعوده إذا مرض لغرض تأنيسه، لإدخال السرور عليه وطمأنته، والتحدث إليه بما ينفعه ويدعو له، ويجتهد في أن ينتقي له أطيب الكلام، مثل ما ورد: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. ثم يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز، أي تشييعها من محلها أو محل الصلاة، فهو سنة مؤكدة لما فيها من الاعتبار والاتعاظ والتوبة إلى الله تعالى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وإجابة الدعوة، وهي واجبة في وليمة العرس بشروطها المقررة في الشرع وفي سائر الولائم، وهي سنة مؤكدة. فإذا دعاك لدعوة طعام أو شراب فاجبر خاطر أخيك الذي أكرمك بالدعوة وأجبه لذلك، إلا أن يكون لك عذر شرعي. قال عليه الصلاة والسلام: وتشميت العاطس، شمت العاطس وشمت عليه، دعا له ألا يكون في حال يشمت به فيها. وفي رواية: وتسميت العاطس، أي الدعاء له بالخير والبركة. والكلمة من السمت، وهو الهيئة الحسنة، أي جعلك الله على سمت حسن، لأن هيئته تنزعج للعطاس. وهو بعد حمد العاطس سنة مؤكدة عينا إن لم يكن غيره، وإلا فكفاية بأن يقول له رحمك الله. الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: AICP Schools offers you high-quality education at an affordable tuition rate.
1: مجوهرات أمر أمر جولري
2: مبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
1: مجوهرات أمر أمر جولري
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
1: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
3: النداء الأخير للمسافرين
4: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
1: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتى أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
5: إيطاليا سل مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج إيطاليا سل المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين 01-656-118 03-79-39-11
6: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد توينز موبايل
4: شكل الصيفي والعانة شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات مش بس هيك تركيب وصيانة بعد البيع سماك كومباني ناطرينكم بفروعنا فرع أول بيروت سليم سلام فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98

تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70 222 620.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن بالأمانة الشرعية. أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

0: أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعيا.
1: يا نزار مر على فراقك سنين وما زالت في القلب نفس المرارة، وما زال لك في القلب نفس الحنين، والدمع يجري من أذكرك بغزارة، وما زال في قلبي على فراقك أنين، وصعب أعبر عن ألمي بعبارة. كأنك ما غبت سيدي من 95، كأنك سيدي كأنك ما غبت من 95، ألم فرقاك بل حشب نفس الحرارة.

0: أسد المنابر من يخطب أمين، هابوه الأعادي من شدة وقارة، حزم وشجاعة مع عطف ولين، ذكاء وفطانة ثابت في قراره، ضرغام ثابت في حصن حصين، رئيس تبدى أمير بجدارة، عطوف رؤوف تقي وزين، من زينك ورع وبعلمك منارة، ناصر الإسلام ودافع عن الدين، ورايات الهدى كانت شعارة.
1: الصحوة الإسلامية على صعيد الفرد بها تعرف من يتزي بزي أهل العلم ليخدم الناس وليؤسس فيهم النفوس الطيبة.
0: كريم العطايا سقي ومعين، ما لجاله محتاج إلا وأجاره، ممدوح بشهامة وله عز متين، ممدوح سيدي ممدوح، ممدوح بشهامة وله عز متين، رفيع المعالي وبنهجه حضارة، بعدلك شهد لك من عقله رزين، وأحبابه تمدح سيرته ومساره، صادق سيدي صادق، صادق حبيبي صادق سيدي، من سلك درب الصالحين، أمضى العمر لين نال البشارة، شهيد الظلم عيد الحاقدين، يا عار قاتله بذله يا عار.

شهيد الظلم عيد الحاقدين يا عار قاتله بذله يا عار حاولت أرثي من قدره متين وعجز لساني تاره بعد تاره أدور في القوافي لأن قلبي حزين وشلون يرثي اللي فاقد نزار يرحمك ربي أرحم الراحمين.

يرحمك ربي أرحم الراحمين. أبو محمد الغالي يا بحر الطهارة لا تنسوه، لا تنسوه من الفاتحة وآيات ياسين. منبح شاي مقرة وقرارة.

أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم والثبات على نهجه الكريم والعمل بمقتضى الهدي القرآني العظيم. هذه هي سفينة النجات

صلاح الفرد يؤثر في صلاح الأسرة، صلاح الأسرة يؤثر في صلاح المجتمع، صلاح المجتمع يؤثر في بناء الأوطان. فلئن أنت أهملت زوجتك وأولادك وتعدلت هذه الحلقات في كل البيوت كان المجتمع فاسدا مهملا، والأولاد كانوا ضائعين تائهين ولو كانوا حملة شهادات عالية أو جامعية.

جمعي بلسم راحي.

راحي ونست نجروحي.

0: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
8: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة. مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
9: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال ميشيل نصر في صحيفة الديار: كشفت مصادر سياسية متابعة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري نقل إلى الجانب الأمريكي عبر أكثر من قناة مباشرة وغير مباشرة موقف الثنائي الشيعي الحازم من مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان، ورفضه أي صيغة لقوى دولية بديلة عن اليونيفيل لا تكون تحت راية الأمم المتحدة، وبقرار صريح من مجلس الأمن تستند إلى القرار 1701 من دون إدخال تعديلات على مهمتها أو قواعد الاشتباك. وتقول المصادر بأن الرسالة التي أبلغتها عين التيني لواشنطن تتجاوز في خطبها المخفية مسألة اليونيفيل بحد ذاتها، لتتناول جوهر المسار التفاوضي الجاري مع تل أبيب، حيث لا يمكن تحويل الجنوب إلى منطقة أمنية تخضع لقواعد جديدة تقرها تل أبيب أو تمرر عبر اتفاق الإطار من وجهة نظر الثنائي. وهو ما عبر عنه أيضا أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمته بمناسبة ذكرى المولد النبوي. وأكدت المصادر أن السفير ميشيل عيسى سمع بوضوح رفضا قاطعا لتحويل اتفاق الإطار إلى قرار جديد في مجلس الأمن يؤدي عمليا إلى إلغاء أو تجاوز 17-01، معيدة الأمر إلى مخاوف الثنائي التي تتخطى الصياغة القانونية إلى ما يمكن أن تحمله الخطوة من إيجاد مرجعية جديدة وقواعد مختلفة للانتشار الدولي وآليات مراقبة وتحقق وربما قواعد اشتباك أكثر صرامة، وهي النقطة تحديدا التي باتت واحدة من أبرز العقد الخفية في المفاوضات. ورأت المصادر أن المواجهة الحالية تكتسب أهمية إضافية مع انطلاق البحث الجدي عن بديل، خصوصا بعدما أفرزته جلسة مجلس الأمن المغلقة يوم الجمعة من اصطفافات وتوازنات دولية وسط ضغوط أمريكية إسرائيلية باتجاه 17-01 جديد خارج التوازنات التي أقر على أساسها الأصلي. وختمت المصادر بأن المعركة المقبلة قد لا تكون على صيغة الاتفاق فقط، بل على المرجعية نفسها لجهة بقاء القرار 1701 المظلة الدولية الحاكمة، أم يولد نظام أمني جديد يستند إلى اتفاق الإطار ويعيد تعريف قواعد اللعبة. وهنا تحديداً تكمن العقدة التي قد تجعل الأسابيع المقبلة حاسمة. تل أبيب تريد ضمانات تتجاوز الماضي، والثنائي يريد منع ولادة واقع يتجاوز 17-01، وواشنطن مطالبة بصياغة تسوية لا تسقط أي من الطرفين. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm. جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة.
3: كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن موضوع تحديد موعد جديد للجولة الجديدة للتفاوض بين لبنان وتل أبيب برعاية أمريكية سيتظهر سواء كان في منتصف أيلول أو قبله، ورأت أنه في حال لم يتم ضرب موعد جديد لها فذاك يعني وجود إشكالية، وأن هناك انتظارا لبعض المعطيات، مع العلم أن لبنان الرسمي مصر على موضوع وقف إطلاق النار في هذه المفاوضات. وأفادت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يزال يعمل على مواصلة العدوان على مناطق في الجنوب قبل قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية.
2: جولة الصحافة.
3: كتبت صحيفة الديار: يعيش لبنان على وقع تداعيات الضغط والحرب الاقتصادية المتصاعدة على إيران، كما التصعيد الإسرائيلي العسكري المتواصل جنوبا والذي يخشى من بلوغه مستويات غير مسبوقة في الأسابيع المقبلة قبيل موعد الانتخابات الإسرائيلية، في محاولة من تل أبيب لإقرار وقائع ميدانية جديدة قبل العودة إلى طاولة التفاوض، وفيما لم تحدد نهائيا بعد ملامح الجولة المقبلة تبدو روما ثلاثة في مهب الريح، خصوصا أن واشنطن لم تنجح حتى الساعة وبحسب المعلومات في إحداث خرق فعلي في المسار التفاوضي سواء على مستوى لجنة التحقق أو في ملف توسيعة المناطق التجريبية، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عمليات القصف والتفجير والإحراق والتوغل في عدد من قرى الجنوب. وتشير مصادر واسعة الاطلاع إلى أن الخشية من محاولة تل أبيب تطيير الجولة المقبلة من المفاوضات جدية، فبعدما كان من المفترض انعقاد جولة جديدة من التفاوض في روما مطلع أيلول أصبح الحديث عن النصف الثاني منه نتيجة عدم قدرة الوسيط الأمريكي على تحقيق أي خرق في الملفات العالقة، وبخاصة أن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي أهمية التساهل معه في هذه المرحلة لضمان فوزه في الانتخابات على أن يكون مستعدا بعد ذلك للتجاوب مع الطلبات الأمريكية المرتبطة بلبنان أو بسواه.
2: جولة الصحافة.
3: أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الحرب الأمريكية على إيران تعيد بعد 5 سنوات على الانسحاب الفوضوي من أفغانستان طرح سؤال واجه واشنطن مرارا: لماذا يصبح إنهاء الحروب الأمريكية أحيانا أكثر صعوبة من خوضها؟ وفي مقال للكاتب غريغ جافي رأت الصحيفة أن تجربة أفغانستان التي انتهت قبل 5 سنوات وسط الفوضى وسقوط قتلى أمريكيين في تفجير مطار كابل تحمل دروسا مهمة لصانعي القرار الأمريكيين في بحثهم عن مخرج من الحرب مع إيران، فالمسؤولون الأمريكيون كانوا يخشون تأثير الانسحاب على مصداقية الولايات المتحدة ويشعرون بالتزام تجاه حلفائهم الأفغان، إلى جانب اعتقادهم بأن إنهاء الحرب قد ينظر إليه على أنه انتقاص من تضحيات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا فيها. وفي المقابل أشار الكاتب إلى أن الحرب مع إيران بدأت بوعود أمريكية مختلفة تماما عن تجربتي العراق وأفغانستان، إذ تعهد وزير الحرب الأمريكي بأن تكون سريعة وحاسمة ومحددة الأهداف وأن لا تتحول إلى حرب بلا نهاية بعيدة، لكن مسار الحرب وفق المقال بدأ يضع هذه التعهدات أمام اختبار صعب بعدما ردت إيران على الضربات الأمريكية بإغلاق مضيق هرمز، فيما ظهر أن الاعتماد على القوى الجوية وحدها قد لا يكون كافيا لهزيمة طهران أو إعادة فتح الممر المائي أمام حركة التجارة. ومع تعثر خيار الضربات الجوية في تحقيق هذه الأهداف انتقلت الإدارة الأمريكية إلى الرهان على حصار بحري لصادرات إيران وتجديد العقوبات الاقتصادية لدفع طهران إلى تقديم تنازلات. وفي الوقت نفسه تراجع الحديث العسكري الأمريكي عن تحقيق نصر سريع ليحل محله الحديث عن حملة قد تمتد لأشهر أو لفترة أطول. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة، جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

موعظة المتقين. ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال لرجل يسأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بلا عمل ويرجو التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بقول الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع لم يقنع، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، إن سقم ظل نادما وإن صحت أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا.

مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. معناه يغفر لبعض المسلمين كل ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، يعني خصومة لأجل الدنيا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فلا تخاصم مسلما لأجل الدنيا.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: عارية فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير. لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه. قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان. فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف. فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته. وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبئيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620. الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
2: أوراد المساء.

يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
13: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

الحي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: معنى الله أكبر أقوى من كل شيء وأعلم من كل عالم، هذا معناه. ليس معناه أن الله شيء ضخم أخذ مساحة كبيرة، الله هو خلق الحجم الصغير كحبة الخردل ثم أكبر منها بقليل حبة سمسم، ثم أكبر منها بقليل حبة قمح، ثم أكبر منها بقليل حبة فول، ثم أكبر منها بقليل حبة عنب، وهكذا إلى أن ينتهي كبر الحجم بالعرش. ما خلق شيئا أوسع من العرش. الله لا يكون له حجم، كيف يكون له حجم؟ هو خلق الحجم. ما أجهل هؤلاء الذين يظنون أن الله شيء له حجم، ما أجهلهم. لو كان له حجم لاحتاج إلى خالق خلقه على ذلك الحجم. الشمس هو خلق على هذا الحجم، جعل شكلها مستديرا ولونها بياضا، وجعل صفتها الحرارة. لما لم تكن أكبر من هذا؟ لما لم تكن أصغر؟ لما لم تكن لونها غير هذا؟ لما لم يكن صفتها البرودة كالقمر؟ كل شيء له حجم، لا يكون إلها. الإله موجود ليس حجما، لا صغير ولا كبير. الله حقيقة ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا ولا متصفا بصفات الحجم اللطيف والكثيف.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: مهما اشتد به البلاء، مهما أصابه من ضيق، مهما فقد من أحباب ومن أصدقاء ومن أقارب ومن أعزاء، لا يجعله ذلك معترضا على الله، لا في الظاهر ولا في الباطن، بل يكن حسن الظن بالله تعالى، ليكن متوكلا على الله، ليكن راض بما قسم الله، ولا يكن من المعترضين. الاعتراض على الله مخرج من الدين. إبليس بما كفر إبليس؟ باعتراضه على الله. ماذا كان من إبليس؟ إبليس وهو أبو الجن، الله تعالى خلقه من نار، وهو كان يعيش بين الملائكة في الجنة، الله تعالى خلقه كان مؤمنا. لما خلق الله تعالى آدم، وآدم عليه السلام الذي هو أبو البشر، خلق من ماء وتراب، أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم تحية واحتراما. ليس السجود عبادة، إنما سجود تحية واحترام. الملائكة لا تعصوا الله تعالى، فعلت ما أمرها الله، يعني سجدت لآدم سجود تحية. إبليس كان الأمر شاملا له، لأنه كان يعيش مع الملائكة، ليس لأنه من الملائكة، بل لأنه كان يعيش بين الملائكة كان الأمر شاملا له، يعني أمر الله تعالى الملائكة وإبليس أن يسجدوا لآدم. الملائكة لا تعصي الله، سجدت لآدم تحية واحتراما. إبليس عصى، لم يسجد، ثم لم يقتصر على العصيان بل اعترض، يعني في معصية لعدم الإطاعة، وفي اعتراض على حكم الله تعالى، قال لا أسجد له، خلقتني من نار وخلقته من طين، معترضا على الله، فباعتراضه على الله صار من الكافرين، فأخرج من الجنة.

نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

كيف يكون المرء عند ربه حكيما وجيها؟ علو شأنه ورفعة درجته في التزام ما أمره به ربه. فليس الشأن عند الله تعالى أن يكون المرء جميل الصورة، حسن الوجه، ممتلئ البطن، منتفخ الرقبة، ممتلئ الجيب، مليئا بالمال في مصارف متعددة ليصير عند الله وجيها. لا، بل الشأن عند الله تبارك وتعالى بالتزام شرع الله، بل الشأن عند الله تعالى بالسعي بالتزام كتاب الله،

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كثير من الناس يفوتهم الثواب والأجر في الأعمال التي من شأنها يتقرب بها إلى الله، لأنهم لا يستحضرون النية الحسنة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالأعمال التي من شأنها يتقرب بها إلى الله لا بد فيها لحصول الأجر، لحصول الثواب، من نية حسنة، كأن يقول في قلبه: أعمل هذا لله تعالى، أو لأن الله يحبه، أو لأن الرسول أمر به، ونحو ذلك. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. متفق عليه. قال الحافظ النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة، فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها، أي إذا عملها تقربا إلى الله، ومعناه أراد بها وجه الله تعالى، أي طاعة الله، فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلا، يعني نسي أن ينوي لله تعالى، أو فعلها مثلا على سبيل العادة. أليس الشخص عادة ينفق كل يوم على أهله، على زوجه، على أولاده، فتصير عادة له. من الذي يكسب الأجر الذي يستحضر؟ أفعل هذا لله تعالى، لأن الله أمر به، لأن الله يحبه. ولكن يدخل المحتسب، وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة وأطفال أولاده والمملوك وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم، وأن غيرهم ممن ينفق عليهم مندوب إلى الإنفاق عليهم، فينفق بنية أداء ما أمر الله تعالى به، وقد أمر بالإحسان إليهم، والله أعلم.

انتبه معي، أليس المؤمن يؤمن بكل أنبياء الله ورسله؟ طيب ليش بالقدر؟ الملك يسأل الإنسان الميت ماذا كنت تقول في محمد؟ هل بيقول له ماذا كنت تقول في عيسى؟ سبحان الله. هل يقول له ماذا كنت تقول في موسى؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في إبراهيم؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في نوح؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في سليمان وداود وأيوب ويعقوب وإسحاق؟ لا. طيب لماذا يقول له ماذا كنت تقول في محمد؟ لأنه نبي هذا الزمان، وهذا الإنسان من أمته. انتبه، والإيمان بمحمد معناه الإيمان بكل الرسل السابقين أيضا. اعترافك برسالة محمد اعتراف ضمنا بنبوة كل الأنبياء السابقين. ليه؟ لأن من معنى الإيمان بمحمد أن تصدق محمدا فيما قال، ومحمد أمرنا أن نؤمن بكل الأنبياء السابقين.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي، مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل، مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير، باور كول مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس، تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب دايما حدا.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

وسبحت صم الحصى صم الحصى بالفضل في يمناك وعليك

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحق ربي الجواد، قد أرسل الأنبياء تلطفا بالعباد، والفصل يوم الجزاء. سلسلة ذهبية راضية مرضية، مبدأها بآدم طاهرة وزكية. صاحب علم وافر كان أبو البشرية، قد أدب أولاده بالمثل النبوية. هم سادة السادات بأجمل الصفات وأكرم العادات، هم أنبياء الله. شهروا بالفضائل وعظيم الشمائل وأرفع المنازل، هم أنبياء الله. صفاتهم أمانة، تواضع، فطانة، لهم علينا العز والتكريم، وكلهم كريم وصادق رحيم. عيسى وموسى نوح إبراهيم، أخوة تجمعهم بالمصطفى الأمين، سيد كل الخلق، قائد ركب الحق، وتاج رسل الله، مولانا أجمعين. لمن المآثر يا محمد جملة، إن لم تكن لك يا رفيع المنزل. المكرمات لمن وكل ملاحة وفصاحة وحصافة للأمثل. حدث ولا حرج، وصفه بما ترى، شيما تكن فصلت بعض المجمل. ذو الرتبة الغراء مصباح الدجى، بطل على هام الفضائل معتلي. غوث الجزوع من الخطوب إذا اعترت، ملجا الضعيف فيا له من موئلي. إظهارا لأفضل الأنام، تشريفا لأعظم العظام، تكريما لسيد الكرام، ربي أبدع الأكوان. محمد صاحب الأخلاق العليا، محمد سبب في وجود الدنيا.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، برغور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
2: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل، اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
3: اكيد.
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها.
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة، انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري ب50 متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام. شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
1: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
2: أيد الله تعالى أنبياءه الكرام بمعجزات عظيمة إظهارا لصدقهم في نبوتهم. وعن هذا الموضوع سنكون الآن مع محاضرة دينية نافعة لسماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله، فلنستمع إليها مخلصين النية لله عز وجل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم، والملائكة المقربين، على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. الآية المراد بها المعجزة. ما من نبي إلا وآتاه الله المعجزة، من أولهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب لهم الصدق فيستحيل عليهم الكذب، يجب لهم الفطانة فيستحيل عليهم بلادة الذهن والغباوة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستحيل عليهم السفاهة والرذالة والجبن والخيانة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب لهم الصيانة، صانهم الله تعالى من الرذالة والسفاهة، وتجب لهم الأمانة فيستحيل عليهم الخيانة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم مؤمنون قبل نزول الوحي عليهم، هم مسلمون قبل نزول الوحي عليهم، ولكن تفاصيل أحكام الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفها قبل نزول الوحي عليه. تفاصيل أحكام الإيمان، هذا معنى قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ليس معناه أن النبي كان يعبد الصنم، ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الوثن، ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف الله تعالى وكان على غير إيمان بالله قبل نزول وحي عليه، لا، بل كان مؤمنا، كان مسلما، ولكن تفاصيل أحكام الإيمان ما كان يعرفها قبل نزول الوحي عليه. وأما صغائر الخسة اللي بيسموها باللهجة العامية وطاوي، يستحيل على الأنبياء أن يقعوا فيها، كسرقة حبة عنب. يعني إذا واحد فات على سوبر ماركت لابس مطقم وحامل شنطة سامسونايت على أنه رجل أعمال ورجل مال، فات غافل موظف وأخذ عوينات خبيب جيبته، بيقول له: وطيت نفسك لتسرق عوينات بلاستيك، أو وطيت نفسك أو دنيت نفسك لتسرق حبة علكة. فالخساسة والدناءة مستحيلة على أنبياء الله تعالى، مستحيلة على أنبياء الله تعالى. وأما المعجزة، منها ما يحصل بعد طلب من قوم النبي، كما حصل مع قوم نبي الله صالح الذين قالوا له: إن كنت نبيا مرسلا فأخرج لنا من الصخرة ناقة وفصيلها، أنثى الجمل وولدها، أنثى الجمل وولدها، فأخرج لهم من الصخرة الصماء ناقة وفصيلها، فاندهشوا فآمنوا به، لأنه لو كان كاذبا حيث قال لهم: إني رسول الله إليكم، ما كان تظهر على إيده معجزة. إذا واحد إجا قال لك: أنا نبي الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هل تصدقينه؟ لا يصدق، لا يصدق. إذا إنسان قال: أنا نبي الله، لأن خاتم النبيين محمد فلا نبي بعده. فالأنبياء كلهم أيدهم الله بالمعجزة. ما مما كان بتطلع على إيده معجزة؟ نحن ما بتطلع على إيدنا معجزة، المعجزات خاصة بالأنبياء فقط، كما حصل مع نبي الله صالح الذي أخرج من الصخرة الصماء، صخرة بتطلع منها أنثى الجمل وولدها، هذه معجزة. هذا شيء عادي ولا خارق للعادة؟ الخارق للعادة كإخراج ناقة وفصيلها من صخرة صماء مقرون بدعوى النبوة، شو بيكون اسمه؟ معجزة. ولا يظهر إلا على يد مين؟ إلا على يد الأنبياء. إنسان ممكن ينط متر، بالتمرين بصير بنط 10 أمتار، بس المعجزة بالتمرين بتطلع؟ لا، مش بالتمرين. المعجزة ما بتظهر على إيد الأنبياء بالتمرين، بل تأييد من الله تبارك وتعالى. الأمر الخارق للعادة إذا ظهر على يد النبي شو بيكون اسمه؟ معجزة. وإذا ظهر على يد الولي شو بيكون اسمه؟ كرامة، يسمى كرامة. أهل الطريقة الرفاعية كانوا يظهرون الكرامات، هؤلاء أهل الطريقة الرفاعية كانوا يمسكون بالكهرباء اللي هو التوتر العالي اللي بيحرق الإنسان، بيصير فحمي، يظهر النار من عيونهم ولا يتأثرون ولا يحترقون ولا يموتون به. هذه كرامة تظهر على يد هؤلاء. وكذلك حصل في قرية برسي شخص يسمى شيخ الصياد الرفاعي، من الطريقة الرفاعية أيضا، توفي قبل حوالي 3 سنوات. كان في قرية برسة كان يصنع مزاريب المي التنك اللي بيعملوها من دير دار بيت الأرميد. كان في قرية برسي في الكورة امرأة ثبت له دينه، ثبت له دينه فأخذه الوجد، يعني أخذوا الحال. فيت قعد بالفرن النار، فرن نار الضيعة اللي بيخبزوا فيه ما في غيره، ولم يحترق الشيخ الصياد الرفاعي ولا ثيابه. ثم بعدين صار الفرن ينبع المي، ثم خرج من فرن الضيعة بعد 3 أيام، دخل على فرن الضيعة وهو حامي والنار فيه فلم يحترق. هذه اسمها كرامة مش معجزة، لأنها ظهرت على يدي غير النبي. شو بيكون اسمه؟ ولي. بتكون كرامة. من المعجزات أيضا انقلاب العصا، عصا موسى ثعبانا حقيقيا ثم عودها إلى حالتها بعد أن اعترف السحرة الذين أحضرهم فرعون لمعارضته وأذعنوا فآمنوا بالله وكفروا بفرعون واعترفوا لموسى بأنه صادق فيما جاء به. سيدنا موسى أيده الله بمعجزة أبطلت سحر سحرة فرعون. قوم موسى بما اشتهروا بالسحر، أيد الله موسى بمعجزة فيها إبطال السحر. النبي ما قال تعلموا السحر ولا تعملوا به، ما صحيح الكلام. تعلم السحر فاسد، فاسد. جماعة فرعون السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم، كبوا العصي والحبال وسحروا أعين الناس. الناس فكرت أنه هالحبال صارت حيات عم تمشي. فلما ألقى موسى عصاه، كب عصايته حقيقة، تحولت حية حقيقية فأكلت جميع الحبال والعصي التي رماها سحرة فرعون. مين اللي شاف هالمعجزة؟ سحرة فرعون. فلو كان اللي حصل على يد موسى سحر كانوا قالوا له طول بالك حنعمل شيء أكثر، ولكنهم سجدوا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. سجدوا وسلموا، قالوا آمنا برب هارون وموسى، لأنهم يعرفون أن ما ظهر على يد موسى لو كان سحرا كانوا راحوا اجتمعوا وعملوا أكثر، ولكنه ليس بسحر. وعرفوا أنه لا طاقة لهم أن يعارضوه بالمثل، يعملوا مثله أبدا ما بيستطيعوا بتاتا. فسجدوا وقالوا آمنا برب هارون وموسى واعترفوا لموسى بأنه صادق فيما جاء به وأنه نبي الله ورسوله. سيدنا المسيح عليه السلام مرت بجانبه جنازة على نعش، ميت على نعش، قال له بسم الله قم، فقام الميت، قام من على التابوت، قال له بسم الله قم فقام. اليهود الذين كذبوا عيسى، قوم عيسى كانوا اشتهروا بالطب ومع ذلك ما استطاعوا أن يعارضوه بمثل ما أتى به. مسح على أعمى وأبرص بسم الله فبرئ، تعافى الأبرص، هذا مرض جلدي، والأعمى فتح عيونه صار مبصرا، صار بيشوف، قال بسم الله فبرئ، أحيى الموتى وشفى الأعمى والأبرص بإذن الله تعالى. فاليهود الذين كانوا مولعين بتكذيبه وكانوا حريصين على الافتراء عليه ما استطاعوا أن يعارضوه بالمثل، ما بيقدروا يعملوا نفس اللي عملوا سيدنا عيسى عليه السلام. لأن الذي ظهر على يد عيسى، هل هو بطريق انه فكر كيف بده يساويه، ولا قري اشياء على اشياء من السحر، ولا هذا تأييد من الله تعالى؟ تأييد من الله تعالى، أيد به أنبياءه فقط، وهو اللي اسمه شو؟ المعجزة. ومن المعجزات التي حصلت لمن قبل محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله سليمان. نبي الله سليمان كان إذا وقف في مصلاه محل الصلاة نبتت شجرة، كانت تنبت شجرة، كان يسألها ما اسمك فتجيب، ويسألها لما أنت فتجيب. إذا كانت للتداوي بتخبره أنه هي تنفع لكذا ولكذا ولكذا، الأعشاب ما في منها للتداوي، كانت تجيب وكانت تجاوب عن اسمها. الشجرة كانت تنطق تتكلم، أنطقها الله تعالى معجزة لمين؟ لسيدنا سليمان. فمرة كان واقفا في مصلاه فنبتت شجرة، قالها ما اسمك؟ قالت الخرنوب، اللي نحن منسميها الخروب. قال لها ولما أنت؟ قالت له لخراب هذا البيت. فعرف دنو أجله أنه قرب وقت موته صلى الله عليه وسلم، فسأل ربه أن يعمي خبر وفاته عن الجن، لأن الله تعالى كان أعطاه قوة وسيطرة على الجن، كانوا يغوصون في البحار، الجن يجلبون له من أعماق البحار اللؤلؤ وغير ذلك، اللؤلؤ وغير ذلك. فتوكأ سليمان على عصاه، اتكأ على عصايته ومات. بقي سنة متكئ على عصاه، مهد على عصاي يعني وميت، والجن عم ينفذوا أوامره اللي كان أمرهم بها، عم ينفذوا له أوامره اللي كان أمرهم بها. الحشرة اللي بتنخر بالخشب نحن بنسميها السوسي، في اللغة اسمها الأرضة. اجت حشرة اسمها الأرضة اللي بتنخر بالسوس، واللي بتشوفوها بسقوفية البيت الخشب، ما بتنخر الخشب وبتكوم مثل الطين بالزوايا، هذه اسمها الحشرة الأرضة. اجت أكلت من عصا سليمان، بقيت سنة عم تنخر فيها حتى انكسر عصا سليمان، فوقع سليمان. بعد سنة عرفت الجن أن سليمان كان قد مات. هذا بدل على أن الجن لا يعلمون الغيب، والحديث فيه خبر عن هذه المعجزة، طلعت شجرة وسيدنا سليمان وقف بالمصلى، سأل شو اسمك؟ أجابته الخرنوب، قالها لما أنت؟ قالت له لخراب هذا البيت، يعني لدنو أجله، عرف خبر دنو أجله مماته. فهل الواحد منا بيوقف بالبرية بيسأل العشب أنت لشو وأنت لشو؟ هي بتقول له للسعلي، والتاني بتقول له الوجع الكلوي، والتالتي بتقول له الوجع المعدي؟ لا، الجماد والنبات لا يخاطب عادة الإنسان. فهذا النبات خاطب سليمان، حصل أعظم منه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان سيدنا سليمان حكي مع شجرة خضراء، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حن وأن وبكى جذع النخل اليابس المقطوع. النبي كان بيخطب ويستند إلى جذع نخل مقطوع، شجرة بلح مقطوعة يابسة يستند إليها. لما عملوا له منبر 3 درجات صعد على المنبر ليخطب في الناس، وشو ترك؟ ترك جذع النخل، وهو قائم على المنبر يخطب بكى جذع النخل وحن وأن. أن يعني باللهجة العامية بتقوله عم يعن، المريض ما بيعن من مرضه من وجعه، بيطلع له صوت عنين، باللغة اسمه أنين. فنزل رسول الله من على المنبر والتزمه فسكت. إذا حن وأن وبكى جذع النخل اليابس، يابس مقطوع، حن على فراق النبي، أيه أعظم، تكليم الشجرة لسليمان ولا جذع النخل اليابس المقطوع اللي بكي على فراق النبي؟ جذع النخل اليابس المقطوع الذي بكى وحن وأن على فراق النبي. وروى الإمام أحمد وغيره من حديث يعلى بن مرة الثقفي قال: بينما نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بنا بعير يسنى عليه، بعير بحمله عليه بالأجرة مي أو بضاعة مثل ما بيحصل في بعض القرى، فلما رآه البعير، لما البعير شاف النبي جر جرى طلع له صوت من حلقه، فوضع جيرانه مقدم عنقه فوقف عليه النبي، قرب عليه النبي، فقال النبي: أين صاحب هذا البعير؟ فجاءه رجل فقال: بعنيه. النبي قال له: بيعني يا. فقال: بل نهبه لك يا رسول الله، منهبك يا بدون مصاري يعني، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره. قال له: في أصحابه بيعتاشوا من الشغل عليه، بيحملوا عليه عتالي يعني على البعير، بيعتاشوا منه ما لهم غيره. قال له النبي: أما ما ذكرت من أمره إنكم يعني بتتعيشوا منه، تتكسبوا عليه وتحملوا عليه بمصاري، فإنه شكى إلي كثرة العمل. البعير البهيمة شكيت للنبي أنه عم يتعبوها أصحابها بالعمل وقلة العلف، بتعبوها وبيقللوا الطعام عليها. شو قال لهم؟ أحسنوا إليه. البعير أنطقه الله فتكلم مع النبي، وحصل أن النبي دخل حائط رجل من الأنصار، يعني بستان، حائط باللغة هون معناته بستان، فإذا جمل في جمل جوا، فلما رأى النبي الجمل حن، نزلت له دموع للجمل لما شاف النبي، فأتاه النبي فمسح ذفراته، مسح له دموعه، فهدأ هدأ من بكائه الجمل. ثم قال النبي: من رب هذا الجمل؟ باللغة معناته من صاحبه. من رب هذا الجمل؟ باللغة معناته من صاحبه. فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي. فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تجيعه بتقلل العلف، وتدئبه عم التعب. البهيمة شكت للنبي، وهذا حديث صحيح. ومن معجزات النبي قصة تكلم الذئب وشهادته للنبي بأنه نبي. ذئب أنطقه الله، ذئب شهد لرسول الله بالنبوة. هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري صاحب النبي قال: بينما راع يرعى بالحرة برات مساكن المدينة المنورة، إذ عرض ذئب لشاة من شياهه. هجم ذئب لا وحدة من شياه الراعي. الشاة اسم للغنم، للخروف والمعزي، الشاة اسم للخروف والمعزي. فحال الراعي بين الذئب والشاة، هجم الراعي وبيسع الذئب عن الشاة ليدشروا يعني، فأقعى الذئب على ذنبه، أعد الذئب على ذنبه. ثم قال للراعي، الذئب أنطقه الله، حكي الذئب، قال للراعي: ألا تتقي الله؟ تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي. فقال الراعي: العجب من ذئب مقع على ذنبه يتكلم بكلام الإنس. هذا الراعي عم يتعجب، ذئب قاعد على ذنبه عم يحكي بكلام الناس. فقال الذئب مرتين: ألا أحدثك بأعجب مني؟ إذا أنت عم تتعجب أنه أنا عم بحكي بكلام الناس، فيوجد أعجب مني. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. عم يشهد لمين هلأ؟ عم يشهد للنبي بالنبوة. أخذ غنمته هالراعي من برات المدينة وفات فيها على أحياء المدينة المنورة، حتى أتى المدينة فزوى إلى زاوية من زواياها، راح على زواريبها، ثم دخل على النبي هذا الراعي فحدثه بحديث الذئب. قال له سمعت الذئب يقول كذا وكذا وكذا، الراعي عم يخبر النبي. فخرج رسول الله إلى الناس فقال للراعي قم فأخبرهم، خبر الناس، النبي عم يقول له للراعي قم فأخبرهم، خبر الناس شو سمعت من الذئب. قال فأخبر الناس بما قال الذئب. وقف الراعي وخبر الناس أنه رأيت ذئبا قرب على غنمي، بيسعت بينه وبين غنمي، قعد الذئب على دنبه وقال ألا تتقي الله تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي، فقلت ذئب يتكلم بكلام الناس، فقال ألا أحدثك بأعجب مني، رسول الله بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. عم يشهد الذئب لرسول الله بالنبوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما الراعي حكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الراعي. النبي عم يقول بعد ما حكي مع الناس صدق الراعي، ألا إنه من أشراط الساعة كلام السباع للإنس. الذئب من السباع، من علامات يوم القيامة تكلم السباع بكلام الإنس. والذي نفسي بيده، كلام النبي بعد ما عم نقول لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، مثل ما حصل مع الراعي، ويكلم الرجل شراك نعله وعذبة صوته. جلدة الكرباج تتكلم من علامات يوم القيامة. ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. فخذ الرجل من علامات يوم القيامة، ينطقه الله تعالى شو عملت زوجته بغيابه، هذا من علامات يوم القيامة مش هلا يعني. ومنها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تفجر الماء من بين أصابعه بالمشاهدة في عدة مواطن في مشاهد عظيمة وردت من طرق كثيرة بعدة محلات. الماء العذب الفرات الزلال الطاهر نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهالشيء ما حصل لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى ضرب بعصاه الحجر تفجر منه 12 عين مي، الصخور تتشقق وبيطلع منها مي في الأرض، ولكن هل جرت العادة أن تتشقق أصابع الناس وإيديهم تطلع منها عيون مي؟ هذا أبلغ من اللي حصل لسيدنا موسى، هذا أعظم في الإعجاز من اللي حصل لمين؟ لسيدنا موسى. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر والتمس الوضوء. الوضوء بفتح الواو ماء الوضوء، يعني النبي طلب ماء الوضوء فلم يجدوا، ما لقيوا ماء. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء قليل، ماء الوضوء قليل، فوضع الرسول يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا. لما نفع الماء من أصابع النبي، قال أنس بن مالك فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم، كلياتهم متوضوا. وفي رواية للبخاري قال الراوي لأنس بن مالك كم كنتم؟ أدي كنتوا؟ قال 300. 300 نفس توضأوا من الماء اللي طلع ونبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في موضع مع أنس بن مالك رواه. وفي موضع آخر حادث تاني رواها جابر بن عبد الله الأنصاري، عطش الناس يوم الحديبية، في معركة الحديبية اجوا عند النبي، جهش الناس يعني اقبلوا الى النبي، طلبوا قالوا له يا رسول الله ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا ما بين يديك، وكان بين يدي النبي ركوة فيها ماء قليل، فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في هذه الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، عم يتدفق الماء. قيل لجابر بن عبد الله كم كنتم؟ هذه بمحل تاني غير الرواية الأولانية. قال لو كنا 100,000 لكفانا، لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، يعني 1,500 رجل. بالحادثة الأولى كانوا 300، بالحادثة الثانية كانوا 1,500 رجل يوم الحديبية. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم رد عين قتادة بعد انقلاعها يوم بدر، في معركة بدر قلعت، ضربت عين قتادة بن النعمان، طلعت لبرا تدلت على خده على وجنته، أرادوا أن يقطعوها فسألوا رسول الله نقطع له إياها، فقال لا، فدعا به ناديله عيط له فغمز حدقته براحته، عمل له هيك ردها إلى مكانها، فكان لا يدري أي عينيه أصيبت. هذا قتادة بن النعمان. وفي هاتين المعجزتين أنه طلع المي من أصابع النبي، والتاني عين قتادة طلعت لبرة، وطلعت لبرة بضربة سيف. هذه معجزة، هي معجزة وهذيك معجزة. قال بعض المادحين شعرا من البسيط: إن كان موسى سقى الأسباط من حجر، قوم موسى الأسباط قوم موسى، فإن في الكف معنى ليس في الحجر. يعني إذا كان موسى ابن عمران ضرب بعصاه الحجر طلع منه 12 عين ماي، فاللي هو أعظم وأبلغ في الإعجاز اللي حصل لسيدنا محمد، حيث نبع الماء من أصابعه ما بين اللحم والدم والعظم. إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته، فكم براحته قد رد من بصري. إذا كان سيدنا عيسى قال على الأعمى بسم الله فبرئ صار بيشوف، فكم براحته قد رد من بصري، إنه سيدنا محمد حصل معه شيء أعظم، إنه قتادة بن النعمان طلعت عينه لبرا، وهذا أصعب، طلعت لبرا بضربة سيف هذا أصعب، وردها إلى مكانها وطابت وصار بيشوف فيها، هذا أعظم في الإعجاز من اللي حصل لسيدنا عيسى. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام في يده، الأكل كان بإيد النبي، سمعه من حوله يقول سبحان الله. أخرج البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. عبد الله بن مسعود قاعد مع النبي عم يأكل وعم يسمع تسبيح الطعام في كف النبي، أنطقه الله هذا الطعام، أنطقه الله فسبح الله. وهذه المعجزات الثلاثة أعجب من إحياء الموتى الذي هو إحدى معجزات المسيح عليه السلام. أعظم ليه؟ لأن الطعام ليس له روح، وخروج الماء العذب الفرات من أصابع النبي أعظم من اللي حصل لسيدنا موسى وضرب بعصاه الحجر، ورد عين قتادة بعد من أبعد أعظم من اللي حصل لسيدنا عيسى الذي قال للأعمى بسم الله فبرئ. هذا معنى كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة وبالجسد والروح معا ويقظة، مش عم يشوف منام، ما في منكم حدا شاف بالمنام انه سافر او راح طاف حول الكعبة؟ اذا قام على بكره من النوم وقال لامه او قال لابوه او قالت لزوجها انا اليوم شفت حالي عم طوف حول الكعبة، هل هي كاذبة؟ ان كانت صادقة ممكن الواحد منا يشوف حاله بالمنام عم يطير، هل هو حقيقة عم يطير؟ لا، ولكنه لما يقول رأيت نفسي في المنام كنت أطير هذا منام. فهل النبي بالمنام أسري به ما بين مكة وبيت المقدس؟ وهل في المنام طلع إلى ما فوق السماوات العلى ولا يقظة وحقيقة وبالجسد والروح معا؟ هذا الذي حصل في ليلة واحدة بأقل من 3 ساعات. انتقل النبي من مكة إلى بيت المقدس وصلى بالنبيين إماما وصعد إلى ما فوق السماوات العلى إلى محل سمع فيه صريف أقلام الملائكة اللي بينقلوا من اللوح المحفوظ، ونزل على الأرض على مكة المكرمة بأقل من 3 ساعات، بينما المسافة بين كل سماء وسماء من الأرض للسماء 500 سنة زمنية، الانتقال من الأرض للسماء الأولى 500 سنة، وما بين السماء الأولى والتاني 500 سنة، وما بين التاني والتالتي 500 سنة، وما بين التالتي والرابعة 500 سنة، وما بين الرابعة والخامسة 500 سنة، وهكذا، يعني ما يزيد على 7500 سنة المسافة ما بين هنا وإلى ما وصل إليه النبي ليلة الإسراء والمعراج، وهو قطعها ذهابا وإيابا بأقل من 3 ساعات. هذه معجزة ولم تحصل لغير نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الله منه قاعد فوق، ولا النبي محمد طلع ليقابله فوق مثل ما نحن نطلع بالأسنسير على الطابق العاشر والسابع أبدا، ولا يصح أن يقال إنه جبريل فوق قال له إن أنا دخلت احترقت، وإن أنت دخلت وصلت على زعم أنه هون الله أنت فوق تجتمع فيه تقدر، أما أنا إذا فتت معك بحترق، هذا كفر. لا يجوز اعتقاد أن الله قاعد فوق وأنه جبريل ما قدر فيت معه عند الله وأنه محمد فيت اجتمع بالله لأنه الله قاعد فوق، هذا كفر. الله موجود بلا مكان. وبعض من الناس يفترون يقولون أن النبي فوق استوحش لأحاله لحاله، فالله كلمه بصوت أبي بكر، الله ضل صوت أبي بكر حتى يوينسه، هل هذا يجوز شرعا وعقلا؟ لا يجوز أن يقال أن الله ضل صوت أبي بكر، الله لا يتكلم بكلام البشر، هذا كفر اللي بيقول الله بيتكلم بكلام البشر. بعدين النبي عرج به إلى ما فوق السماوات العلى تكريما وتعظيما ولا عقابا؟ وين بيستوحش الإنسان؟ بالسجن ولا في محل التكريم بيستوحش؟ بالسجن. في محل العقاب بيستوحش. أما الله تبارك وتعالى فإنما أسرى بالنبي وأكرمه بالمعراج تكريما له، فهل في محل التكريم استيحاش؟ أبدا. وفي ليلة المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين، بفؤاده يعني بقلبه، بفؤاده يعني بقلبه، رآه لا يشبه الأشياء، موجود بلا مكان، رأى الله لا يشبه شيئا. لا يجوز اعتقاد أن الله ضوء أبيض أو ضوء أصفر أو ضوء أحمر أو أخضر. من يعتقد أن الله نور بمعنى الضوء يكفر والعياذ بالله، لأن الله هو خالق الضوء وخالق الظلام، لأن الله هو خالق الضوء وخالق الظلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: تحت عنوان معجزات الأنبياء دليل صدقهم، استمعنا وإياكم أعزائنا المستمعين إلى محاضرة دينية كريمة ألقاها علينا سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله.

نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

0: ليوصلك كل جديد. كل جديد تابعونا على انستغرام تيليجرام يوتيوب وشوفوا كل الأخبار.
1: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

مستمعينا ومتابعينا بدي رحب فيكم وقلكم كل عام وانتم بألف خير بمناسبة شهر المولد. خليكم عم بتتابعوا برامج إذاعة نداء المعرفة يلي عم بتتلقلق أكتر وأكتر خلال شهر المولد وموجاتنا 91.1 3 و5 بتملي لنا أوقاتنا بالنافع والمفيد وكمان على تطبيق إذاعتنا.

0: محبة عظيمة، محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذاك النبي الكريم الذي دخلت محبته القلوب واشتاقت له الأرواح وأنارت بذكره الأفئدة والأبصار. نبينا وحبيبنا وقدوتنا هو الذي نقتفي آثاره، أين ذهب وماذا فعل وكيف جلس وكيف استاك وكيف نام وكيف تكلم، سيرته نهج لحياتنا. بدنا نستقبل معنا باستوديو فضيلة الشيخ أحمد كلاش ليحكي لنا عن محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وعن أهمية هذه المحبة.
1: بارك الله بكم.
0: آمين بكم. بارك الله
1: الحمد
0: بكم.
1: لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. هلأ تعقيبا على الكلام اللي حضرتك قلتي، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني علامة حب الله هو أن نتبع هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام اتباعا كاملا. ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة.
0: نعم.
1: والعز بن عبد السلام ماذا قال؟ لا خلق كخلق رسول الله، ولا هدي كهدي رسول الله. فالموفق من وفقه الله في البحث عن أخلاق النبي للاقتداء به.
0: طب شيخنا، شو وردنا نحن وشو وصلنا عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟
1: شو وصلنا عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا سيدنا
0: نسأل لأنه هو قدوتنا، فنحن بنحاول يعني أدنى فينا أنه نعرف لنحاول يعني
1: أولا هدي الأنبياء بالإجمال، كل الأنبياء هديهم الصبر.
0: نعم.
1: اللي هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام حسن العشرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قائدا عظيما يخرج قادة. يعني بتلاقي مثلا بعض الناس قد يكون هو قائد، بس اللي بده يخلي اللي تحته ما يصيروا قواد مثله، بده أنه هنا يبقوا تحت. لا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يخرج القادة.
0: نعم.
1: نعم، حتى ينشر الدعوة وينشر الدين.
0: نعم.
1: يعني هيك كان هدف النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى كان سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام متواضعا، يعني كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. هون شو معنى مسكينة؟ أي متواضعا. لأن البعض قد يظن أنه هون مسكينة في هذا الدعاء يعني فقيرا. لا. مراد بكلمة مسكينا أي متواضعا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رأس المتواضعين. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كان يحسن لزوجاته، يعني بيعاملهم بالحسنة، وحتى أيضا كان يحسن لأحفاده الحسن والحسين. مرة كان سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام عم بيصلي إماما بالصحابة، الصلاة اللي هي أفضل الأعمال البدنية، وعم بيصلي النبي إمام بالصحابة. جاء الحسن وكان طفلا والنبي في السجود، قام الحسن بيركب على ظهر النبي وهو في السجود، وكان الحسن طفل صغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطال في السجود، قام الصحابة ناطرين بالسجود أن النبي أطال، لماذا أطال؟ قام أحد الصحابة رفع رأسه من السجود حتى أنه يعرف أنه هل ينزل الوحي على سيدنا الرسول ولا شو اللي صار معه. قام شاف أنه الحسن كان عمره نحو 6 سنوات 5 سنوات على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، قام رجع وقع على السجود ذاك الصحابي. بعد نزل الحسن من على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والنبي أكمل الصلاة، ثم بعد ذلك النبي سلم. هلأ باقي الصحابة غير هذيك الصحابي اللي رفع رأسه قالوا له: يا رسول الله، أوحي ينزل عليك؟ كان عم ينزل عليك الوحي حتى أطلت في السجود؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما كان الحسن على ظهري. طب شو كان عم يعمل سيدنا الحسن على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان عم يلعب.
0: نعم.
1: مش أنه راح دفش وقوم عني، لا، تركه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للحسن على ظهره. وأيضا إذا بدنا نحكي كيف كان يعامل زوجاته سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ليلة من الليالي دخل على حجرة السيدة عائشة. هلأ السيدة عائشة بهيدا العمر كانت انه ما كانت كبيرة، يعني كان عمرها نحو 13 سنة، فهي عملت حالة نايمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظن ان السيدة عائشة قد نامت، فانتعل رويدا وارتدى رداءه رويدا وفتح الباب رويدا واغلق الباب رويدا، ثم خرج الى تربة البقيع حتى يدعي للمسلمين. فالسيدة عائشة رضي الله عنها لحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي قاعد عم يدعي لأهل البقيع، عم يدعي لهم. فسيدنا الرسول عندما كان عند أهل البقيع وهو يدعو لهم، انتبه في هيئة جسد أسود.
0: نعم.
1: عم يمشي. هلا هو في بدء الامر ما عرف من الذي يمشي، بس انتبه انه في هيئة جسد اسود، يعني بالزمان ما كان في اناره والى ما هنالك مثل هلا. فالنبي لحق بذاك الجسد الاسود لانه دخل الى حجره السيده عائشه، فتح الباب فمين بيشوف؟ السيده عائشه واقفه. قالت له يا رسول الله علمني ماذا كنت تدعو، ماذا كنت تقول؟ ام علمها، لا عيط عليها لا ضربها، بالعكس كان يقولها الكلام اللي فيه احسان اللي بيفرح لها قلبها، وكان يعامل كل زوجاته سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا كان يأخذ بمشورة بعض زوجاته.
0: شيخ أنت حكيت عن المقطع اللي أنه ما عيط عليها وهيك، بس كمان معلقنا كتير على أنه هو لبس شوي شوي وظهر شوي شوي من البيت، يعني حتى راعى أنه هي اللي عنا نايمة، أنه عم بيراعي أنه ما يزعجها،
1: وارتدى الرداء رويدا بس حتى ما تفيق،
0: نعم،
1: وأغلق الباب رويدا. تشوفي كيف كانت أخلاق سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى سيدنا محمد إذا غضب كان يغضب لله، مش لأمر دنيا.
0: وهذا سؤال أنا محضرته، كيف كان غضب النبي؟
1: الله أكبر. إذا انتهكت محارم الله،
0: نعم،
1: تجدي يعني كانوا يجدونه أشد الناس غضبا، إذا انتهكت محارم الله، وكان يضره عرق بين حاجبيه، وهذا في غاية الحسن والجمال كان. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرة غضب من السيدة عائشة، وكان كما ذكرنا غضبه لله عز وجل ليس لأمر دنيوي، نحن بنغضب لأجل متاع الدنيا، أما سيدنا محمد ما كان غضبه لهذا الأمر. بس سيدنا محمد إذا غضب من السيدة عائشة، روى الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه كان يضع يده الشريف المبارك على كتفها ويدعو لها، كان يقول اللهم اغفر ذنبها، كان يدعي لها بالمغفرة وأسكن غيظ قلبها واحفظها من مضلات الفتن، يدعي لها بهول الدعوات الثلاثة. أما نحن يعني إذا نحن منتبع هدي النبي حق الاتباع ما بنوصل للي هلأ للأسف كتير من الناس عم يوصلوا له، يعني هلأ بتلاقي كتير من الرجال إذا غضب من زوجته يسيء إليها، قد يضربها وقد يقتلها، مثل ما بنشوف يعني بعض الجرائد المحلية أو بعض الأخبار وإلى ما هنالك، يعني مما بيتكلم به الرأي العام أنه قام بإيذاء زوجته أو بقتلها أو إلى ما هنالك، لأنه ما بيتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام حق الاتباع.
0: سبحان الله فضيلة الشيخ، هلا بدنا هيك مقطع، يعني رح انا بس اسال السؤال وكلنا سمع ان شاء الله انا والمستمعين، بدنا نسمع منكم قصص واحداث صارت مع الصحابه بتدل على محبه الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام.
1: الله عليه وسلم.
0: يعني احنا بيقولوا الميكرو لك ونحن جاهزين نسمع.
1: نعم، اولا محبه الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام كانت محبه عظيمه. مرة كان عمر بن الخطاب عم بيقول يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. النبي قال له ماذا يا عمر؟ عم عمر بن الخطاب صار يفكر أنه طب أنا بالأصل نفسي الأمارة بالسوء قبل ما يأسلم كانت تأمره بالسوء، سيدنا محمد هو الذي أرشده لدين الإسلام، فدخل بالإسلام عمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه. فهيك فكر عمر قال يا رسول الله أحبك أكثر من كل شيء حتى من نفسي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر. ثوبان اللي هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام بيوم من الأيام بيقول له يا رسول الله إني إذا ذكرتك فإنني لا أصبر حتى أجيء فأنظر إليك، يعني أنا وقت أكون قاعد لحالي بعيد عنك يا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنا اشتقت للنبي، أنا عبالي شوف هالجمال، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أجمل البشر وأفضل خلق الله. قال فإنني لا أصبر حتى أجيء فأنظر إليك، يعني خلص بياخذني الأشواق أنه أنا بدي روح واتفرج على جمالك يا رسول الله، بس بدي متع بصري وفرح قلبي أنه أنا عم بتطلع على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وش رجع قال له وإني إذا ذكرت موتي وموتك عرفت بأنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وأنا إذا دخلتها فإنني لن أراك. شو كان مفكر ثوبان؟ كان مفكر أنه ثوبان إذا دخل الجنة وسيدنا محمد دخل الجنة بيكون رتبة سيدنا محمد مع النبيين، أما ثوبان لأنه منه نبي صحابي فبتكون رتبته أقل فما بيجتمع بالنبي، هيك كان يفكر ثوبان. يعني كانت محبة الصحابة مش بس أنه بدهم يلتقوا بالنبي في الدنيا بل أيضا في الآخرة، شوف منه محبة عظيمة. فأنزل الله قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فبعد ما نزلت هيدي الآية ففرحوا الصحابة أنه عرفوا أنه نحن أيضا حنجتمع مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الجنة. يعني نحن مش بس بالدنيا حنجتمع مع سيدنا محمد وأيضا في الجنة. إذا بدنا نحكي عن الحب، جاء صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي: يا رسول الله متى الساعة؟ نحن تعلمنا أنه قيام الساعة هذا شيء مغيب عنا، لا نبي بيعرف متى قيام الساعة ولا ملك مقرب، هذا شيء استأثر الله بعلمه، يعني لا أحد يعلم متى قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. فأجى هذا الصحابي عند النبي قال له: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وما أعددت لها؟ فقال له ذاك الصحابي: يا رسول الله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم، يعني ما عم صلي كتير نوافل، الفرض عم صليهم بس نوافل ما كتير عم صلي، صوم عم صوم الفرض بس النوافل ما عم صومهم، ولا صدقة يعني حتى ما عم بتصدق على الناس، ولكنني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. فأنس ابن مالك ماذا قال؟ ففرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت، لأن كان كلهم بيفكروا أنه نحن بدنا نجتمع مع النبي في الجنة. الحب هو ما روته عبدة بنت خالد ابن معدان عن أبيها. عبدة من أبوها بيكون خالد، ومعدان يعني جدها. ماذا قالت عبدة؟ أن والدها خالد كلما أراد أن ينام، هلا نحن الواحد إذا بده ينام بالغالب شو بيعمل؟ واتساب، فيسبوك، إنستغرام، كل شو في سوشيال ميديا، بيطمن ترجع بيسكر. هيدا الرجل لتشوف قديش كان إنسان أصيل، شو كان يعمل خالد ابن معدان؟ كان إذا أراد أن يأوي إلى فراشه كان يذكر مدى شوقه للنبي، قديش هو مشتاق للنبي، بيقول: يا رسول الله لقد اشتقت إليك، يذكر مدى شوقه للنبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر مدى شوقه لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار. يعني كان يقولهم: أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم فعجل ربي قبضي إليك. ثم ينام كل ليلة، كل بده ينام بيقعد بيتذكر: أنا اشتقت للرسول، واشتقت للصحابة، واشتقت لأبو بكر ولعمر ولعثمان ولعلي. بيذكر شوقه لهؤلاء الصحابة ويذكر شوقه للنبي لأنه بيحبهم محبة صادقة. إذا أردنا أن نتكلم عن الحب، امرأة اسمها السميراء بنت قيس كانت إحدى نساء بني دينار. حين نفر المسلمون حتى يقاتلوا مع سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، ذهبت هي لتحرض ولديها النعمان وسليم حتى يقاتلوا مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نتشوف قديش هي كانت بتحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بتقول لأولادها: يلا بتكون تقاتلوا مع النبي، بتكون تدافعوا عن النبي، بتكون تنصروا دين النبي عليه الصلاة والسلام ودين الأنبياء. وهي ذهبت مع عدد من النساء ليراقبن المعركة عن بعد، انه شو عم بيصير وشو عم بيحصل. وهي تراقب المعركة احتدم القتال، لاح منها فارس، يعني اقترب منها فارس فعرفها، عرف انه هيدي السميراء بنت قيس، فقالها خبر قد يجرح قلب كل عدة امهات، نعى لها استشهاد ولديها النعمان وسليم. قال لها ان ولديك قد ماتا في قلب المعركة، في قلب المعركة. هي قالت له: إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أخ الإسلام ما عنه ما سألتك، أخبرني ماذا فعل رسول الله. أنا ما عم بسألك، ما عم بسألك هلأ عن أولادي، مش وقت هلأ أنا أقعد أطمن عن أولادي في شيء أغلى اللي هو محمد رسول الله. طمني، سيدنا محمد بخير؟ هل أصابه شيء؟ فقال لها: هو بحمد الله على خير ما تحبين. طمنها، هلا هي ما اكتفت بكلامه، قالت له: دعني أرى رسول الله. لتشوف قديش كان قلبها متعلق فيه، دعني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها فرأت النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل في المعركة، فتهلل وجهها، يعني صارت تضحك، ونسيت مصيبتها بولديها وصارت تقول: كل مصيبة بعدك جلل، يعني سهلة، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، ولادي ماتوا بس النبي بخير، مصيبتي بعد سهلة. فتلك الامرأة أخذت ولديها وضعتهما على الناقة وذهبت بهما إلى المدينة المنورة. أثناء عودتها التقت بالسيدة عائشة رضي الله عنها، فقالت لها السيدة عائشة: يا سميراء ما أخبروا المعركة؟ قالت لها: أما رسول الله فهو بحمد الله على خير ما تحبين. أول شيء عم تطمن عن النبي أنه هو بخير، ما تعتلوا هام. ثم قالت لها: وأما المسلمون فقد اتخذ الله منهم شهداء. وأما الكفار فذكرت قول الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. أم رجعت السيدة عائشة رضي الله عنها سألتها قالت لها يا سميراء من هؤلاء على الناقة؟ مين هول اللي أنت حطيتيهم على الناقة؟ قالت لها هؤلاء ولداي النعمان وسليم قد شرفني الله باستشهادهما وإني أدعو الله سبحانه وتعالى بأن يلحقني بهما في الجنة. يعني هذه المرأة يصح أن يقال عنها قد استقر الإيمان في قلبها. لأنا أقول لك أنه هنن كان دائما يسألوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد لأنه ورد أنه خبر مكذوب نشره المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل في معركة أحد. بس هذا الخبر ما بقي بس في جبل أحد، لا، انتشر ووصل على المدينة المنورة أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قد قتل في معركة أحد، وهذا خبر مكذوب. أم وصل هذا الخبر إلى امرأة كانت متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت إلى أطراف المدينة المنورة وهي كانت خائفة ومضطربة وقلقة، والناس عائدون من معركة أحد، صارت تسأل الناس ماذا فعل رسول الله، خايفان أنه هل النبي مات؟ قيل لها إن أباك قد مات. قالوا لها، قالت لهم ماذا فعل رسول الله؟ فقالوا لها إن أخاك قد مات. قالت ماذا فعل رسول الله؟ قالوا لها إن زوجك قد مات. قالت لهم ماذا فعل رسول الله؟ قال لها إن ولدك قد مات. يعني استقبلت بهؤلاء الأربعة أمواتا، بيها وخيها وابنها وزوجها أمواتا، وهي تسأل ماذا فعل رسول الله، ماذا فعل رسول الله؟ فقالوا لا، هو بحمد الله على خير ما تحبين. ما اكتفت بكلام، قالت دعوني أرى رسول الله. فجاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، شق الصفوف فأمسكت بطرف ثوبه، قالت له يا رسول الله لا أبالي إذا سلمت من عطب، لا أبالي إذا سلمت من عطب، أولادي ماتوا أنت بخير، لا أنا لا أبالي، خي مات أنت بخير، أنا لا أبالي يا رسول الله، بي مات أنت بخير، أنا لا أبالي. فكانت حقيقة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام محبة صادقة. الحب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قيل له كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتوا كيف كنتوا تحبوا يا صحابة رسول الله سيدنا محمد؟ قال لهم كان والله أحب إلينا من أهلنا وأموالنا، وكان أحب إلينا من أمهاتنا وآبائنا، وكان أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ. شو معنات عند الظمأ؟ يعني عند العطش. قديش واحد فينا بحب الماء البارد عند العطش؟ هنن كانوا بيحبوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكثر من ذلك.
0: نعم.
1: الحب هو طلحة رضي الله عنه في معركة أحد، شوفي كم قصة صرنا قايلين بمعركة أحد. لتشوفي عادة بالمعركة، هلأ هيك حنستطرد شوي، وقت يكونوا عم بيقاتلوا بتحتدم المعركة، وكان يعني اللحم يدقر اللحم والسيف يدقر السيف، يكون واحد يعني أي ضرب بتقتله، وهن كان همهم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حقيقة هذا دليل أنه هذه محبة صادقة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصعد على صخرة ليخطب بالمسلمين، بس النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتدي اللؤمة. شو معنى اللؤمة؟ درعين من حديد، درعين من حديد، بس الحلق الحديدية مش الحديد المصبوب، لأن الحديد المصبوب كانوا المشركين اللي يلبسوه، أما المسلمين كانوا يرتدوا الحلق الحديدية. فسيدنا محمد كان يرتدي الدرعين، وبدنا ننتبه هذا منه، هذا ليس دليلا أن النبي كان يخاف، لا أبدا، بل هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوكل على الله. فالنبي أراد أن يصعد على الصخرة، وقلنا كان لابس درعين من حديد.
0: نعم،
1: درعين حديدة، قال ما قدر سيدنا محمد يطلع، أراد أن يصعد، بسبب ثقل الدرعين الحديديين ما تمكن من الصعود لوحده. فطلحة رضي الله عنه بيشوف هذا المنظر، فبيقعد على الأرض.
0: نعم،
1: كرمال يصعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام،
0: لا يسهل له يعمل له يهم،
1: لا يصعد على الصخرة.
0: نعم،
1: يعني
0: سبحان الله، هذا بدل على محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام.
1: حقيقة هذه محبة عظيمة، أنه قاعد على الأرض لا يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يطلع على الصخرة،
0: لا يطلع هو والدرعين،
1: هو والدرعين لبسهم. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد على طلحة ثم صعد على الصخرة. فقال عليه الصلاة والسلام وجبت له بفعلته هذا. شو معنات وجبت له؟ يعني سيدخل الجنة لأنه فعل ذلك.
0: سبحان الله،
1: هذه محبة عظيمة، هذه بتدل على صدق المحبة، أنه شاف النبي احتاج لمساعدته. أنا ما بقصير، يعني يا ريت أنا لو كنت محلك يا طلحة أنا بقول لبيك يا رسول الله، بقولك أنا بجعل صدري وجبهتي وظهري لا تمشي عليهم يا حبيبي يا رسول الله. إذا أردنا أن نتكلم عن الحب، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ليلة الغار عندما أرادا أن يدخلا غار ثور برحلة الهجرة. فأبو بكر تعرف بالزمن الماضي كما ذكرنا ما كان في إنارة وإلى ما هنالك، يعني كانوا بيتحسس وبيصير بيقعد بيتحسس لا يعرف إذا في مثل حفرة ولا لا، فصار يقعد يتحس. قال له يا رسول الله إذن لي أن أدخل قبلك، فإن كانت حية أو عقرب كان لي قبلك. قام صار أبو بكر رضي الله عنه، النبي أذن له ودخل يقعد يتحسس، كان معه رداء يغزو من الرداء ويسكر، يغزو من الرداء ويسكر، يغزو من الرداء ويسكر، حتى
0: الثقب اللي بالغار،
1: الثقب اللي بالغار صحيح.
0: نعم.
1: حتى آخر شيء خلص الرداء اللي معه فوضع قدمه وقال للنبي أن يدخل. هذا دليل على أن أبو بكر كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا صادقا. الحب هو عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حينما خضرت رجله. شو معنات خضرت رجله؟ مش معناتها مجرد أنه نملت، لا لا لا لا، خضرت رجله يعني تعطل العضو، يعني شلل شلل شلل، ما عم تتحرك. ف قيل له اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقال، يعني تعافى فورا بإذن الله سبحانه وتعالى. الحب هو بلال الحبشي رضي الله عنه. بلال الحبشي عندما كان يحتضر عم بينازي عم بيموت، فزوجته قاعدة معه وعم تقول واحزناه يا بلال واحزناه، عم تبكي على زوجها حبيب قلبها وعم تبكي عليه واحزناه واحزناه وعم تبكي. قال لا لا تقولي واحزناه، بل قولي واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. يعني أنا متشوق خرج من هذه الدنيا نلتقي في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شو معنى حزب رسول الله؟ أي جماعة رسول الله. هذه معناتها. يعني نحن يصح أن يقال عنا حزب رسول الله، لو حتى نحن ما كنا بعصر النبي أو التقينا بالنبي، بس ولكن طالما نحن على دين النبي وعلى هدي النبي فنحن يصح أن يقال عنا أننا من حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. شيخ، يعني الصحابة كان حب للنبي مش بس بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان مثل في عهد ووفاء للنبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم أكيد. بلال الحبشي رضي الله عنه.
0: نعم.
1: أنت عم تجريني لأقول
0: أنا بدي أقول
1: بأخرة. بلال الحبشي رضي الله عنه بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يتمكن أن يبقى في المدينة، خلص أنا ما يعني بلال بنفسه عم بيقول أنا ما بقادر أقعد بالمدينة المنورة، لأن أنا هيدي الزاوية كان مثلا أقعد مع النبي، صلي مع النبي، اتعلم من النبي، هون كان يقول للنبي أرحنا بها يا بلال، لأن هو كان مؤذن رسول الله. فاستأذن الخليفة أنه أنا بدي غادر المدينة المنورة لأن أنا ما بقادر أمكث فيها.
0: نعم.
1: ما قادر خلاص. فذهب إلى بلاد الشام، الخليفة أذن له واستقر ببلاد الشام لسنين طويلة. ليلة من الليالي بيشوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عم بيقوله بالمنام يا بلال ما هذه الجفوة، أما أنا إليك أن تزورنا؟ طولت غيابك يا بلال، أمتى حتزورنا؟ فيعني أي واحد محل بلال فينا عم يشوف النبي عم بيقول له يا فلان ما هذه الجفوة أما أنا إليك أن تزورنا، دغري تكت على المدينة المنورة فورا. اللهم آمين. فسيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه استيقظ وهو يبكي، فأخذته الأشواق وسافر من بلاد الشام إلى المدينة المنورة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وحأستطرد هون استطراد مفيد، وهذا دليل على جواز السفر لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما وصل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام صار يقبل التراب ويمسح خده ووجهه بتراب قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمهما إلى صدره، وكلهم صار يبكوا الحسن والحسين وسيدنا بلال، تذكروا زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أم قالوا له أرحنا بها يا بلال فإن أذانك يذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلال صعد على سطح المسجد فأذن وكبر، فلما قال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة، ثم لما قال أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتها، ثم لما قال أشهد أن محمدا رسول الله خرج الناس من بيوتهم يبكون، حتى النسوة خرجنا من بيوتهن يبكينا، حتى بعض النسوة ماذا قلنا؟ أو بعث رسول الله؟ يعني هل خرج محمد من قبره؟ هل خرج النبي من قبره؟ هيك كانت محبتهم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مثل ما قلت أنه حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يرسل معاذ بن جبل لبلاد اليمن حتى يكون معلما للدين،
0: نعم،
1: يعني سيدنا الرسول كان يبعث الصحابة إلى الدول وإلى البلاد حتى ينشروا الدعوة الإسلامية،
0: نعم.
1: فكان سيدنا محمد عم بيودع معاذ ابن جبل، وكان معاذ على دب عم يركب، فسيدنا الرسول سأله قال له يا معاذ بماذا تفتي الناس؟ ما أنت حتكون معلم للدين وحتكون قاضي وتحكم بالعدل إلى ما هنالك، بماذا تفتي الناس؟ قال له بكتاب الله، يعني بالقرآن الكريم. فقال عليه الصلاة والسلام فإن لم تجد، لأن تعرف نحن في أحكام من القرآن وفي أحكام من السنة من الحديث، قال له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له فإن لم تجد، قال له أجتهد برأيي ولا أل، لأن هو كان مجتهد هو كان مفتي. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما وفق رسول الله. هلأ بعدين هلأ هون نحن اللي بدنا نفوت فيها، إنه قديش كانوا يحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال له يا معاذ لعلك تعود ولن تراني أبدا. هذا آخر لقاء بيناتنا. يعني أي واحد إذا منحط نحن لو كنا مكان معاذ والنبي عم بيقولنا يا فلان انت ما بقى حترجع تشوفني بالدنيا، قديش خبر بيكون صعب على القلب. أم معاذ صار يبكي، ما خلص ما بقى قادر، صار يبكي معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام يا معاذ لعلك تعود وتمر بقبري، وهذا دليل انه السفر لزيارة قبر النبي جائز، صرنا دليلان استدلينا. قام صار يبكي معاذ أكثر، أنه أنا يعني وقت أرجع أنا محلتي بالنبي أنا حزور قبره للنبي، صار يبكي أكثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بده يخفف عنه لمعاذ، قال له يا معاذ واعلم أن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. يعني العبرة بتقوى الله، لو أنت كنت بالمسافة بعيد عني، بس طالما أنت على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فأنت قريب مني، يعني القرب المعنوي. لو أنت من حيث المسافة كنت آلاف الكيلومترات بتفصلنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بس طالما نحن قراب إذا بدك من هدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونتبعه حق الاتباع، لا نحن قراب من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من القرب المعنوي. كم من قريب بعيد وكم من بعيد قريب، بتلاقي يمكن بعض الناس قراب من حيث المسافة من قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بس هن بعيدين كل البعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبتلاقي في ناس جدا بعاد عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من حيث المسافة، بس ولكنهم يتبعون هدي النبي عليه الصلاة والسلام حق الاتباع.
0: نحن مشان هيك شيخ نحن بنعمل هالحلقات وبنحكي عن النبي عليه الصلاة
1: صلى
0: والسلام.
1: الله عليه وسلم.
0: وخاصة خلال شهر المولد، يعني نحن بنحب النبي يعني ومنذكره أكثر بالمولد،
1: صحيح،
0: لنعلم لنذكر حالنا ونعلم الجيل الجديد عن حب النبي عليه الصلاة والسلام. ولما نسمع هالقصص الحلوة اللي صارت مع الصحابة يعني بيزيد الشوق سبحان الله.
1: نعم، الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام هو عمل يحبه الله، الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام هو عمل يتقرب به إلى الله، الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام هو عمل يزيد المحبة في قلوبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام هو عمل يثاب المؤمن على فعله إن كان مخلصا لله. فالاحتفال بالمولد يشمل ويتضمن صنوف وأنواع من العبادات. يعني نحن إذا بدنا نقعد نطلع شو بنعمل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، أولا نحن نقرأ القرآن، قراءة القرآن فعل خير.
0: نعم، لا شك.
1: نحن بمولد النبي عليه الصلاة والسلام نوزع الحلوى، منوزع الحلو عن الناس والطعام إلى ما هنالك. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نحن بمولد النبي عليه الصلاة والسلام نمدح النبي عليه الصلاة والسلام، مدح النبي عبادة وطاعة وقربة إلى الله. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما التقى بفتيات من الأنصار،
0: نعم،
1: كانوا حاملين الدف وعم يضربوا على الدف، وشو عم بيقولوا؟ نحن جوار
0: من بني
1: النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أحبكن. لو كان فعلا أنه مدح النبي كما يزعم البعض أنه شيء مخالف للشرع، كان النبي أنكر عليهم. بس ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم، لأنه مدح النبي عليه الصلاة والسلام طاعة وعبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى.
0: شيخ، أنا بدي أوصل للسؤال، هلأ هو آخر سؤال بالحلقة.
1: نعم.
0: ما شاء الله الحلقة كتير هيك سريعة وجميلة جدا.
1: نعم نعم.
0: يلي هو ببال كتير يمكن من المستمعين،
1: نعم،
0: والمشاهدين، أنه رحنا ما شفنا النبي قضاء مثل الصحابة هيك على سبيل العادة يعني، ولا عشنا معه، ونحن كتير نشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام. شو بتحكوا لنا عن هذا الحب لمن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام وعاش في زمانه؟
1: سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا بقصة معاذ أنه قال: واعلم يا معاذ أن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. فنحن كل ما عم نتزود بالأعمال الصالحة وعم نقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، نحن منكون أقرباء من النبي عليه الصلاة والسلام، قراب من هدي النبي وقراب من النبي من حيث المعنويا. فلذلك أنا يعني أنصح المستمعين أنه واحد كيف بده يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا بيحتاج لأمران: تعلم وتعليم. أنه نحن ما في كيف بدنا نعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالتعلم. ما في واحد بمجرد التفكر يعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بالتعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو كان يقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. يعني بهذا الحديث بيختصر لنا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني التعلم وتعليم. يعني أنت بدك تتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام لتطبقه.
0: يعني انت حصلت، خبر اللي ما قدر يكون ويسمع
1: هكذا، لأنه شو بيقولوا العلماء؟ زكاة العلم إخراجه للناس. وقت أنت تروح تعلم الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث كثيرة حثنا على أمر التعلم والتعليم. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. شو معنى هذا الحديث؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو بنضارة الوجه وجمال الوجه وتنور الوجه يوم القيامة. لمن سمع مقالتي، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الثابت، فوعاها، يعني ضبطها. والضبط إما يكون بالصدر بالحفظ أو أنه بالكتابة، بيقعد بيكتبها على الورقة مستخدما القلم. فأداها كما سمعها، شو معنى فأداها كما سمعها؟ يعني علمها لغيره، صار يعلمها لغيره من الناس. فهيك الإنسان كل ما يتعلم ويعلم هو بيكون عم يتبع تعاليم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: فضيلة الشيخ، نحن حلقتنا وصلت لنهايتها، بدي أتشكرك كثير فضيلة الشيخ
1: خير.
0: أحمد كرش، بارك الله بكم على هذه الحلقة الحلوة
1: بكم
0: والمميزة، بارك الله
1: آمين
0: بكم.
1: آمين وبكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء،
0: بارك الله بكم. أحبنا المستمعين والمتابعين، محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي زاد القلوب، واتباعه هو طريق الفلاح. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صاحب الذكرى طب القلوب ودوائها، نزداد شوقا إليه ونمشي على أثره لنفوز بنور الهداية.

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره، كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. يقول النووي: وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، منها إخباره أن هؤلاء شهداء وماتوا كلهم غير أبي بكر شهداء، فإن عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير رضي الله عنهم قتلوا ظلما شهداء، فقتل الثلاثة الأول مشهور، وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة منصرفا تاركا لقتال سيدنا علي رضي الله عنهما، وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركا للقتال فأصابه سهم فقتله، وقد ثبت أن من قتل ظلما فهو شهيد. والمراد شهداء في أحكام الآخرة، وعظيم ثواب الشهداء، وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم. وفي الحديث كذلك بيان أفضلية هؤلاء، وفيه جواز التزكية والثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه. والحمد لله أولا وآخرا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وبعد، فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله ورسله. هذا الحديث فيه دواء لما يخالج كثيرا من النفوس، ويتحدث به كثير من الناس فيما بينهم، وقد حصل ما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حتى في عصرنا هذا يحصل من بعض الناس أن يقول أحدهم: من خلق الله؟ وهذا السؤال سؤال المحال، وذلك أن الذي تقتضيه البراهين العقلية والنصوص القرآنية أن صانع العالم أي خالقه يجب أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده، فيستحيل على من لا ابتداء لوجوده أن يكون له خالق، لأن الذي يخلق يلزمه الحدوث أي أن يكون لوجوده ابتداء، فبين الخالقية والمخلوقية اختلاف ظاهر. الخالق من شأنه أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده حتى يصح خلقه أي إحداثه من العدم لغيره، والذي يخلق من شأنه الحدوث، هذا أمر بديهي. فمع هذه البداهة يستحيل الجمع بين الخالقية والمخلوقية، فإن كان هذا خطورا يخطر في البال فعلاجه كما أشار إليه هذا الحديث أن ينحو عن هذا بغيره. الشخص يشغل فكره بغيره ويدفعه بما هو المعتقد الصحيح أن الخالق لا ابتداء لوجوده فلا يكون له خالق، إنما الذي سبقه العدم ثم دخل في الوجود هو الذي يحتاج إلى خالق أحدثه أي أدخله في الوجود بعد أن كان معدوما. وأما إن كان سؤالا من واحد من الملحدين يقصد تشكيكا، أو هو يكون التبس عليه الأمر لم يصل فهمه إلى هذه القاعدة الخالق ليس له خالق، هذا إن كان ملحدا يحج بالبرهان العقلي، أي أنه من ثبت له الخالقية يستحيل عليه أن يحتاج إلى خالق، لأن شرط الخالقية الأزلية والمخلوقية يلزمها الحدوث. يقال له: أنت تصحح المحال العقلي وهو الجمع بين المتنافيين، فإن كنت تعتقد أن خالق العالم لا بد أن يكون أزليا فلا معنى لقولك: فمن خلق الله؟ وإن كنت لا تعتقد ذلك فالكلام معك في إثبات حدوث العالم وأنه لا بد له من محدث خالق أحدثه وخلقه. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور هو في المسلم الذي يؤمن بالله أنه قديم أزلي، ويؤمن برسوله، لكنه يخطر بلا إرادة منه في باله هذا الشيء، وهو أن الله خلق السماوات والأرض أي أوجدهما بعد أن كانتا معدومتين، فمن جعل الله موجودا؟ هذا يخطر للمؤمن خطورا لا يعتقده، بل يخطر بقلبه بباله بلا إرادة فهو معذور. المؤمن الذي يؤمن بأن الله موجود أزلي قديم لا ابتداء لوجوده، إذا خطر له هذا الخاطر بدون إرادته فالذي عليه أن لا يتبعه، وينفعه في إبعاد هذا الخاطر أن يقول هذا لفظا ونطقا: آمنت بالله ورسله، أو يقول آمنت بالله وبرسله، فإن هذا ينفعه في قطع هذا الخاطر. الحديث وارد في هذا، أي بحق المسلم الذي يؤمن ويعتقد جزما بلا تردد أن الله أزلي، أي لا ابتداء لوجوده، ومع ذلك يرد على باله، يخطر له خطورا: من خلق الله؟ الله خلق الأرض والسماوات، الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذا يخطر له خطورا بلا إرادة، ومع ذلك مطلوب من المؤمن أن ينتهي عن ذلك، أي لا يتبع هذا الخاطر بل يعرض عنه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل آمنت بالله وبرسله. معنى قوله عليه الصلاة والسلام فلينتهي، أي ليعرض عن هذا ولا يتبعه، لأن الخاطر إذا تبعه الشخص يكون اعتقادا أو شكا، إذا وصل إلى حد الاعتقاد أو الشك ضر صاحبه، أما ما لم يصل إلى حد الاعتقاد أو الشك فلا يضر صاحبه. وهكذا كل أمر ينافي الإيمان لو اعتقده الشخص أو نطق به، إذا خطر للمؤمن أي ورد على باله بدون إرادة منه لا يضره، لكن عليه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك حتى يصل إلى حد الشك أو الاعتقاد، أي اعتقاد هذا الخاطر فيضل ويهلك. هذا من رحمة الله بعباده أنه لا يكتب عليهم هذا الخاطر مهما كان قبيحا، مهما كان معناه بعيدا من الإيمان، فإن الله تعالى أعفى المؤمن عن أن يؤاخذ به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق السماوات والأرض، فمن خلق الله؟ وفي لفظ لهذا الحديث: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل آمنت بالله ورسله. وفي لفظ: آمنت بالله وبرسله. الحديث فيه بيان أمرين: أحدهما أن من خطر له ذلك خطورا مطلوب منه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك الخاطر ويبقى على ما كان يعتقده جزما بلا تردد أن الله خالق لا خالق له، لأن الخالق من شأنه أنه موجود بلا ابتداء، فيستحيل أن يحتاج إلى خالق، أي مطلوب من المؤمن المعتقد أن يبقى على اعتقاده هذا وأن يعرض عن هذا الخاطر، أي لا يتبعه، لأنه إن تبعه قد يصل إلى حد الشك أي التردد أو الجزم بهذا الكفر الذي هو خلاف معتقد المؤمن، وأن يستعين بالله تبارك وتعالى في دفع هذا الخاطر بقول: آمنت بالله وبرسله. هذا ما دل عليه الحديث بطريق النص. وأما الأمر الثاني فهو أن من سمع هذا من غيره يتلفظ به كما يحصل في زماننا هذا وقبل هذا: الله خلق هذا العالم، فمن خلق الله؟ فالمؤمن الذي يسمع هذا عليه أن ينتهي عن شغل باله بهذا الكلام الفاسد، وأن يستعين بالله تعالى للنجاة من شر هذا الكلام بأن يقول: آمنت بالله وبرسله. وأما قائل هذا الكلام لفظا ونطقا فلا يخلو من أحد أمرين، فهو إما أن يكون زنديقا لا يدين بدين من الأديان، معنى ذلك أن من يقول هذا لأنه لا يعتقد في قلبه بوجود الله الذي هو خالق أزلي أبدي لا ابتداء لوجوده، وهذا هو الذي يسمى زنديقا، وإما أن يكون ممن يزعم أنه مسلم ومع ذلك لم يعرف ما هو من أصول الإيمان، يكون جاهلا بمعنى الألوهية، لأن ألوهية الله تستلزم الأزلية والقدم، فلا تجتمع الأزلية مع المخلوقية لأنهما متنافيان. الأزلية تنافي المخلوقية، فالألوهية لا تصح بدون الأزلية، ومعنى الإله الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، المستحق للعبادة أي نهاية التذلل. فمن لازم الألوهية أي مما يجب لمن ثبتت له الألوهية أن يكون منفردا بالأزلية، أي لا أحد سواه أزلي، ويكون جميع ما سواه حادثا، أي أن لوجوده ابتداء، فكل ما سوى الله لوجوده ابتداء، والله هو المنفرد بالأزلية والقدم، وهذا مما أجمع عليه المسلمون سلفهم وخلفهم. ليس من المسائل التي يختلف فيها اثنان من المسلمين، بل من خالف في ذلك بوجه من الوجوه فهو خارج من الإسلام، ليس له نصيب في الإسلام، وإن زعم أنه مسلم وانتسب إلى الإسلام. فمن هنا يعلم أن من قال من الفلاسفة العالم أزلي بمادته وصورته، ومن قال منهم إن العالم أزلي بنوعه حادث بأشخاصه أي بأفراده، كلاهما لا نصيب لهما في الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم.

بك يستجير العبد من هفواته. يا واحدا في ذاته وصفاته، وإليك يرفع راحةً

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 74 إلى الآية 26 بعد 100 من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد، فإن معرفة أحكام النكاح وتعلمها من المهمات الضرورية الواجبة على من يريد الزواج كمعرفة شروط صحة النكاح وما يفسخه كالطلاق ومعرفة ما يجب للزوجة على زوجها وما يجب له عليها، وذلك أن جهل هذه الأمور والإخلال بها يؤدي إلى مفاسد، منها المعاشرة بالحرام، فكان عقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبت، ويكون ذلك بتعلم أحكامه بالتلقي على معلم عارف بها وتطبيقها على ما هي عليه، ونسأل الله حسن العمل وحسن الخاتمة. النكاح شرعا عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج أو بترجمته، والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأخبار كخبر تناكحوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه البيهقي والترمذي. والنكاح يسن لمن به حاجة إليه مع القدرة على الأهب، وهو أن يجد الشخص المهر وكسوة فصل ونفقة يوم النكاح تحصينا للدين، وأما غير المحتاج إليه فإن فقد أهبته كره له، فإن احتاج إلى شخص يخدمه يستأجر استئجارا. ويسن في الزوجة أن تكون دينة لخبر الصحيحين: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأن تكون بكرا، وأن تكون ذات نسب. وأما نكاح بنت الزنا فمكروه إلا إذا نوى أن يعفها، فعندئذ يكون سنة فيه ثواب. وأن تكون ولودا ودودا غير عبوسة بوجه زوجها غير ذات قرابة قريبة. وعقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبت على غيره من العقود، نظرا لما يترتب على الإخلال بشرط من شروطه من الفساد. أما شروطه فهي: لا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدين وزوجين خاليين من موانع النكاح وإيجاب، كقول الولي زوجتك أو أنكحتك ابنتي، وقبول كقول الزوج قبلت نكاحها أو تزوجها أو هذا النكاح. ويجوز للمسلم أن يتزوج من المسلمة واليهودية والنصرانية، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم. ويصح العقد بأي لغة من اللغات، لكن يشترط أن يعرف الشاهدان اللغة التي يجري بها الولي العقد. ويشترط في الولي والشاهدين أن يكونوا مسلمين، وهذا في غير ولي الذمية أي اليهودية أو النصرانية. وأما اليهودية أو النصرانية فإذا زوجها أبوها الذي هو على دينها لمسلم صح العقد. وأن يكونوا مكلفين أي بالغين عاقلين، فلا ولاية لصبي أو مجنون. وأن يكونوا عدولا أي بحسب الظاهر، فينعقد بالمستور العدالة من كل من الولي والشاهدين، وهو المعروف بها ظاهرا لا باطنا. والعدل هو المسلم المجتنب للكبائر وغير المصر على الصغائر، المحافظ على مروءة أمثاله، السليم السريرة، المأمون الغضب. ويشترط في الشاهدين سمع وبصر وضبط ونطق وفقد للحرف الدنيئة،
فلا تصح شهادة الأعمى والأصم والأخرس ومن لا يضبط الكلام ومن يحترف حرفة دنيئة. وأولى الولاة الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب. ولا يجوز للرجل أن يصرح بخطبة المعتد الرجعي أو البائن، سواء كان سبب العدة طلاقا أو موتا أو فسخا، ويحرم عليها التصريح بالقبول كذلك، كأن يقول لها أريد أن أتزوجك فتقول أنا موافقة، وهذا لغير صاحب العدة. أما صاحب العدة فيجوز له إذا صرح بخطبتها، كأن كان طلقها طلقة أو خالعها على مال، وهي لا يحرم عليها أن تجيب بالموافقة. وتحرم الخطبة على الخطبة بعد التصريح بالإجابة ما لم يؤخذ من الرجل الذي خطب أولا إذنا بذلك، أو يعرض أهل المرأة عن الأول. وأما المنكوحة فخطبتها حرام، فلا يجوز أن يقول الرجل لامرأة متزوجة أريد أن أتزوجك. ويجوز للأب أو الجد إن لم يكن الأب أن يجبر البكر على التزوج ممن هو كفء لها ويجد مهرها حالا. وأما السيب وهي التي زالت بكارتها بجماع فلا يجوز إجبارها على النكاح، بل لا بد من إذنها الصريح بعد البلوغ. يستحب أن يخطب بين يدي العقد خطبة، وأفضلها ما رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن هذه الخطبة سنة، ولو لم يأتي بشيء منها صح النكاح باتفاق العلماء، ولا عبرة بمن خالف ذلك ممن لا ينخرق الإجماع بمخالفته. ومن السنة أن يقال للزوج بعد العقد: بارك الله لك، أو بارك الله عليك، وجمع بينكما في خير. ويستحب أن يقال لكل واحد من الزوجين: بارك الله لكل واحد منكم في صاحبه وجمع بينكما في خير. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان، أي إذا تزوج، قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. وفي رواية للبخاري: لم يضره شيطان أبدا.
وقد ورد فيما يقال عند الولادة. روى أبو داود والترمذي عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين بن علي رضي الله عنه حين ولدته فاطمة بالصلاة، ويستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى. وأما الوليمة على العرس فهي مستحبة، وتحصل سنة الوليمة بإطعام اللحم للمتمكن وغيره وبغير اللحم، ووقتها موسع من حين العقد فيدخل وقتها به، والأفضل فعلها بعد الدخول، والإجابة إليها واجبة إلا لعذر، كأن يكون هناك منكر لا يزول بحضوره كشرب الخمر والضرب بآلات الملاهي، فإن كان لا يزول إلا بحضوره وجب حضوره للدعوة وإزالة المنكر، فإن كان المدعو صائما صيام نفل وشق على الداعي استمراره على الصوم فالفطر له أفضل. خاتمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. رواه الحاكم وغيره. في هذا الحديث بيان عظم حق الزوج على الزوجة، لذلك حرم الله عليها أن تخرج من بيته بلا إذنه لغير ضرورة، وحرم عليها أن تدخل بيته من يكره سواء كان قريبا لها أم لا، وحرم الله عليها أن تمنعه حقه من الاستمتاع وما يدعو إلى ذلك من التزين إلا في حالة لها فيها عذر شرعي، والعذر كأن تكون مريضة لا تطيق ما يطلب منها، أو أن تكون حائضا أو نفساء وقد طلب منها الجماع أو الاستمتاع مما بين سرتها وركبتها بغير حائل، أو أن تكون في حالة تفوتها الصلاة إن أجابته إلى ما طلب منها. ولا يجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيما فيه معصية لله تعالى، فإن طلب منها أن تقدم له الخمر ليشربها فلا تطيعه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وابن حبان. تنبيه: لا صحة لما شاع بين كثير من الناس من أن المرأة تطلق من زوجها إذا أتاها في دبورها، لكن هذا حرام لا يجوز فعله، وللزوجة حقوق على زوجها أيضا، من جملتها أن يهيئ لها النفقة والمسكن والملبس، وأن لا يضربها بغير حق ولا يظلمها. لكن إذا كانت المرأة ناشزة بأن كانت تمنع زوجها حقه من الاستمتاع بها، أو تخرج من بيته من غير إذنه بلا عذر شرعي، تسقط نفقتها، وينبغي في هذه الحالة أن يعظها زوجها ويذكرها بما يجب عليها نحوه، ويأمرها بتقوى الله، ويجب على الزوج أن يعلمها ما هو فرض عليها من أمور دينها، أو يؤمن لها من يعلمها، أو يسمح لها بالخروج إلى مجالس العلم الشرعي إن لم تكن تعرف ذلك، ويأمرها بالمعروف من أداء الصلوات الخمس والمسابرة عليها، وأن تصوم رمضان وتستر عورتها عن الأجانب. وأما ما يفعله الزوج لزوجته وما تفعله الزوجة لزوجها زيادة على الواجب عليهما من الخير فهو من باب الإحسان، وفيه أجر لمن أحسن النية. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج
استوصوا بالنساء خيرا. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وروى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. روى ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وروى ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا الأدب والصدق والإخلاص، واجعلنا من أحبابك وأوليائك وأصفيائك، واجعلنا ممن يتجملون بتطبيق أحكام الشريعة باطنا وظاهرا، والله أعلم وأحكم.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنى صلاتنا على النبي والسلام عليه الدعاء بأن يزيد الله تعالى النبي تعظيما، وأن يؤمنه الله مما يخاف على أمته. فالله تعالى أمر المؤمنين بأن يعتنوا بإظهار شرف نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في يوم الجمعة، فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود. ومعنى الحديث أن الصلاة على النبي في يوم الجمعة فيها نمو للثواب لشرف الزمان وكونها معروضة عليه، يعرضها عليه ملائكة موكلون بذلك في من يصلي عليه من بعد. وأما من صلى عند قبره الشريف فيسمعه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم أحياء في قبورهم يصلون. وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، إلا في الصلاة المفروضة، فإنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وموضع وجوبها في الصلاة في الجلوس الأخير بعد التشهد. والحمد لله رب العالمين. واهتزت الأرض.

0: حبيبي.
1: نعم عليك يا حاج،
2: ما شاء الله زيدك.
3: الماء فاض زلالا من أصابعي،
1: الله الله.
3: أروى الجيوش، أروى الجيوش، وجوف الجيوش.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد روى الحاكم في مستدركه بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. هذا الحديث فيه بيان صفة الأولياء، وفيه بيان أن أكثرهم لا يعرفون، لا يميزون فيما بين الناس، ثم الرسول عليه السلام وصفهم بهذه الصفات، وهي أنهم أخفياء، أي لا يعرفون بما هم عليه من علو الدرجة عند الله، وذلك لأنهم يخفون أعمالهم الصالحة التي يعملونها زلفى وقربة إلى الله، خوفا من أن يفتنوا، لأن الأولياء يخافون على أنفسهم، يتهمون أنفسهم بالرياء، لو لم يكن فيهم رياء، لكن من شدة الخوف، من شدة مراقبة النفس، يخافون أنه دخل عليهم رياء، ويخافون أيضا من أن يدخلهم العجب والرياء إذا عرفوا بين الناس بما فيهم من الأعمال الحميدة. ووصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بأنهم إذا حضروا لم يعرفوا، إما لرثاثة هيئتهم، أي مظهرهم من حيث اللباس غير معجب، فقد كان أويس بن عامر القرني رضي الله عنه الذي شهد له